0: ده انت سامع ان انا سامع حاجه يا جمال؟
1: انا سامع صوت.
2: لا انا سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عضو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: أيوة ما
2: مفيش أي معلومات جديدة؟
3: أمال إيه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص.

0: اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/nogumfm. عيش الاغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا فيو مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
5: يا حبيبتي ذاكري

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm. جديد نجوم اف ام، نبيل العسل، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.

خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي. جديد نجوم اف ام مصطفى حجاج.

جدي نجوم الآن مصطفى حجاج قاعد على نار أغنية جديدة على نجوم FM.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايماً فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جداً ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايماً بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

لا احنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح، انا مش عم جرب اطلع.

0: دلوقتي جي معادكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد واسبوع جديد بنبتدي معاكو من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض ان شاء الله كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10. يوسف التهامي وفن امام. بس يوسف عجبته الاجازة ومطول شويتين كمان، ان شاء الله يرجع بالسلامة في اقرب وقت. طيب نبدأ حلقتنا وكالعادة بنبدأ اليوم كده وبنبدأ الأسبوع بفيروز. بس نفكركم بأرقام تليفوناتنا 015-5952-1006، ده رقم الواتساب، صفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6، ورقم التليفون الأرضي 3835-022.

بدأنا يومنا بفيروز سلمي عليه وبهديها ليوسف التويني اللي لسه مرجعش لحد دلوقتي، بس إن شاء الله عن قريب يجي وينور مكانه ويولع الدنيا خالص كده. طيب صباح الفل عليك يا عمر. أنا مش زعلانة يا جماعة والله، هو بس إيه أول طلعة كده الواحد بيبقى لسه نايم، ده مش زعل ده نوم. أنا واحدة واحدة كده نزق اليوم مع بعض ونصحصح ونفوق مع بعضينا. نقول درجات الحرارة، يلا بينا. في القاهرة النهاردة العظمى هتكون 37 والصغرى 26، اسكندرية العظمى هتكون 32 الصغرى 25، مطروح 31 والصغرى 24، سوهاج 41 الصغرى 27، قنا 42 والصغرى 28 درجة. أما أسوان فالعظمى هتكون 43 والصغرى 29 درجة. طيب التوقعات بتقول يوم الحد طقس مائل للحرارة، رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا، مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء مع شبورة مائية صباحا على طرق السفر، وفي نشاط زايد للرياح على شواطئ مطروح والعلمين واسكندرية وبلطيم وجمصة ودمياط وبورسعيد، وده هيؤدي إلى ارتفاع في الأمواج. فبعد إذنكم يا جماعة، بعد إذنكم، طلب والله طلب، يعني لما نكون بنصيف في مكان وقاعدين ونلاقي ان الرايه الحمراء مرفوعه او الناس بتطلب مننا ان احنا ما ننزلش، ده لسلامنا احنا، لسلامنا وامان عشان ما يحصلش حاجه لا قدر الله، ولا الناس دي بترخم علينا ولا هم عايزين يبوظوا لنا المصيف ولا اي حاجه. فلما احنا نعاند وننزل برضو غصب عنهم، احنا بنعرض حياتنا احنا للخطر وحياه رجال الانقاذ. ليه؟ لان هم دول اللي لا قدر الله لو حصل اي حاجه مش هيفكروا مرتين هيخشوا ويقدروا يعملوا اللازم. فبعد اذنكم نلتزم بالقواعد، واحنا بنقول اهو الفتره دي الجو هيكون فيه رياح زائده وفي نفس الوقت الامواج هتكون مرتفعه. لسه مكملين معاكم، مستنيه كل المسجز بتاعتكم على 015 5952 1006. نسمع هيثم شاكر ونرجع نكمل معاكم على طول.

0: مع ويس صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكمان ليك ضعف الباقه لمده 3 شهور لما تشتري خط كنترول. مع وي محدش قد وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 100292895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.
1: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 الف جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 الف جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 الف جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203-462.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع اندرايف، اتحكم في دخلك مع اقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من اكتر من 1500 جايزة منهم عربية وموتوسيكل. مع اندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع اندرايف. تطبق الشروط والاحكام. اندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: مع ويصيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تمام.

0: قوي الصيف ده انت كسبان كسبان عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره مع وي محدش قدك وي غير اي حد تطبق شروط والاحكام رقم التسجيل الضريبي 192-895 هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026 واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس تابعونا على tiktok.com/@نجومفام

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. عايزه اصبح على ايه. صباح الفل عليك يا ايه، فهماني من غير ما اتكلم، يعني مش مضطره ان انا اشرح اي حاجه، فهماني حتى من الاغاني اللي احنا بنشغلها. طيب في كمان مين؟ ماشي، علي جاد كمان بيصبح علينا. صباح الفل عليك يا علي. عمرو عبد النبي صباح الفل عليك. في برضو احمد مجدي صباح الفل عليك يا مجدي. احمد عماد مرسي جدا يا عماد. ومحمد محمود صباح الفل. في ماهر كمان صباح الفل عليك يا ماهر. الناس اللي بتسال على يوسف، يوسف لسه مرجعش من الاجازه، بس قريب جدا ان شاء الله هيرجع وهنمسك في بعض تاني. ما تقلقوش خالص. طيب معانا خبر ليه علاقة بالمرور. أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عن غلق ميدان رامو بمدينة 6 أكتوبر لمدة 7 أيام لتنفيذ أعمال خاصة بمشروع القطار الكهربائي السريع الخط الأول أعلى طريق غرب صمد. الغلق ده بدأ من امبارح السبت 15 أغسطس وهيستمر لحد يوم الجمعة 21 أغسطس يوميا خلال الفترة من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 6 صباحا، وده لتنفيذ أعمال رفع القمر الخرساني بالموقع. هيكون في شوية تحويلات مرورية طبعا كالعادة. العربيات اللي جاية من غرب صمد وعايزة تكمل على الحي المتميز بيتم استكمال السير بطريق صمد تجاه امتداد محور 26 يوليو، ثم الدخول يمين تجاه شارع سعاد كفافي، بعد كده يخش على الحي المتميز. أما بقى العربيات اللي جاية من الحي المتميز وعايزة تكمل في اتجاه غرب صمد يتم استكمال السير بشارع عبد الخالق ثروت تجاه الواحات، بعد كده بيخشوا يمين اتجاه طريق غرب صمد عقب تجاوز منطقة الأعمال، ومن جانبها طبعا عينة الإدارة العامة لمرور الجيزة كل الخدمات اللازمة واللوحات الإرشادية لمواجهة أي كثافات مرورية وضمان أمن وسلامة المواطنين. طيب احنا لسه نفضل مكملين معاك ولسه عندنا شوية أخبار لطيفة جدا، وأنا مستنية برضو مسجز بتاعتكو على 015-5952-1006. بحاول أزبط لكم بلاي ليست لذيذة كده نسمع عدوية، في شوية أغاني جديدة العدوية معمولة. سيبكم عدوية ونرجع نكمل معاكو على طول. صباحكو زي الفل.

0: جهاد، صباح الفل عليك يا جهاد. عايزه تسمع اغنيه اللي باعنا يندم على وداع، اللي باعنا خسر دلعنا. تهيألي انت قصدك على الاغنيه دي الراغب علامه، حاضر هتكون موجوده معانا النهارده. لا مين ده؟ علي، علي ما تقولش كده ابدا يا علي، ابدا يا علي لو سمحت. شكلك بتتفرج، شكلك كده بتتفرج. لا انا هحكي، يعني انا كان معايا موضوع هفتحه معاكم في الساعه الثانيه، بس انا قررت ان انا الساعه الثانيه اعترف لكم اعتراف حاجه حصلت لي امبارح ونتناقش في الموضوع ده، عشان انا لسه مش قادره اتخطاها لحد دلوقتي والله. بس خلينا في الساعه الثانيه كده عشان نخلص كل الاخبار بقى اللي موجوده، ونفضى بقى ايه ونقعد نتكلم واخد رايكم في الموضوع وتقولوا لي اعمل ايه. عبد الغني كمان بيصبح علينا، صباح الفل. هشام بيقول عايز اصبح على مولي واقول لها الصباح بدونك مش صباح. مزعلها ليه يا هشام؟ من غير ما اعرف، من غير، انا متاكده ان انت كده مزعلها. طيب احمد صديق كمان بيصبح علينا، صباح الفل عليك يا صديق. الحمد لله على السلامه بعد غياب. نطلع البريك يا جماعه ونرجع نكمل معاكم، لسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: الناس بتعلي في الهدايا واحنا بنعلي في كل حاجة. في دريم 2000 هتلاقي كل اللي بتحلم بيه وأكتر، أجهزة منزلية، إكسسوارات وموبايلات بأقوى العروض وأسهل أنظمة تقسيط، وأكتر من 120 فرع من اسكندرية لأسوان. اطلب اللي انت عايزه من موقعنا dream2000.com أو كلمنا على 16942 ويوصلك لحد باب البيت. دريم 2000 مش حاجة ولا اتنين، دول 2000. رقم التسجيل الضريبي 759-492-298.
2: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ده.

0: 3 شهور مع وي محدش قدك وي غير أي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. صباح الفل عليك يا زهور. بتقول مود الاغاني النهارده خطير قلبين على الاثنين الحزين. انا مستعجله شويه على الاثنين الحزين الصراحه، عندك حق، بس انا بحاول كده اعمل لكم كوكتيل صباحي نبدا بيه بس الاسبوع. طيب معانا خبر تاني وبرده نفس الموضوع، الاجازات من الشغل اللي عامله مشاكل كتيره جدا. نيجي نطلب الاجازه يتعمل معانا شبه تحقيق صغير كده، ليه عايز الاجازه؟ طب ليه مش ناجلها شويه؟ طب مش عارفه ايه؟ طب نتاكد؟ طب مش نتاكد؟ مع ان الاجازه دي من حق كل مواطن، يعني ده شيء طبيعي، اي بني ادم في الدنيا بيبقى محتاج اجازه طبيعي. ممكن تبقى مشكله لما بتكون انت عندك رصيد اجازات، مخلص رصيد الاجازات ده وبتبدا بقى ايه تخش على الحالات الطارئه، اجازات بقى مرضيه، حصل لي ظرف، حصل لي مش عارفه ايه، وتستغل الموضوع ده. مع ان ممكن يكون الكلام ده حقيقي فعلا، ان دي بتكون ظروف، هنعمل ايه؟ يعني طبيعي انا مخلص اجازاتي بس حصل لي ظرف ومضطر ان انا ااجز فيه. لكن يا جماعه الموضوع ده مش عامل مشاكل عندنا بس في مصر، ده كمان عامل مشاكل كبيره قوي. فين؟ في ايطاليا. في ايطاليا لاحظوا ان ناس كتيره قوي بتاخد اجازاتها من الموظفين وبيستغلوها باجازات مرضيه يعني، ويعملوا بريدج. يعني مثلا ايه؟ مثلا ياخدوا الخميس فخميس جمعه سبت، ياخدوا يوم الحد فيعملوا بريدج اللي هو جمعه سبت حد. فقال لك هو في ايه؟ ليه الناس كلها بتعيا وبتمرض في الايام دي بالذات قبل الاجازات بتاعت الويكند ويعملوا فيها بريدج؟ او مثلا بيكون في اجازات في النص كده ويقوموا ايه عاملين بريدج. فقرروا ان هم يطلعوا قانون. القانون ده كان غريب شويتين. قانون العمل الجديد اللي عملوه هيشمل زيارات تفتيشيه مفاجاه زي ما سمعتوا كده، مش هيقوم بيها الاتش ار ولا هيقوم بيها شخص مثلا متعين للبوزيشن ده بالذات ان هو يعمل كده، هيقوم بيها المدير ذات نفسه. المدير ذات نفسه هيقرر ان هو يطب على الموظف في بيته يوم الاجازه اللي هو واخدها لو كانت اجازه مرضيه، عشان بس نبقى مركزين. ده ليه؟ علشان يتاكد ان هو فعلا تعبان، مش واخد الاجازه دي وبيضحك عليهم بقى ومسافر او اي حاجه. خبر غريب جدا جدا جدا، وناس كتيره قوي اعترضت عليه وقالوا ان ده يعني تعدي على حقوق المواطنين، وانت ازاي ابقى واخد اجازه مرضيه او غير مرضيه والاقي المدير طابب على؟ اولا هو المدير ده فاضي مبدئيا، بس عشان ايه نبقى بنتساءل برضو، هل المدير فاضي للدرجه دي ان هو انا هروح كل حد واخد اجازه اقوم رايح طابب عليه في بيته اتاكد اذا كان عيان ولا لا؟ فالموضوع طبعا كان غريب، وكان في تعليقات مختلفه كتيره جدا. ناس قالت لك طيب هيروح البيت ما يلاقينيش، هيقول لي انت فين؟ اقول له انا في الساحل، عيان في الساحل. ما حدش بيعيا في الساحل، كلنا بناء المرض ده بعد الشر يعني بيجي لنا في اي وقت، ودور البرد بيجي لنا في اي وقت. فبرضو الموضوع غريب شويتين. وخدوا بالكم برضو ان الطلاينة شبهنا شوية شبهنا كده في الكسل وفي اللي هو ما كانش النهاردة يبقى بكرة، طب ما نأجلها، طب مش عارفة ايه. عندنا كده يعني ممكن فرصة ان احنا ناخد بريدج، هياخدوا البريدج. فهم شبهنا برضو حتى في الموضوع ده، لدرجة ان هم قرروا يعملوا قانون جديد للعمل ان المدير يطب على الشخص نفسه في بيته ويتأكد بنفسه ان هو عيان، مش يطلب شهادة مرضية مثلا، مش يطلب حاجة كده، لا هو المدير بقى فاضي ومستحلف لهم، وانا كل شخص واخد اجازة مرضية هروح اطب عليه. ممكن والله تبقى اللي هو ايه، احنا جايين نطمن عليك نشوف اذا كنت عايز حاجة، خش عليه بقى بشوية برتقان حاجة كده. يعني ممكن تبقى نوع من انواع اللي هو لا احنا يعني ده نوع من انواع ان احنا بنسأل على بعض وبنطمن على بعض وانا جاي اطمن عليك بنفسي، بس هو في حقيقة الامر بيحاولوا ان هم يتأكدوا. لا يا جماعة لا، انا مش برمي على زميلي ابدا، تقولوش كده عمرو لو سمحت انت جاي توقع ما بيننا ماشي وانا هقوله على كل حاجة، لا مقدرش اعمل كده. طيب هل يا جماعة الموضوع ده ممكن يبقى عادي عندكم ولا ايه؟ ليه موضوع الاجازات عامل مشكله عامه؟ يعني ليه الواحد لما يجي ياخد اجازه من شغله؟ طبعا مش كل الناس، في مديرين محترمين جدا وشركات محترمه جدا يعني بتامن حقوق الموظف، انه انت اكيد ليك رصيد من الاجازات وليك خصوصيه. الخصوصيه دي كمان بتكون مهمه جدا، ان انت لما تيجي تطلب الاجازه انا بقعدش اسالك طب ليه، طب اشمعنى، طب حصل ايه خالص. ده نوع برضو من انواع الاحترام واحترام حدود الاخرين. انت هتيجي تطلب الاجازه هقول لك مع الف سلامه اتفضل، اجازه سعيده ان شاء الله لما ترجع تعمل كل اللي عليك وكل الكلام ده. في مشكله، في ضغط شغل زي ما بيحصل كتير، ممكن نتكلم ونسال اذا كان الموضوع ده يسمح التاجيل، هل ممكن ناجل الاجازه دي ولا لا. ليه؟ لان احنا لازم نتعامل ان ده حق الموظف، حق طبيعي للموظف. انا هستاذنه، بستاذنك لو سمحت ممكن الاجازه دي تتاجل ولا لا، انما ما اجيش اقول مثلا لا مش من حقك اجازه، لا احنا عندنا ضغط شغل دلوقتي وما ينفعش. يعني يكون في برضو نوع من انواع الذوقيات كده، عشان مش المدير يطب عليا في البيت يتاكد ان انا عيانه ولا بتلكت، حاجه صعبه قوي. طيب نطلع نسمع شيرين يا جماعه ونرجع نكمل معاكم. 015-5952-1006 ده رقم الواتساب، صفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6.

0: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها وجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
2: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربية قوية شقية رياضية عصرية تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربية
3: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.

0: البيت وليك لحد 600 جيجا بايت هدية مع وي محدش قدك وي غير أي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم FM TV. تابعونا على facebook.com/نجوم FM.
5: يا صباح الهنا، يا صباح النجوم، كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاويرك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
1: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهابي، برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم تاني ولسه عايشين صباحنا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بنبدا معاكم الساعه الثانيه من برنامجنا الساعه دلوقتي 9 بالدقيقه. اظبطوا ساعاتكم على ساعه نجوم اف ام. كان معانا قبل البريك كان معانا خبر من إيطاليا مش من مصر بس عشان الناس ما تتخضش، بيقول إن في طبقوا قانون عمل جديد في إيطاليا إن هم شكوا إن الناس ابتدت تاخد أجازات كتير مرضية بتتلكك، يعني عشان إيه تعمل بريدج كده يعني بتستخدم الأجازات المرضية بطريقة مش صحيحة، فقرروا إن هم يعملوا قانون عمل جديد. إيه القانون ده؟ إن المدير ذات نفسه لما هيشوف الموظف ده واخد اجازه امتى هيطب عليه في بيته عشان يتاكد بنفسه اذا كان فعلا عيان ولا لا. يعني قانون غريب جدا جدا جدا، خلينا نتساءل ليه يعني فاهمين طبعا ليه الواحد ممكن يكون شاكك في بقيه الموظفين، بس لو الموظفين ابتدوا بقى يعني ياخدوا بقى اجازات وبيتلككوا ويقولوا ان هي مرضيه وكده علشان بس يريحوا، طب ما نبص بقى على القانون اللي عندنا نشوف احنا بنعامل الموظفين دول ازاي. هل بنوافق على الاجازات لما بيطلبوها ولا لا؟ هل احنا اللي خلينا الموظفين يضطروا ان هم يلجأوا للكذب اللي هو لا انا اصلا تعبان اصلا عيان، هو ولا تعبان ولا حاجه وبياخد الاجازه عشان يسافر او يريح او او او اللي هي الحاجه الطبيعيه واللي حقه 100%. فكذا حد بعت لنا بقى الغريبه ان في حد عمل كده برضو في الشغل عنده، بس في حماده بعت لنا بيقول بخصوص الاجازات، انا لما كنت شغال في مصر اكتر كلمه كنت بكره اسمعها من مديري حاله العمل لا تسمح، حتى من غير ما يعرف الظرف ايه اللي انا واخد اجازه علشان. عامه هو المدير مش لازم ومش مضطر ان انت تشرح له ايه الظرف اللي عندك عشان تاخد له اجازه، سواء هي اجازه مرضيه او اجازه طارئه او الاجازه من رصيد اجازاتك ايا كان رصيد اجازاتك كام قد ايه يعني في السنه. فحاله العمل لا تسمح. طب بالنسبه لحاله الموظف لا برضو بتبقى مش لذيذة. لو انت بجد واخد الاجازة لان انت تعبان او في حد تعبان او لازم ان انت تأجز ما ينفعش ان انت تروح الشغل، فعلا بتبقى احساس بظلم كده مش لذيذ. طيب في برضو اسماء بتقول يا رب مديري ما يسمعش الكلام ده عشان هيطبق القرار ده فورا، والله في مديرين ناويين يعملوا كده فعلا. طيب محمود جويش صباح الفل عليك يا محمود. يوسف لسه اجازة لسه مرجعش من الاجازة. في برضو عبد العزيز شاهين صباح الفل عليك. في طبعا يا جماعة اللي عايز يعمل مداخلات يكلمني على 3835022. ماشي ده مين ده؟ هيثم. هيثم بيقول كان عندي مدير كده وكان بيقول ان ده عادي جدا، يعني كان بيقول لي لما واحد يقول لك انا تعبان النهاردة ومش قادر اجي خد بعضك وروح له عشان تتطمن عليه، قال يعني بتتطمن عليه بس لقيته بيكذب ارفضه على طول. ده كان رغي هيثم مع المدير بتاعه بيقول ان ده عادي جدا. لينك يا هيثم لسه مكمل في نفس المكان ولا ايه؟ طمني. ماشي زهرة بتصبح علينا صباح الفل عليكي يا زهرة، ومها كمان صباح الفل والله وحشاني يا مهموة جدا جدا. ايه التوبيك يا جماعة النهاردة؟ طيب انا كان معايا موضوع كنت هفتحه معاكم بس انا بصراحة هغيره وعايزة احكي لكم على حاجة حصلت لي امبارح، يعني حابة اعترف لكم انتوا مش اغراب يعني احنا اهل يا جماعة، وعايزة اتأكد منكم يعني هل الموضوع ده حصل معاكم ولا لا، هل يعني ده كان حقيقي ولا انا اتنصب عليا، عشان انا شاكة لحد دلوقتي ان انا اتنصب عليا بس النص نصبايا كده مش كاملة ان شاء الله ما تكونش كاملة. يعني امبارح كنت راجعة في طريق الساحل بالليل متأخر شوية، وبعدين كنت بحط بنزين في احد البنزينات، والبنزينة دي بالذات واحنا طالعين منها بتعدي على المكان بتاع الكاوتش والهواء وكل الكلام، فوانا خارجة من البنزينة لقيت الراجل بيجري عليا بتاع الكاوتش اقفي اقفي استني انت ازاي ماشيه كده العجل؟ قلت له في ايه؟ اركني بس اركني. قمت ركنه، انا اتخضيت طبعا، قلت الظاهر ان العجله فيها حاجه. وقفت لسه على منزل وكل الكلام ده، لقيته اوريدي يعني بيظبط الهواء على طول. قال لي ده العجله كانت نايمه على الاخر، ده كويس ان هي ما اتقطعتش، شوفي بقى لان ده اكيد مسمار. فقلت له لا بص هقول لك حاجه، احنا نقدر نعمل ايه دلوقتي يمشيني لان انا متاخره ولازم ارجع، وخليني لما ارجع القاهره اظبط الكاوتش في مكان تاني، بس ايه مشيني اللي هو ترجعني القاهره. قال لي استحاله دي ما ترجعكيش القاهره كده يعني، لا ما ينفعش، تعالي نعملها وانا اصلا مش هفك العجل ولا اي حاجه، وهو في العربيه كده وانا هظبط الدنيا. فانا الموضوع ده بقى ايه، يلا بينا لو مش هناخد وقت يلا بينا. قال لي بصي ده في شرخ هنا هنعمله وفي شرخ هنا كمان ومش عارف ايه. قلت له طب خلاص يلا تمام. المهم ابتدى يشتغل في العجل وبتاع، وبعدين قال لي هبص على بقيه. قلت له بص على الاربع عجلات. قام بصص على العجله اللي ورا ولقيته جاي بيديني مسمار. قلت له ايه ده؟ قال لي ده كان في العجله. انا الحركه دي قلقتني شويه. طب هو لو كان في العجله ما نزلتنيش ابص عليه ليه؟ ما علينا، كل حد دلوقتي الدنيا ماشيه تمام، ماشيه تمام. خلص الدنيا بسرعه جدا، ما خدناش اي وقت. قلت له تمام شكرا، حسابك كام؟ قلت له معلش انا معيش كاش خالص، فيا فيزا يا احول لك الفلوس. قال لي لا تمام حولي لي الفلوس. ماشي كام الحساب؟ فقال لي 500. انا سمعت 500 فانا بقول له 500. قال لي لا يا فندم 5500. قلت نعم. قال لي 5500. قلت له ايه الرقم ده مبدئيا؟ ايه الرقم ده؟ انا عمري ما رحت عملت عجل ودفعت الرقم ده، ايه ده بقى؟ قعد يقول لي لا اصل انا مستعمل لك الحاجه المستورده. قلت له ماشي، ما انا برضو بستعمل المستورد بس عمري ما وصلت للرقم ده، لا في حاجه غلط. فانا ابتديت طبعا صوتي يعلى، ابتدى بقى بقيت زمايله يطلعوا وبيبصوا لي وبيصغروا لي، وانا بقى اللي هو طب احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ المهم ابتدى في الاخر يقول لي لا خلاص يا فندم مش عايزه تدفعي، ما تدفعيش علينا المره دي. قلت له لا ما تبقاش عليا ولا ايه؟ اتحمقت جدا جدا. قلت له بص انا معيش المبلغ ده دلوقتي تمام، فانا هحول لك جزء من المبلغ، ولما ارجع عايزه اروح للراجل بتاع الكاوتش بس اللي انا بعمل عنده كل مره اتاكد. معلش ما تزعلش. قال لي يا فندم حقك ومش حقك ومش عارفه ايه. قلت له لما ارجع هبعت لك بقيه المبلغ. قال لي ماشي. فانا ما بقتش عارفه ادفع نص المبلغ ولا ادفع مبلغ بسيط ولما ارجع. المهم حولت له 1000 تمام. ما علينا، قلت لو هو عنده حق فعلا اكيد الرقم ده هيخد وهيقول لي ايه ده ازاي ما ينفعش ومش ما ينفعش وانت كده جايه عليا. فانا قمت موريه له المبلغ، قلت له بص انا هحول لك المبلغ ده دلوقتي ولما ارجع هحول لك الباقي. قال لي مفيش اي مشكله يا فندم توصلي بالسلامه، بس استني بقى هديكي رقمي انا الشخصي تحولي لي عليه الباقي. قلت له ماشي، وخدت رقمه الشخصي وتمام وشكرا ومشيت. بس يا جماعه هل انا اتنصب عليا؟ انا اكيد اتنصب عليا تمام، اهو كله عمال يقول شكرا يا جماعه. شو انا برضو كلمت ناس صحابي امبارح قلت اتاكد من غير ما يعرفوا اصلا هو عمل ايه في العجل، قالوا لي انت اتنصب عليكي رسمي ولازم ترجعي للبنزينه دي وتخشي المدير البنزين. انا عايزه اعمل كل ده بس انا عايزه امشي بسرعه وارجع، وكل اللي عماله افكر فيه لازم ارجع، عندي مشوار مهم لازم اعمله وبكره في حلقه الصبح وكل الكلام ده. فحسيت اللي هو ايه مشوني، هعتبرها الفديه بتاعتي، مشوني وبكره الصبح نشوف بقى ايه الموضوع ده هيخلص على ايه. فقولوا لي يا جماعه لو حصل لكم نفس الموقف، يعني فكره الاحساس ان انت بيتنصب عليك احساس مستفز وبتصعب عليك نفسك وتحس اللي هو ليه الواحد بيعمل كده؟ هل انا شكلي مستفز ان انا يتنصب عليا؟ يعني عملت ايه علشان استفزك ان انت تنصب عليا؟ فقولوا لي يا جماعه برضو لو حد حصل له نفس الحاجه والقصه كانت عامله ازاي؟ يعني اقنعكم ازاي ان انتوا يتنصب عليكم وانت، وفي ناس على فكره بيتنصب علينا واحنا برضونا. يا عم خد خلاص اتفضل، انا عايزه امشي بس اليوم وعديها. وفي بقى ايام ما بتبقاش لا انا بقى مش هعديها وهاخد حقي ومش هسكت. فبعتولي يا جماعه واسوني، خليني اشوف بلاوي غيري عشان تهون عليا بلوتي. بعتولي على 015-5952-1006 امتى اتنصب عليكم زي كده وايه اللي حصل وخدتوا حقكم ازاي. نطلع نسمع رامي جمال ونرجع نكمل معاكم على طول، وبنستقبل كل المسجز على رقم الواتساب وعلى صفحتنا على الفيسبوك.

0: معاويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكمان ليك ضعف الباقه لمده 3 شهور لما تشتري خط كنترول. معوي محدش قد وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
2: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه. شهاده معتمده من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312-515-154.
0: مع ويش صيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماماً.

0: العويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.
1: ما من قلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه. كما ان الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج الى معجزه اكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أفهام. نجوم أفهام.
3: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 راس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب يا جماعة زمايلي حبايبي متلمين عليا بقالهم شوية وعمالين يبكتوني بالكلام، هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ خلاص اللي حصل حصل، يعني اللي حصل حصل، نصب عليا اتنصب عليا، هل هسيب حقي؟ لا مش هسيب حقي، مش عشان حاجة والله بجد، بس عشان اكيد اتعامل كده مع كذا حد غيري، فانا الشخص ده مش هسيبه وهرجع اكيد وهكلم حد في البنزينة دي ولازم هشتكي الراجل ده، انا يعني عارفة اسمه ومعايا رقم تليفونه وكل حاجة، فاكيد لازم يا جماعة لما نكتشف ناس نصابين زي دول لازم نبلغ علشان نحمي غيرنا من الموضوع ده. الضحك بقى ان انا في كمية ناس بعتالي وبنات برضو حصل معهم الموقف ده كذا مرة ومشكلة كلهم بعتين نفس المسج، والله المشكلة ان احنا بنبقى قلقانين لفعلا يحصل حاجة في الطريق وبنبقى مسلمين ان الشخص ده فاهم وبنسيب له العجل يعمل فيه اللي هو عايزه، فواضح ان نصابات العجل والكاوتش دي موجودة ومعروفة ولازم كلنا ناخد بالنا منها. طيب حد بيقول لي انت كده فضحتي على ما هو هعمل ايه؟ هعمل انا كده ما عملتش حاجه، ده كده مبدئيا ده انا لسه هقول اسمه اصبروا بس، والله اهم حاجه ان انا بس ايه هرجع للراجل بتاع الكاوتش النهارده اشوف بس هل هو بوظهولي ولا هو عمل ايه ولا الدنيا تمام سليمه، واكيد هتصل بالبنزينه دي. طيب حاولتي بقى الفلوس؟ لا طبعا ما حاولتش باقي الفلوس. الناس اللي بتسال انت حاولتي كام، هو قال لي الحساب 5500، انا حاولت له 1000، قال يعني بقى اللي هو ايه ده جزء من المبلغ، وانا لما ارجع كده واتاكد ان انت فعلا عملت العجل وكده عشان اشكك هديك بقيه المبلغ. والمصيبه ان انا سبته، يعني هو لقيته بيقول لي خلاص يا فندم توصلي بالسلامة، ده أكد لي إن أكيد الشخص ده نصب عليا، وهو كده أصلا نصب عليا بمكسبه أوريدي، الألف دي هو أكيد ده بمكسبه ومكسب زيادة كمان. ليه؟ لأن هو لو كان على حق ما كانش طبعا هيسيبني، وإزاي ومش إزاي ويا فندم وبتاعه، بس أنا فعلا هو لو كان على حق أكيد هبعت له بقية المبلغ، بس هي الدنيا صعبة شويتين. طيب في برضو شفت يا مهل اللي بيحصل لي، يلا الحمد لله الحمد لله. أنا طالبة منكم بقى تقولولي إيه النصبات اللي حصلت عليكم انتوا كمان، وإزاي عرفتوا إن دي نصبايا، إمتى بتعرفوا؟ الواحد كده سبحان الله يا جماعة بيجيله إحساس داخلي من غير ما يحصل حاجة، اللي هو في حاجة مش تمام، في حاجة مش مظبوطة، اللي هو حاولي إيه تهربي، حسي ان دي نصبايا في حاجه كده. وفي ساعات علامات بتطلع من الشخص نفسه بتقول لك ان لا الشخص ده بينصب عليك، لو هو لسه نصاب مبتدئ بيبان عليه، انما النصاب محترف انسوا انسوا ولا بيتمسك عليه اي حاجه. ماشي حماده بيقول لي قولي ليوسف على اسم البنزينه وهو يروح يظبط الدنيا، والله لسه ما قلتلوش بس ايه خايفه اقول، مش وينصب عليه؟ لا ما انا لسه يا جماعه هاخد حقي، ما تقلقوش عليا خالص. برضو حد بيقول لي حصلت معايا حركه الكاوتش دي في العبور مره بس سمعته ربع مشكل وما دفعتش مليم لانه دمر الكاوتش كمان، يعني هو دمر الكاوتش وفي الاخر كان عايز ينصب عليك، فده صعب. طب ما يا جماعه فوق الستات ورجاله بيتنصب علينا، واضح ان يعني النصب ده بيتعامل على ستات ورجالة، مش عشان هي ست اكيد طبعا بيبقى الدافع الاولاني اللي هو دي ست مش هتبقى فاهمة قوي حاجة في العربية وبتاع وتبقى زبون لقطة انه يتنصب عليه، بس لو راجل ممكن يبقى قلقان شوية لو حد وفاهم وكده مش هعرف انصب عليه. هم النصابين يا جماعة سلام عندهم نظرة كده يعرفوا الوقت متأخر، بنت لوحدها في العربية مستعجلة عايزة تمشي بتاع، يقوم ايه عامل الفيلم على طول. حاضر يا جماعة هرجع للبني آدم ده، والله في ناس كتيرة بتسألني على اسم البنزينة، مش هقدر طبعا ان انا اقول اسم البنزينة، بس هبعت لكم ممكن ارد على واتساب واقول لكم اسمها ايه. مش في محمد محمود، صباح الفل عليك يا محمد، قال لي طيب مبدئيا الشغل ده كله ما يكملش 200 جنيه. انا عارفة، هي المصيبة ان انا كنت عارفة، انا عارفة ان انا ما دفعتش الرقم ده، لما نتمعظم هتدفع 400 جنيه ده لو الاربع عجلات اصلا يعني بايظين تماما. 5500 يا قادر؟ لا لا لا لا لا، انا قلت لا مش هقدر اخبي عليكم وهعترف لكم بكل حاجه. اللي عايز ايه يعني يديني كلمتين اتفضل، مفيش مشكله انا شكرا. بس اللي عايز يشاركني برضو بالقصص بتاعته يبعت لي على 015-5952-1006. امتى اتنصب عليك واتنصب عليك ازاي؟ ماشي، نسمع نانسي عجرم وارجع اقول لكم على اسعار الذهب والفضه مقدمه من مركز تجاره السبائك بي تي سي.

0: أسعار الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي أصل الذهب.
1: سعر الذهب عيار 24 ب 7143 جنيه للبيع و 7109 جنيه للشراء، أما سعر الذهب عيار 21 ب 6250 جنيه للبيع و 6220 جنيه للشراء. سعر الجنيه الذهب ب 50616 جنيه. سعر الفضة عيار 999 103

0: حق التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. جديد نجوم اف ام، نبيل العسل، اغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: جديد نجوم اف ام نبيل العسل أغنية جديدة على نجوم اف ام
1: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: بنتكلم على ايه؟ بنتكلم على النصبات اللي اتنصب علينا فيها، وعرفنا ازاي ان احنا اتنصب علينا وتصرفنا ازاي في الموضوع ده. ليه بنفتح الموضوع ده؟ عشان اتنصب عليا امبارح وقلت اشارككم، عارفين ان احنا فاميلي يعني، فمفيش بينا الكلام ده يعني. ماشي، كفايه بقى يا جماعه الناس اللي بتبكتني في المسجز، كفايه خلصنا خلاص. اصل هو شافك بنت لوحدك ومستعجله وشكلك من ايجيبت، خلاص عرفنا، والله العظيم عرفنا، قدر ولطف والحمد لله ما اتنصبش عليا النصبايه كامله يعني نصها او ربعها، الحمد لله على كل شيء. طيب في برضو حد بيقولي، ده علي عبد السلام بيقول خدوا بالكم لان في ناس بيرموا مسامير قبل البنزينه بشويه عشان تبقى النصبايه على حق. فعلا يعني ده كنا بنسمعه كتير جدا، للاسف بيحصل. بس طلب لما حد يعرف ان في بنزينه بتعمل كده لازم يبلغ على طول، ما ينفعش يا جماعه نعرف حاجه كده ونسكت عليها. يعني حصلت معانا خلاص، يعني اكيد ربنا عايز يحصل لك الموقف ده عشان ممكن تكون انت السبب ان انت تحمي بقيه الناس ان هم يحصل لهم كده. فبلاش اللي هو نكسل، بلاش نقول خلاص اللي حصل حصل، لا مش عايز تاخد حقك مش مشكله، بس حاول ان انت تحمي غيرك من ان هو كمان يحصل له نفس الموقف. في برضو ايه بتقول والله يا فرنا كانك معايا، انا لسه يوم الخميس بالظبط كنت قاعده في كافيه، دخل واحد شكله تعبان جدا من الحر وبيبيع بارفانات، فانا قلت اكبر بخاطره وياخد اللي فيه النصيب. فبيقول البارفانات اللي معايا اوريجينال وبجيبها من محلات اللي بتعمل تصفيه وبتكون سعرها الربع. انا عارفه ان ده اي كلام، بس انا عايزه ايه اديله حاجه علشان كان صعبان عليا. المهم ان انا سمعت كلامه وطلبت منه بارفانين، وقال لي دول عليهم 2 هديه، وطلب مني رقم معين، اديته الرقم زي ما هو. رجعت بفتح البارفانات لقيت كلها رجالي، منهم واحدة عملت عنها سيرتش لقيتها ما حصلتش ربع السعر اللي الراجل أخده مني. معلش يا آية، بصي يا آية، طالما والله فعلا نيتك ان انت كنت تساعدي الشخص ده انت واخدة الثواب، ده لوحده يكفي. انت نيتك ان انت تساعدي الشخص ده وخلاص، واعتبري اللي اتنصب عليكي فيه ده طلعتي حاجة لله وساعدتي شخص ما وخلاص. بعد كده بقى مش لازم ان احنا يعني يقول لك اللي بيصعب عليك يفقرك، مش كل حد يصعب علينا نتطوع قوي يعني، مفهوم. وحتى لو تطوعنا معلش يا جماعة، اهم حاجة ان احنا نيتنا كانت سليمة. طيب في حد بيقول بعد اذنك يا فرنا اسم الراجل، هقول لكم اسم الراجل والله، لأقول اسمه واحنا بنختم هقول اسمه. الارقام يا اثنين واحنا شايفين ملخص، ماشي اوكي حاضر يا هيثم، هنشوف الموضوع ده. طيب حد بيقول انا اتنصب عليا في المكان اللي كنت مأجره للكافيه بتاعي، طلع مش مرخص تجاري واتقفل لي المكان وخسرت بتاع 2 مليون جنيه. يا نهار ابيض، خساره فادحه. يعني معلش ان شاء الله ربنا يعوضك كل خير كل خير. طبعا المشكله ان فكرة التراخيص وفكرة العقارات والحاجات دي كلها، كمية ناس برضو حصل معاها مشاكل. فدايما انت لو داخل في الموضوع ده، سواء انت بتشتري حاجة او داخل في بيزنس في موضوع العقارات ده والاراضي وكده، لازم تكون دارس الموضوع جدا، او معاك حد بتاخد رأيه وترجع له كل شوية، لان بيحصل ثغرات كده في الموضوع لا قدر الله ممكن انت يحصل لك مشكله كبيره وتتحاسب عليها وانت مش ذنبك، لان انت ما كنتش فاهم قوي في الموضوع. فلازم قبل ما تخش حاجه زي دي تكون سائل كويس ومتاكد. حاضر والله العظيم بجد انتوا جمال حقيقي، ناس كتير قوي بعتين لي عايزين يتطوعوا ان هم يساعدوني في الموضوع ده، عايزين يعرفوا اسم الراجل واسم البنزينه. هبعت لكم حاضر، ان انا ما اقدرش طبعا اقول الاسامي دي على الهواء. طيب في حد برضو بيقول اتنصب عليا في جمعية من واحدة صاحبة عمري من أيام الجامعة، خالد جمال. شوف بقى لما النصبايا تيجي من أقرب الناس ليك دي بتبقى كارثة كارثة. يعني عادة بتبقى متوقع ان حد ينصب عليك ما تعرفوش خلاص، وبتحكي الموضوع وتقول قدر الله ما شاء فعل وشكرا وبتكمل حياتك. لما يتنصب عليك من حد من صحابك وصاحبة عمرك لا. يعني هو بنقعد نقول الصاحب بيتعرف بالمواقف وكده، بس ده مش موقف دي صدمة دي كارثة. ازاي يعني يقل معاك شوية يبيعك في حاجة بتنما ينصب عليك؟ لا دي بتبقى صعبة جدا جدا جدا. اول مرة اشارك معاكم ببعت لكم صباح الفل. انت مين ولا انت مين؟ ده اشرف. صباح الفل عليك يا اشرف، مرسي جدا جدا جدا خالص. ماري حاضر. والله العظيم انا ورايا والله العظيم احلى ناس في الدنيا. شكرا شكرا يا جماعة، شكرا والله. هقول اسمه وكل حاجه، هبعت لكم بس على واتساب اللي عايز يعرف اسم البنزينه عشان ما اقدرش اقولها، هبعت لكم اسم البنزينه. نطلع نسمع ادم بدونك، وقدامنا اخر لينك نقدر نقرا المسجز فيه 0155952006.

عمرو بيقول طبعا بعد ال 2 مليون دي اللي يشوف بلاوي الناس تهون عليه بلوته. وما ده اللي بنقوله والله، هو دي بتكون افيد حاجة في الموضوع، فكرة ان انت تشارك الناس بالنصبات اللي حصلت عليك او الكوارث اللي حصلت لك. ربنا يبعد عنا كل الكوارث. بس لما تلاقي في حد بقى بلوته اكتر منك، تحس اللي هو ايوه احكي لي هون علي، احكي لي عشان احس كده ان انا مشكلتي دي ولا حاجة. يعني اكيد في مشاكل اكبر من مشكلتي دي، واكيد يومين وهنساها وهتخطاها ويلا ايه اللي حصل حصل. بس برجع تاني واقول لكم يا جماعة، لو حصل معاكم اي نصبايا، سواء زي اللي حصلت لي دي في مكان تصليح الكاوتش او حاجة، او في اي مكان تاني وتأكدتوا ان المكان ده بينصب على الناس، ما تسكتوش عن حقكم. عايزين تسكتوا عن حقكم، روحوا وبلغوا عن الناس دي علشان محدش يقع في نفس المشكلة تاني. ما ينفعش ان احنا نسيب الناس كده، ولازم ان احنا نوعي غيرنا ولازم نقول وكل الكلام ده. لا يا جماعة خلاص والله، انا بالنسبة لي الفلوس اللي حولتها خلاص، يعني انا مسامحة فيها، ما عنديش مشكلة، بس انا مش هسيب الراجل ده. طيب الناس اللي بتسأل الراجل ده اسمه ايه، اسمه احمد الجوهري، النصاب اسمه احمد الجوهري، يا رب يكون بيسمعني يا رب. شوف وقعت في شر اعمالك والله العظيم. شوف بقى لما ايه الشخص اللي نصبت عليه يبقى الناس كلها بتسمعه، يا نهار ابيض، عملت ايه في حياتك، عملت ايه في حياتك والله. بسمة صباح الفل عليك يا بسمة، برضو بتقول البنات بيتنصب عليها في موضوع البارفانات ده كتير قوي. يعني هو اكيد لما هنيجي نشتري بارفان معين من شخص ماشي في الشارع بيبيعها، اكيد ما نتوقعش ان ده تكون حاجة اصلية. يعني احنا بتبقى نيتنا ان احنا عايزين نساعد الشخص ده، نشتري منه حاجة بمبلغ بسيط، حسنا ان المبلغ زيادة علينا وهو مصر ياخد المبلغ، خلاص تمام مش مشكلة، عايزين نطلع حاجة لله عشان نساعد الشخص ده، مفيش اي مشكلة. بس ما نتوقعش بقى ان انا اجيب حد، يعني اجيب حاجة من الشخص اللي بيبيع الحاجة في الشارع واقول ازاي ما طلعتش اصلية. طب ما هو العقل بيقول ان اكيد الحاجة لو اصلية مش هتتباع كده في الشارع، مهما بقى قالك مش عارف جايبه منين، اصل ده ايه، اصل ده بواقي ايه، ما فيش يا جماعة، يعني تحك علينا بس مش الدرجات. حد يقول كده احمد الجوهري طلع ترند، لسه والله لسه. انا في ناس بتبعت لي والله في طريق الساحل قالوا لي هنعدي على البنزينه، وبعت لهم اسم البنزينه، ربنا يخليكوا ليا والله العظيم، ظهر وسند، اجدع ناس في الحياه. احنا وقت حلقتنا خلص، بس احنا كلامنا ما بيخلصش لسه، ان شاء الله هرجع لكم بكره في نفس الميعاد، اخبار جديده ومواضيع جديده. وان شاء الله لكل الناس اللي بتسال على يوسف راجع قريب باذن الله، وهوصل لكم، هوصل له السلام والله، وممكن يكون بيسمعنا النهارده، هوصل له السلام. وصباحكم زي الفل، اسيبكم مع الدنيا ملبشه وارجع اشوفكم بكره ان شاء الله. صباح الفل.

أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب. أولاً تابع تحديث سعر الذهب دايماً وتحديداً سعر الشراء. ثانياً حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايماً بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثاً ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايماً اتأكد أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيراً بنفكرك دايماً بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436408.

0: 600 جيجا بايت هدية مع وي محدش قدك وي غير أي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط
1: على تردد 11900 رأس. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع إمرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: العاشرة صباحا على نجوم FM.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: إصابة 10 مواطنين جراء اعتداءات مستوطنين وقوات الاحتلال على الفلسطينيين في الخليل بالضفة الغربية.
3: قوات الاحتلال تعتقل شابين خلال اقتحامها قرية المغير بقضاء رام الله.
2: جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد في وحدة بدر التابعة لحزب الله في غارة أمس على دير الزهراني جنوبي لبنان.
3: اليوم غلق باب تسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق الجامعي في 7 مساء.
2: التعليم تقرر عقد اختبارات القبول بمدارس تكنولوجيا تطبيقية على مراحل.
3: وزارة التعليم توجه بترشيح 15 معلما بكل مديرية ضمن مبادرة 1000 مدير مدرسة.
2: 6 جامعات مصرية ضمن أفضل 100 جامعة عالميا.
3: وزير الري يؤكد التوسع في استخدام التقنيات الحديثة والنماذج الرقمية لرفع الكفاءة.
2: انطلاق فعالية الدورة 34 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء.
3: طقس اليوم شديد الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: الماجدي، نجومة أم مصطفى حجاج، قاعد على نار. أغنية جديدة على نجومة أم.
1: دلوقتي جمعاتكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: ممنوع الجد.
3: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد، معاكم ساره النجار، وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ ابعتوا لي على 015 59 55 1006 او كلموني على 388-350-22 وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. يوم جديد، اسبوع جديد، ان شاء الله يبقى لذيذ، لان الويكند كان حافل بالاخبار، حافل بالاخبار والفيديوهات والاحداث الكتيره جدا، ومعظمها يعني ايه ما كانش احسن حاجه. ولكن النهارده وموضوعنا اللي عايزين نتكلم فيه حاجه من التراث بتاعنا، عادي من الامثال الشعبيه اللي دايما بنقولها، ولكنه بقى لايق قوي على الفتره اللي احنا فيها دي، وفكره ان احنا دايما بنحب، للأسف بقينا بنحب قوي نحكم على بعض، وبقينا دايما نحب ايه هتدخل في حياتك، ايه رأيك؟ ارجوك يعني هكون ممنون إلك، اديني مساحة انه انا اتدخل شوية في حياتك كده، وعلق على اللي انت بتعمله وعلى طريقة حياتك وعلى طريقة لبسك، ويلا بقى يلا يلا نتخانق بقى، سواء حد مشهور او مش مشهور، بس اللي هو انا من حقي ان انا اقول رأيي وعلق جدا وادخل واتدخل في حياتك، وخليك اللي هو طالما انت مش ماشي على مزاجي او بتعملش نفس الحاجة اللي انا بعملها، فانت بغض النظر ايه اللي حصل لك فتستاهل، تستاهل، ما هو انت انت السبب. فده بيودينا لمثل طبعا كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس، وده هيخلينا نقعد ايه النهارده نختلف كده في القصه دي شويه. ولو انت بتعاني منها، او لو انت مقتنع بيها، او لو انت مش مقتنع بيها، عايزين نتكلم في الموضوع ده، لان في احتمالات كتير وفي فرضيات كتير للقصه دي. فكره يعني كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس، ناس طبعا بالنسبه لها لا، انا هاكل اللي يعجبني والبس اللي يعجبني واقول اللي يعجبني طالما انا مش باذي حد، وكل واحد يخليه في حاله. في ناس بالنسبه لها لا، ماشي كل اللي يعجبني عشان دي حاجه خاصه بيا، ولكن البس اللي يعجب الناس عشان احنا في مجتمع وبتحكمه شويه تقاليد واعراف، فانا هبقى كده، ولكل مقام مقال، فانا برضو هبقى يعني شايف ايه الصح المفروض يتعمل، وهبقى مناسب للمجتمع وللناس اللي حواليا. فايه رايك عامه في الموضوع ده؟ حاسس ان انت من الشخصيات دي اللي هو لا، انا الناس بتعمل ايه انا هبقى مركز معاهم، مين شبهنا ومين مش شبهنا، انا شبههم ولا لا، ببقى دايما عايز ابقى اللي هو انا رايح مكان ابقى شبه الناس، لو مش شبه الناس او مش لابس زيهم او مش باكل زيهم لا هحس في حاجه غلط، ولا لا انا بالنسبه لي انا حر وانت حر، واللي عايز يعمل حاجه يعملها طالما انت مش بتضرني، طالما انا عندي مساحتي اللي مش مقصره على مساحه اي حد تاني، يبقى احنا تمام في مجتمع جميل وكل الكلام ده. واحس ان طبعا ده ما بيحصلش، ده ما بيحصلش، احنا نموت في انه ايه عندكم ايه النهارده، طبخين ايه النهارده، ايه اللي ممكن يحصل. بحس واحنا يعني عايزين نتكلم شويه في المواضيع دي، واسمع رايكم ايه يهمني قبل ما اقول اي حاجه، عشان انا عندي يعني خلاص احنا بقينا اهل، يعني عندي فرضيات كتير في الموضوع ده جدا جدا جدا، بس يعني اسمع الاول انتوا ايه رايكم. ابعتوا لي على 015 59 55 1006. ايه ده؟ ماشي، انا عامه عندي شويه فوازير، بس مش عارفه ليه حاساها صعبه جدا. ايه حسام الصعوبه دي؟ طب تعالوا نبدا عادي بالمعلومات، يعني ماشي المعلومات يعني شويه كده ايه هنحتاج منها تفكير او سيرش، بس هديكوا وقتكم. ثلاث معلومات وهتقولوا لي ايه المعلومه اللي فيهم غلط. ماشي، اول معلومه ان الجينز ابتدى كملابس للعمال. ماشي، تاني معلومه الكعب العالي في العصور الوسطى كان للرجالة أصلا، يعني هو كان يلبسوا الخيالة الأول بعد كده بقى للطبقة الأرستقراطية. تالت معلومة البدلة ظهرت لأول مرة في القرن العشرين. معلومات صعبة جدا، عمان صعبه جدا على الصبح يوم الاحد بصراحه. ايه اللي انا بعمله ده؟ بس فكروا معايا ان شاء الله هتوصلوا ايه المعلومه الغلط في دول. الجينز اللي ابتدى كمان لابس عمال، ولا الكعب العالي في العصور الوسطى اللي كان للرجاله، ولا البدله ظهرت لاول مره في القرن العشرين؟ ايه المعلومه الغلط يا ترى؟ ابعتوا لي على 0159555006.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: هذه نجوم أفهم على كيفك.
1: أنا شايف كفاية
0: نجوم أفهم على التلفزيون على تردد 11900. نجوم أفهم تيفي.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

مثل شعبي بيتقال كتير جدا وكلنا عارفينه، كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. ولكن حاسة انه اكيد لازم نختلف على الموضوع ده. يعني هل انت شايف انه ده الطبيعي بغض النظر يعني عن انه تاكل او تلبس، بس فكرة انك تعمل الحاجات اللي متعارف عليها اللي الناس مجتمعيا قبلها، وانت حتى لو انت مش قابلها او حتى لو انت مش عايزها، بالنسبة لك هو ده انا تمام وطبيعي ومش مضايقني. وفي ناس تانية ممكن يقولك لا، انا براحتي البس اللي انا عايزه طالما مش مضايق حد، اكل اللي انا عايزه طالما مش مضايق حد وخلاص، يعني ما حدش ليه علاقه. وبعدين حاجه بقى انا دي حاسه انه مفيش خلاف عليها بصراحه، دكتاتوريه في الحته دي، انه عامه ان احنا نحكم على بعض بالشكل او باللبس، دي بالنسبه لي من اكتر الحاجات السطحيه في الكون بجد. يعني انت تحكم على حد اللي هو لا اصل هو مش عارف ما بيلبسش ايه، لا بيلبس ايه، لا اصل البراند الفلاني، اصل الدنيا، لا. انا بالنسبه لي شخص، حتى لو انا بتكلم بقى على فكره مثلا الشغل، ان هو لازم يبقى جاي مثلا بشكل معين او كده، وان هو يبقى يعني شكله منمق او الحاجات دي، انا يهمني والله لو انا يعني حد صاحب عمل واللي هو لازم الناس اللي شغاله معايا تبقى شكلها مش عارف ازاي، انا بالنسبه لي اللي ممكن نتكلم فيه والله النظافه مثلا، ان هو والله لبسه نظيف مش مضايقني التعامل معاه من اي اتجاه شم اي حاجة، انا خلاص انا تمام. اما هو بقى اصل بيلبس كذا، اصل بيعمل كذا، دي بحس انه يعني من اكتر الحاجات الوحشة ان حد ممكن يحكم على حد بيها بصراحة. محمد صباح الفل. محمد محمود، عايزك تصبحي على اي رضا، احلى صباح وتحية. حاضر، انتم متجمعين والله عشان تسمعوني. يا نهار ابيض يا صباح الفل، صباح الفل يا ايه، صباح الفل يا محمد، ان شاء الله كده. وبيقول لي نفسي ثم نفسي ثم نفسي ثم مش هممني الاخرين. انا عملت ترجمه غير الترجمه اللي انت عملتها عشان بس الهوا. طيب، والمعلومات اللي انا قلتها يا جماعه، معلومات سهله، معلومات جميله، بس فيهم معلومه غلط. اول معلومه ان الجينز ابتدى كملابس للعمال. تاني معلومه، الكعب العالي في العصور الوسطى كان للرجاله اصلا. وتالت معلومة، البدلة ظهرت لأول مرة في القرن العشرين. فيهم معلومة غلط. إيه المعلومة الغلط في التلاتة دول؟ ماشي. في أحمد من السعودية، صباح الفل، الله يسلمك، وعندي طلب، يا ريت لو تقدري تزودي حلقاتك حتى لو يوم واحد، يبقى عملتي معانا الصح. ماشي، من عناية الاتنين يا أحمد، ده أنت تؤمر ومجاوب صح وحاجة آخر جمال. ماشي. دودو بتقول لي أنا عن نفسي بلبس اللي يعجبني، بس باكل اللي يعجب جوزي. معرفش ليه حسيتك بتقولي معلش، الناس ليه مش فاهمه. انا مثلا عشان هو سعودي فهي ما لهاش قوي في الاكل السعودي، بس باكله وهو في نفس الوقت الاكل المصري. يعني ماشي، ده كلام جميل جدا، ده كلام رومانسي جدا، بحبه الصبح عادي. احمد السعدي، صباح الفل عليك. جهاد، صباح الفل عليك يا جهاد. لا مش هي دي المعلومه. امجد، هحاول، حاضر، نحاول دلوقتي تاني. هدى، برافو يا هدى، مجاوبة صح. ماشي، قولولي انتوا ايه رأيكم يا جماعة في القصة دي، هل بتعملوها ولا لا؟ هدى بتقولي انا بلبس اللي بيعجب الناس في كل مكان، يعني في أسوان مثلا بنلبس اغلب الاحيان عبايات وكده، فلما بسافر بلبس بقى زي لبس البندر زي ما بيقولوا عندنا، بس برضو ما انا بقى دي الفكرة، انه في ناس اللي هو انا المكان اللي انا رايحاه لايق عليه ايه، او المفروض ابقى بلبس فيه ايه، بلد رايحاها بقى المفروض يبقى لبسها عامل ازاي، وانا بحترم الموضوع ده جدا او بحطه في اعتباري. في ناس تانية يقولك لا لا، انا لو مش مرتاح في القصة دي ما يخصنيش، ما تفرضش عليا حاجة، ما تفرضش عليا حاجة معينة، انا طالما مش مخالف حاجة يعني خطيرة، يبقى انا هعمل اللي انا عايزه. فانت من اي فريق تعمل اللي انت عايزه، ما يهمنيش حد، ولا هو يهمنيش حد برضو باحترامه وبأصوله وبكل الكلام ده، ولا لا بتبقى حاطط في اعتبارك حاجات كتيرة جدا، هو تشيك ليست كده، يناسب ده ولا مش عارف ايه، الالوان، الشكل، كل الحاجات دي. ابعتولي على 015 59 55 1006.

0: في رقم بعت لي رقم اخره 746. يعني ربنا معاكي في الامتحانات وفي الدراسة عامة، بس بتقول لي انا باكل اللي يعجب بابا وبلبس اللي يعجب اختي. انت ايه؟ انت ايه؟ ايه اللي في الدنيا حصل عندك؟ حياتك عاملة ازاي؟ ماشي معايا امجد. يا امجد.
1: ايوه صار، انا معاكي.
0: اقول لك مساء الفل بقى عشان بما انك من استراليا فانت دلوقتي عندك الدنيا بالليل شويه.
1: اتمنى بقول لك صباح الفل.
0: صباح الفل، ايه الاخبار؟
1: حتى بالليل برضه بقول لهم صباح الفل
0: عشان فرق التوقيت ده صعب جدا. عامل ايه؟ كله تمام؟
1: ولا يهمك، اعتبرينا ان احنا الصبح عادي.
0: صح، انا بقول كده برضه عشان بقى انا ايه، مش ناقصه لخبطه. قول لي بقى ايه رايك في
1: اعتبرينا الصبح،
0: ايه رايك في المثل بقى كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس ده، انت بتعمل كده؟
1: انا بالنسبه لي انا باكل اللي بيعجبني طبعا. وبحب الاكل، وعايز اقول لك ان الاكل المصري ده عندي رقم واحد بجد
0: طبعا.
1: وعايز اقول لك الاكل المصري كمان في ميزه بسرعه كده، ان محبوب بالنسبه لجنسيات كتير جدا، يعني الغريب عنه ممكن يتقبله.
0: صح،
1: فده بالنسبه للاكل المصري والاكل. بالنسبه بقى البس اللي يعجبني وكده، انا بلبس اللي بيعجبني واللي انا مقتنع بيه، وفي نفس الوقت ان انا مبقاش حاجه طارخه او ان انا حاجه مثلا غريبه، فالناس بتبتدي تبص لي حتى لو هو مش قادر يكلمني او يعترض.
0: أوكي.
1: بس على الاقل هيبص لي.
0: فانت بتراعي شويه برضو حاجات المجتمع.
1: بالظبط.
0: اوكي.
1: انا بحاول ان انا كل لابس حاجه تناسبني انا شخصيا، تناسب شكلي، تناسب سني، تناسب مثلا الاجواء اللي انا فيها، لو الجو مثلا برد او حر او كده، ولكن ما اعملش حاجه تكون صارخه قوي او حاجه غريبه قوي. انا طبعا بشوف ناس بتلبس كده
0: طبعًا.
1: في دول مختلفه
0: طبعا،
1: مش استراليا بس
0: طبعا،
1: بس ما انا ماليش دعوه، انا ما بقلتش.
0: طب وبتبقى حريص انك لو رايح مكان مثلا حتى لو لابس حاجه عجباك، بس تبقى حريص انه انا لو رايح مكان معين لا لازم ابقى على نفس المستوى مثلا، او لو هو مكان فانسي او كده اللي هو لا انا مش هينفع ابقى ببقى لابس حاجه مثلا حتى لو عجباني بس بالنسبه لي اللي هو لا قليله بس، ولا انت بتبقى انا واثق في اللي انا لابسه ولا انا مختاره مش مشكله الناس تبقى شايفه ايه؟
1: ما هو لو انا رايح مكان وفي مثلا دريس كود او مثلا في حاجه معينه لازم انا يكون عندي خلفيه ان انا رايح، لان ممكن ما يدخلنيش اماكن هنا مثلا للسهر. انا بقول مثلا قلت مثلا ما تلبسش جينز
0: طبعا. ايوه
1: انا عارف ان المكان ده ليه ما تلبسش جينز، ما اروحش انا بقى لابس جينز عشان انا بحب الجينز.
0: فممكن تراعي حاجه زي كده
1: في اماكن عادي.
0: طب وعامه انت حاسس في فرق ما بين استراليا ومصر في القصه دي؟ بما انك يعني بحب دايما اشوف ملاحظتك ايه في الموضوع ده بالذات، هل لاحظت انه عندكم ممكن يبقى في حاجات غريبه بس عادي؟
1: يمكن في اللبس الرجالي مش هقول لك هتفرق كتير. يعني انا عايزه بس اقول لك معلومه بسيطه كده عن استراليا. الناس اللي بتحب اول حاجات اللي هي الكاجوال، يعني زي الرانرز، اسف اللي هي الكوت.
0: ايوه
1: عارفه الحاجات اللي هي الخفيفه اللي بتتلبس في الرجل وحاجات كده. حتى لما عايز اقول لك ان في ستات لما بيروحوا اوروبا بيستغربوا، لان الاوروبيين بيحبوا يلبسوا
0: صح،
1: والكعب والشعر والبطنات ومش عارف ايه.
0: صح،
1: كتير من الاسترال للاسف مش كده.
0: ايوه بصراحه.
1: فعايز اقول لك انت هتلاقي بقى في اختلاف بيننا وبين مصر، احنا في مصر بنحب اللبس
0: بس. لا انا بتكلم بقى على التدخل، هل انت بتحس في استراليا ممكن لا يبقوا متدخلين، تبقوا قاعدين اللي هو ايه ده لابس كده ليه، ايه ده عامل كده ليه، ايه اللي هي لابساه ده، ايه اللي عاملاه ده؟ لا مفيش الكلام ده.
1: لا طالما ان انت مش عامله حاجه اخر الناس ما ممكن يبص. دي طبيعه فينا على فكره، مالهاش علاقه بمصر
0: واستراليا، بس مش هيتدخل يعني مش هيعلق.
1: ساعات ممكن واحده تبص على واحده
0: اكيد،
1: اللبس بتاع او الميك اب او اللي عامله مثلا بريسز في سنانها ولا او المونوكير او كده الشعر. انت عارفه يعني حاجات بين الستات كده دي في كل حته،
0: احنا بناخد بالنا احنا منها. اوكي. بس
1: عامل عصيته حاجه بس.
0: اما ان احنا بقى نتدخل او نحكم او كده تحس الموضوع ممكن اقل شويه.
1: لا
0: ماشي. طيب تعالى نلعب الجيم.
1: لان الناس هنا متربيه على حته ايه، ان انا ماليش دعوه.
0: نفسي والله
1: عارفه وانا مالي يا ليمبي.
0: نفسي قوي يبقى عندنا الموضوع ده، وانا مالي يا ليمبي والله. يا حلو بقى وحش لنفسه وخلاص واروح بيتنا وخلاص.
1: المصريين والهنود من اكتر الشعوب اللي هتشوف فيها الموضوع ده.
0: ما علينا.
1: اتعاملت معاهم زي ما بين
0: اتعاملت وشفت كل حاجه، بس يعني يلا عادي احنا بنحب بعض كده،
1: نتكلم حصل حاجه يبص لك ومش عارف،
0: احنا بنحب بعض كده، احنا بنحب بعض، اتعودنا على كده، يلا عادي. طيب انت عارف بقى ايه المعلومه الغلط اللي انا قلتها في الثلاثه اللي انا قلتهم دول؟ الجينز ابتدى كملابس عمال ولا الكعب العالي ولا البدل؟
1: القرن العشرين.
0: تعرف ظهرت في القرن الكام؟ تعرف؟
1: مش عارف.
0: ماشي، بس هي المعلومه الغلط فعلا ان هي
1: السؤال ومتكلمين انا عملتها كده.
0: لا لا
1: بجاوب كتير.
0: لا لا برافو عليك، هي ظهرت في القرن ال 17 مش القرن ال 20. طيب تعالى بقى اسالك سؤال تاني، تعالى نلعب. لا بلاش اللعبه دي عشان حاساها صعبه برضو. ليك في الارقام؟
1: الارقام
0: ماشي، ركز معايا بقى. بص، منى صرفت 3 ارباع مرتبها على الهدوم وصرفت الربع اللي فاضل على ميك اب، فلو كانت اشترت مكياج بألف ونص يبقى المرتب اصلا بتاعها كان كام؟ سهله قوي.
1: 6000.
0: ايه الشطاره دي؟ ايوه 6000، برافو. طيب فيلم بقى، ايوه فيلم بقى، فيلم عن شاب

0: من حرفين وهي مدينة مصرية. فايد الحمد لله فايد الحمد لله
1: الحمد لله جنبنا عشان كنت انا من السويس اصلا.
0: طيب طيب شفت بقى حسيت يا امجد نورتني والله شكرا ليك جدا جدا.
1: طيب انا عايز اقول لك بقى بسرعه كده قبل ما تقفل انا عايز اقول لك ان انا بسمعكوا انا كنت عايش في السويس تمام والجمعة في ما كانتش بتيجي للسويس فكنت بحب اول ما اروح القاهره بحب اسمع عشان كانت بتجيب اغاني
0: ايوه
1: وبعد كده ما مشيت من مصر طبعا ما كانش بقى فيه الابلكيشنز والحاجات دي لحد ما واحد صاحبي الله يبارك له اسمه احمد رضا انا ما اعرفش ان هو يا رب يكون
0: يا رب يكون بيسمع
1: قال لي ان في ابلكيشن ممكن اسمع عليه النجوم اف ام
0: تحفه
1: عايز اقول لك ان انا فرحت جدا ومن ساعتها وانا بشارك معاكوا انت وفانا ويوسف
0: يا
1: انتوا على فكره انتوا البرنامجين الوحيدين اللي بسمعهم
0: ربنا يخليك والله يا امجد وحياة ربنا
1: بكلمك بجد
0: والله
1: عايز اقول لك ان كنت سعيد جدا انا بقالي مش عارف بتاع يمكن 3 سنين او اكتر بسمعكوا
0: طب وشفت بقى النهارده ولا كان لازم
1: اول مره في حياتي اشارك في برنامج النهارده طبعا انا الف شكر انت
0: كنت بيا والله العظيم العفو
1: عايز اقول لك ان انتوا بجد لكم عزه خاصه من زمان ومبسوط قوي ان انتوا عملتوا الابلكيشن دوت
0: ربنا يخليك
1: عايز اقول لك ان انا سعيد جدا بيكم بجد
0: ربنا يخليك والله يا امجد فرحتني وانا اللي مبسوطه انك كنت معايا على التليفون النهارده حسيتك ان صديق البرنامج من زمان وما اتكلمناش فكان لازم نتكلم صباح الفل عليك
1: الف شكر
0: يومك حلو شكرا ليك على الكلام الحلو ده تسلم باي باي
1: لا ده ابسط حاجه انا بحبكم جدا
0: الله يبارك لك شكرا جدا شكرا باي يا جماعه يعني ايه الحلاوه دي على الصبح والله العظيم بحب الناس دي جدا جدا اللي هو بيبقى معانا من زمان وموجود ولو متابعنا ولما عملنا ابلكيشن ولما الناس بقى اللي قبل ما نعمل تلفزيون وعملنا تلفزيون بحس انه تبقى لذيذه جدا فاهم جد شكرا والله ما اعرفش انتوا لاحظتوا ولا لا لا خلاص مش هتكلم ماشي احنا لسه مكملين ولسه بنشوف كده البس اللي يعجبك وكل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس هل انت مع المثل ده ولا لا بنراعي الاعراف والتقاليد والمكان ولا كل مقام المقال والدريس كود والحاجات دي كلها ولكن بيبقى من جواك كده يعني بيبقى في ناس جواها لا انا ببقى عايز البس علشان الناس حواليا يبقى شايفين انه ايه ده بيلبس كويس ايه ده لبسه مناسب ايه ده لبسه شيك ايه ده لبسه غالي وفي ناس بيبقى مش هاممها انا مرتاح وتمام وشكلي كويس ومبسوط بنفسي مش هاممني مش هاممني ايه اللي بيحصل فايه رايكم انتوا في الموضوع ده ابعتوا لي على 0159 55 55000

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: يعني ايه جيمنج؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
1: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM، على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
5: كل السعادة على نجوم FM. خش عليا بالجديد يا مستير.

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ماشي، كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. في ناس ده بيبقى ماشيه بالمبدأ ده، اكل ده حاجه تخصني او طالما هي حاجه تخصني انا، حاجه شخصيه جدا، خلاص هعمل اللي انا عايزه. بس طالما في حاجه انا بقابل بيها الناس في وسط مجتمع عايش مع بني ادمين تانيين، فلازم ابقى شبههم او بعمل اللي يعجبهم او اقلل من فرص اي كلاش ممكن يحصل كده ونقعد ننتقد بعض وايه اللي انت عامله ده وايه اللي انت لابسه ده. وفي ناس تانية يقولك لا، طالما مش ضارر حد انا تمام. في مهاميه صباح الفل عليكي بتقولي لا انا باخد راي ولادي في اللبس وفي الاخر ممكن البس اللي انا عايزاه، وبحكم البلد اللي انا عايشه فيها فلازم طبعا عبايه سودة والحاجات دي كلها، بس الاكل انا اللي بقرر. عشان زهقت من السؤال ده، هتاكلوا ايه؟ اي حاجه. بحس دايما ان هو في الاكل انا طبعا ماشي، انتوا عارفين كل اللي يعجبك باي شكل كان وكل الكلام الجميل ده. انا ما بحبش بقى اللي بيقعد يعلق على اكل حد، ما خلاص بقى ما فيش قوانين معينه. قصدي ما تحطش كاتشب على الكبده، انا عايز احط كاتشب على الكبده عادي، انا مش لازم كبده بالطحينه، انا عايز احط كاتشب يا سيدي، انا تمام ومبسوط وعاجبني طعمها كده. او ايه ده، انت ما بتحبش الباميه؟ يعني ايه، ازاي ما بتحبش السمك؟ ونقعد بقى نقفور، نقعد نقفور في اختياراتي في الاكل. يعني ما تسيبني، انا ما فرضتش عليك انك تعملها، انا باكلها لوحدي مع نفسي، قاعد مع نفسي باكلها لوحدي. فما تقعدش بقى انت تعلق، وايه ده انت بتاكل كتير، انت بتاكل قليل، ايه ده انت بتفطر كده الصبح، ايه ده انت بتتعشى كده. يعني صحتي وجسمي واكلي، ويعني اشكرك جدا اشكرك جدا، ارجوك سيبني في حالي. نوره بتقولي لا انا بلبس اللي يعجبني وباكل اللي يعجبني برضو، برافو نورة. في أحمد سامي بيقول لي بصراحة باكل اللي يعجبني وبلبس اللي يعجبني برضو، وده سبب مشاكل كتير بيني وبين خطيبتي. ممكن تحكي لي شوية ايه نوع المشاكل؟ انا شايفة ان المقولة حلوة جدا لانها بتلخص فكرة مهمة، فاكلك عيش اللي انت بتحبيه وفي لبسك راعي ذوق الناس والمكان. بس انا شخصيا ممكن اعدلها شوية، كل اللي يعجبك والبس اللي يعجبك ويليق بيك، لان اللبس في الاخر برضو المفروض يعبر عنك انت، مش بس يعجب الناس. فانا شخصيا ده مبدأي. دي فاطمة. حلوة يا فاطمة فكرة انه اللبس بيعبر عنك، بيعبر عن ذوقك، وده هتلاقيه قوي وانت عامه لما تبقى مثلا اللبس فورمال او احنا لابسين بقى الفرح او كده، بتبقى في سنه ثقه كده حلوه اللي هو بتحس انه انا تمام. فالثقه دي بتنعكس على الناس وعلى طريقه تعاملك. نفس الفكره لو لابس حاجه انت مرتاح فيها، الوان انت بتحبها، بتحس انه الحياه جميله. انا شايف الحياه حلوه، ولكن برضو في حاجه احنا بحس ان معظمنا جوه دماغنا يعني بنبقى شايفين انه ايه ده، الناس هتشوف ايه، الناس هتبص لي ازاي، هيركزوا انه الحاجه اللي انا لابسها دي مش لايقه ولا لا. عايزه اقول لك ان كل واحد يبقى مشغول بنفسه، الا يعني الا الناس الجميله اللي مش حالتها حاجه غير ان هو يقعد ايه يسكان، في سكان كده بيحصل من اولك لاخرك، نشوف احنا بنعمل ايه من ادق التفاصيل اللي انت اصلا مش واخده بالك منها، هم هيبقوا واخدين بالهم منها، دول قصه تانية. ولكن الناس الطبيعيه في المجمل وكل واحد مشغول بحياته مفروض يعني، وكل واحد مركز ومركز جوه نفسه، يا الناس شايفاني وبصلي ازاي وهتخدت بالها من حاجه ولا لا وكده. فهو برضو عشان يشيل من عندك الاحراج ده شويه، الناس مش بتبقى مشغوله قوي المفروض باللوك بتاعك او بحياتك زي ما انت فاكر يعني. انا باكل على كيفي وبلبس على كيفي، لكن العادي المعتدل مش الاوفر. نهارك ابيض، نهارك فل مايكل. ماشي جيسي عادل، صباح الفل عليكي. في برضو مش لازم عشان الناس كلها ماشيه في طريق وانا ماشي في طريق تاني ابقى غلط، مش لازم امشي ورا كل الناس، مش لازم البس على الموضه، مش لازم عشان كل الناس مشيت كده امشي وراهم، لازم افكر بدماغي وبقراري. عدنان، برافو عليكي يا عدنان. عشان انا بقى كنت بقول لكم ايه، عشان بما ان انا عندي فرضيه في القصه دي، فكره ان الناس مثلا اللي بتقول لك لا، انا عشان اتكلمت عن الناس اكتر اللي هي بتراعي قوي وهعمل ايه والناس اللي حواليا بيبصوا لي ازاي وكده، فكره لو انت شخص برضو مش بيهمك حد او مش بيهمك راي الناس في لبسك او كده، بحس انه خد اللاين ده بقى للاخر يعني، لانه هو بيبقى بالنسبه له انا لا انا ما بيعجبنيش، انا بلبس اللي انا مقتنع بيه ومش عارف ايه. بس لو في موضه ظهرت مثلا هو هيلبسها عادي، او لو في حاجه موضتها راحت عليها هو يجي يقول لك لا مش هلبسها ما هي موضتها راحت، مش انت كان من الاول مش عاجبك راي، مش همك راي الناس وعادي. فكره الموضه دي برضو مين بيتحكم فيها، ومين وقت ما احنا كنا كلنا عادي جدا بنلبس سكيني جينز والدنيا كنا مبسوطين بيها قوي ومش عارف ايه، دلوقتي لو حد لبسه بيبقى اللي هو دي كارثه، دي كارثه، احنا ازاي كنا بنعمل حاجه زي كده. ودايما بترجع لاي موضه انت كنت بتلبسها وكنت مقتنع بيها جدا. انا اشيك واحد اشيك واحد في اصحابي، شوف الصور اللي هو ايه اللي كنت لابسه ده، انا ليه ما حدش قال لي، وبتروح بقى تلوم اهلك بقى اللي هو انا ليه بقى، ليه ماما سبتيني انزل بحاجه زي كده بالوان عامله زي كده ليه. حاسه برضو الاوفر سايز اللي احنا فيه دلوقتي، حاسه مع الوقت لما موضته تروح هنشوف الصور ونقعد نقول ايه ده ايه اللي حصل فينا ده، انا ازاي كنت مش باين لي معالم كده. فالموضه دي برضو بحس انه يعني في ناس ما بتبقاش هاممها اللي هو لا انا كنت مقتنع بيها وشايفها حلوه وموضتها راحت موضتها انا مرتاح فيها، وفي ناس لا. اسلام بيقول نفسي البس كوت وبقول عيب على سني، وانا قصدي في اليوم العادي مش في السفر، عارف اللي هو نفسي البس بنطلون ابيض فكرت في الموضوع ده، نفسي البس بنطلون ابيض هيحصل ايه، نفسي البس كوت يعني بص اسلام انت جيت لي في حاجه. انا بصراحه انا فكره الكوت على الولاد ومش في سفر ده ما اعرفش ده رايي، البس براحتك انا كده كده ده رايي عادي جدا لا قيمه له على الاطلاق، بس انت جيت لي في حته اللي هو يعني انا ما بالنسبه لي ما اقدرش اشوفها ليه، بس يا حبيبي نص كم مقصر معاك في ايه. بس يا اسلام البس عادي في يوم عادي، انا متخيله وانت رايح الموقع كده باش مهندس قد الدنيا هاي شله ايه الكلام، الجو حر النهارده ايه بقى الدنيا. فماشي شنوده من استراليا مساء الفل برضو او صباح الفل، انا بحب نفسي وكمان بحب الناس اللي حواليا، بس باكل اللي يعجبني وبلبس على مزاجي. فاهمك جدا، فاهمه الكونسبت يعني، واسمك أمورة يعني ما عاوز أكتر من كده يعني، واسمك أمورة يعني ما عاوز أكتر من كده، عاوز أكتر من كده. ماشي بعتوني على 015-59-55-1006 رأيكم إيه في الموضوع ده، هل أنتوا الناس والمجتمع بياخد حيز من قراراتكم في اللبس وفي الاختيارات وكده ولا لأ، أنا مقتنع بيها أعمله طالما مش أذي حد ما ليش دعوه.

تسنيم، صباح الفل يا تسنيم. بتقول لي احنا بنلبس اللي مش محتاج مكوى بس، وشكرا. عامه شكرا، ده حقيقي. بغض النظر يعني، ولو مش مكوي قوي احنا هنعملها موضه عادي جدا. ما هو كده الكرمش وانا جاي في الطريق، انت فاكر ان انا مش كاويه من الاول؟ لا، ما مكوي عادي جدا، ولكن الكرمش في الطريق هنعمل موضه، بقت موضه. ها اسلام برضو، ايه اسلام انت فين؟ انت فين 20 يوم؟ انت غبت عننا 20 يوم؟ لا والله، ولسه البرنامج شغال الحمد لله، الحمد لله. كانش يضايقك يعني، فصباح الفل عليك. في آية بتقول لي انا دايما بيكون ليا شخصيتي بس دايما ماما

مصممة ان رأي الناس اهم حاجة، ولو عملت غير كده احنا في مشكلة. ما هي برضو هي التربية والمجتمع بيفرضوا شوية حاجات، عشان كده كنت حاسة ان محتاجين نتكلم في الموضوع ده. فكرة انك تبقى في مكان لابس شبه الناس حتى لو انت مش مقتنع، دي بحسها من اكتر الحاجات اللي فيها ضغط عامة. يعني كلنا كده، من اول الناس اللي لازم مثلا تروح شغلها بفورمال، ده بالنسبة لي حاجة طبعا، يعني مع في ناس بتحب ده وكده، بس انا بالنسبة لي ان انا رايح كل يوم ببدلة ولابس الكرافطة للآخر ومش عارف ايه، والحاجات بألوان معينة وحاجات كده كل يوم، بحس انه ده ممكن ما يبقاش ألذ حاجة. اللي هو انا نفسي زي ما اسلام قال، نفسي عادي روح بقط عادي، اروح بأي حاجة، ايه المشكلة؟ بحس ان ده بتبقى برضو من الحاجات الصعبة. بس في الحياة العادية، فكرة انك بتعمل الحاجة من غير ما تبقى واخد بالك انا الناس هتقول عليا ايه، هتحكم عليا ازاي، هيبقى ما واخدين بالهم من الحاجة دي ولا لا، طب هيعجبهم ولا لا، هيبقى هعرف ابقى صاحبهم بسهولة ولا لا، دي كلها اعتبارات بتعمل ضغط نفسي رهيب جدا. في ناس هي خلاص مش هقدر، لا انا لازم انغمس في المجتمع، فدي الطريقة السهلة. وفي ناس بالنسبة لها لا، انا يا باشا عايز ارتاح، انا عايز ابقى حاجة مريحة، انا مقتنع بيها، مبسوط، لانه لو حد عايز يحكم عليك هيحكم، لو حد عايز يتدخل في حياتك هيتدخل، والله لو عملت ايه، وكلنا بنشوف ده، فهو هيحكم عليك هتلبس كويس، بص شوف اتنك علينا مش عارف ايه، هتلبس عادي بسيط يا عم، طب يا ده ينفع، طب ده مش عارف ايه، فاحنا نقعد في الدوامة دي مش هتخلص. ففكرة انه تبقى رأي الناس ده تبقى شبههم، تبقى الحاجات المجتمعية بتراعيها اوكي، فهمك جدا، ولكن انك بقى رأيهم ايه، او تبقى بتنول اعجابهم، او علشان كده بحس ان ده بصراحة ضغط عصبي وهلك أعصاب ملوش أي 30 لازمة. وفي الختام بحب دايما إنه لو كل واحد في حاله شوية هنبقى الدنيا جميلة جدا. مش أزيني، مش بشتغل معاك، معرفكش أصلا، ماشي في الشارع عمري ما هشوفك تاني، مش خلاص بقى، مش الحكم ده، الكومنت ده، التعليق ده هو اللي هيغير مجرى حياتك، عادي هتمشي وهو هيمشي وعادي جدا، وعشنا في سلام وأمان، شكرا، وكل واحد يبقى عامل اللي بيحبه ومرتاح فيه ومقتنع بيه، والدنيا تبقى جميلة. احنا مختلفين ولازم نبقى نتقبل الاختلاف ده. ايه رأيكم في الحكمة دي؟ ماشي، اشوفكم بكرة، الحلقة خلصت، اشوفكم بكرة في حلقة جديدة من ممنوع الجد، كان معاكم سارة النجار، سلام.

0: توليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم FM ونجوم FM TV.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
3: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوض.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafm. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الحادية عشرة صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: قافلة زاد العزة 257 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
2: إصابة 10 فلسطينيين جراء اعتداءات مستوطنين وقوات الاحتلال في الخليل بالضفة الغربية.
1: قوات الاحتلال تعتقل شابين خلال اقتحامها قرية المغير بقضاء رام الله.
2: جيش الاحتلال يعلن اغتيال قائد في وحدة بدر التابعة لحزب الله في غارة أمس على دير الزهراني جنوبي لبنان.
1: اليوم غلق باب تسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق الجامعي في 7 مساء.
2: التعليم تقرر عقد اختبارات القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية على مراحل.
1: وزارة التعليم توجه بترشيح 15 معلما بكل مديريات ضمن مبادرة 1000 مدير مدرسة.
2: 6 جامعات مصرية ضمن أفضل 1000 جامعة عالميا.
1: وزير المالية يعلن إصدار 17 دليلا استرشاديا لدفع مسار التسهيلات الجمركية بمزيد من التيسير والشرح والتوضيح.
2: وزير الري يؤكد التوسع في استخدام التقنيات الحديثة والنماذج الرقمية لرفع الكفاءة.
1: انطلاق فعالية الدورة 34 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء.
2: طقس اليوم شديد الحرارة والمحسوسة بالقاهرة 38 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nohumafm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

جديد نجوم اف ام نبيل العسل أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: جديد نجوم اف ام، نبيل العسل، أغنية جديدة على نجوم اف ام.
1: دلوقتي جي معادكم مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: صباح الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام، كل الناس اللي بتتفرج علينا على نجوم اف ام تي في. صباح رايق وصباح جميل كده، يا رب نكون بنجيب لكم بهجة ووقت لطيف كل حد وثلاث من الساعة 11 الصبح للساعة 12 الظهر. بكون معاكم أنا ندى فليفل في ساعة الحظ. ساعة الحظ بقى اللي بتبقى جايبالكم كده، حظكم النهاردة يا ترى هيكون ايه؟ مرات بتبقى بحرف بنلف بعجلة الحظ، ومرات تانية بتبقى برقم بنلف بعجلة الحظ عشان نعرف. يا رب يكون بداية أسبوع لطيف عجبكم، حاسين بإشراقة كده فيه، وبداية وقت لطيف نكون بنسليكم على الطريق، أو لو بتسمعونا في أي مواصلة، لو بتسمعونا في أي بلد. إحنا عارفين أن أنتوا موجودين معنا من كل أنحاء العالم، كمان على الأبليكيشن بتاعنا تقدروا تنزلوه من على نجوم اف ام، تقدروا تنزلوه من على الأب ستور أو جوجل بلاي. نجوم اف ام، NOGOUM FM، تقدروا على طول تنزلوه وتبقوا يا إما بتسمعونا كراديو أو بتبقوا شايفيننا كتلفزيون. النهاردة هنعرف حظنا بحرف تكونوا بتتفقلوا بيه، فابعتوا حروف تكونوا بتتفقلوا بيها على 015-5955-1006. قولوا لي إن الدودة صباح الخير الأول، واتطمنوا عليا كده وطلبوا أغاني تكونوا حابينها. النهاردة الثيم بتاع الأغاني أغاني قديمة، الفينات، بدايات الالفينات، 2004 2003 2010، حاجات اللي هي عامله كده دي، علشان الراديوهات كلها مشغله الاغاني الجديده، ودي حاجه حلوه، بس كلنا عمالين نسمع الاغاني الجديده عادي كده. لو في الساعه دي فصلنا شويه وسمعنا الاغاني اللي احنا بنحبها برضو، ولكن نفس الناس اللي بنحبهم والمغنيين اللي بنحبهم، بس الزمان نوستالجيك كده حبه كده. يلا 015-5955-1006 رقم الواتساب بتاعنا. هنبتدي بدياب غمزات ونرجع نكمل.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: وشوطة من بعيد حلوة أبوكم.

وخطره واو.

الاستاذ مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nogumfm. انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: لسه مكملين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، معكم ندى فليفل على نجوم اف ام وساعة الحظ كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 الصبح للساعة 12. انا ما بدأتش بحظي النهاردة، فانا هشوف حظي النهاردة بحرف الالف ويلا نبتدي. يلا بينا. طيب طلع في حظي ايه بقى؟ يجب ان تفهم الحياة، تفهم؟ لا، يجب أن تفهم، يجب أن تفهم الحياة من خلال النظر إلى الوراء، ولكن يجب أن تعيش من خلال النظر إلى الأمام. أوكي، ده من فيلسوف وكاتب دنماركي اسمه سورين كيركيغارد. طيب، وده كان في وقت 1800. مش هقول تاني قال إيه بقى عشان أفسر اللي طلع في حظي كمقولة. يجب أن تفهم الحياة، أما عارش ليه هي تفهم وتعيش، فأنا هقراها كده دلوقتي. ماشي، يجب أن تفهم الحياة من خلال النظر إلى الوراء، ولكن يجب أن تعيش من الحياة من خلال النظر إلى الأمام. أوكي، منطقي. أنا بص الوراء أفهم إيه المغزى وإيه الحاجات اللي أنا محتاجة أتعلمها وإيه الحاجات علشان أقدر أصلاً أبص لقدام وأعرف إزاي هعيش الحياة. ماشي ماشي، أنا بعمل كده، فأنا تمام. أنتوا عايزين بقى تعرفوا حظكوا بحرف إيه النهاردة؟ تعالوا نبتدي نقرأ المسجز ده اللي طلع في حظي أنا النهاردة، ولكن تعالوا نبتدي نقرأ المسجز بتاعتكم أنتوا ونصبح عليكم. ألاء، أنا بسمعك تي في من البيت، أنا بتفائل بحرف الألف بس مش قوي يعني برضو. طب ألاء صباح الفل، ده كمان حرف الألف ده هو بالزبط اللي طلع في حظي أنا، فإحنا مع بعضينا يعني. زيد من تونس صباح الفل عليك، وحاضر عايز يسمع حاجة معينة بس أنا ما أعتقدش إن هي عندنا. وثانيا عايز أشوف حرف حظي بحرف العين بيقول إيه. طيب تعالى نشوف لك حظك بحرف العين هيقول إيه. أوكي، طلع في حظك أوبرا وينفري بتقول كن ممتن لما لديك وستحصل على ما هو أكثر. فلو أنت ممتن للحاجة اللي عندك أو الرضا، الرضا يعني مفتاح كل حاجة عامة. لو أنت ممتن للحاجات اللي عندك أعتقد هيجي لك حاجات أكتر، وده اتقالت بكل بقى اللي عايز يقولها بطريقة فيها تدين إن هو الرضا فهترضى فربنا هيديك أكتر هتنفع. لو عايز تقولها بطريقة إن أنت قنوع بالطريقة الطبيعية ان انت قنوع، اوكي ربنا برضو هيديك اكتر. لو عايز تقولها بطريقة انه تبقى ممتن برضو هيجي لك اكتر. هي بتتقال بكل الطرق، هتجيبها بقى من ناحية ان الحمد لله، ولا هتجيبها من ناحية انه ده كده كده هيحصل في الدنيا، بس هي كده كده بيبقى نفس الاند ريزلت، نفس الشيء الاخراني اللي هيطلع، نفس النتيجة. صباح الورد والياسمين عليك يا ندى، رب تكوني بخير وصحة وسعادة. عايز اشوف حظي بحرف الهاء، ده مين بقى؟ يا لهوي، لا ما انا مش بعرف لما ما تبقوش كاتبين اسماءكم وبيبقى مش عارف، بس رقم اخره 141. ماشي، حرف الهاء يلا بينا. اوكي، حكمة، من تدخل في ما لا يعني لقى ما لا يرضي. اه والله، حشر المناخير اللي ملوش دعوة بأي حاجة، ده اللي هو أنا ماليش دعوة بس أنا حاشر مناخيري، هو فلانة حصل معاها إيه تي، يلا بقى نتكلم كده، يلا إيه سبيل ذا تي، عندك إيه بقى تحكيهولي كده، قوليلي حاجات فلانة حصل معاها إيه، طب وهي اتكلمته، لا إزاي، لا وده والله، لا لا لا إزاي يقولها كده، ده إزاي حشر في ما لا يعنيك، غصب عنك هتلاقي ما لا يرضيك. والله يا حكمة جابت من الآخر عامة عامة عامة. طيب مين تاني عايز يعرف حظه؟ صباح الورد معاكي توفيق مجدي، عايز اشوف حظي بحرف التاء. تاء طيب تعال نشوف حظك بحرف الت. وندودة يا صباح الجمال والتألق يا حبيبي، ممكن حرف الياء طبعا، ده من أيوية. صباح الفل عليك يا أيوية. تعال نشوف حرف الت الأول. لتوفيق بيقول ايه؟ والله يا توفيق طلع لك حاجة لذيذة، وهي ابتسم عندما تذهب إلى عملك، فالكثير ما زال يبحث عن وظيفة. وده دكتور مصطفى محمود. الناس اللي بتبقى مش طايقة تروح شغلها، صباح الخير صباح الزفت، مش عايزين يقوموا من على السرير أصلا، وقف يا ساتر، أو الشغل أنا مش طايق الشغل، أو حاسس بلود. حلو طبيعي هيحصل، هتبقى مش حاسس ان انت طول الوقت نفسك مفتوحة على الشغل. بس لما تحس بده افتكر ان في ناس تانية ما عندهاش شغل، او افتكر الوقت اللي انت ما كنتش بتشتغل فيه وكان نفسك يجي لك شغل. فلما هتفتكر ده هتحس الحمد لله انا مش عايزة ابقى في المكان ده تاني، فانا تمام شغل، حتى ولو انا حاسس ان هو تقيل قوي على قلبي دلوقتي. بس في ناس بتدور على شغل ونفسها يبقى عندها شغل، سواء كان علشان فلوس، سواء كان علشان يحسوا بقيمتهم، سواء كان علشان اي حاجه، عشان يبقى عندهم حياه عامه. فالناس اللي بتبقى رايحه اشغلها ومش طايقه نفسها وحاسه بتقل دم، وحاسه يا ساتر هنروح نقعد مع فلان وفلان، او هنشوف فلان وفلان، او يا ساتر مديري بيرخم عليا، يا ساتر الشغل تقيل قوي الفتره دي وانا مش عارف اعدي المرحله دي، اي مكان حلو ساعات بيبقى فيه كده بس الكور نفسه ما يبقاش تهز من انه انا اصلا عندي شغل او اف الشغل. لا، في ناس اصلا بتتمنى يبقى عندها وظيفة، فافتكر ده، حط ده بقى على كل حاجة في حياتك. يا ساتر هتعامل مع فلان النهاردة، يعني احمد ربنا بقى على حسب مين فلان ده في حياتك. كل واحد طبقه على، انت فاهم قصدي، طبقه بقى على اللي انت مش طايقه في حياتك، وهتقول الحمد لله انه فلان ده اصلا موجود، او ان العلاقه دي موجوده في حياتي، وهكذا. مصر اجباري حاوي، اختاروا الاغاني اللي انتوا نفسكم تسمعوها النهارده من بدايات الالفينات وهنسمعها مع بعض. عايزه لسه اصبح على جاسي عادل، واصبح على هاجر، لسه نصبح على ناس كتير كمان.

ملاحظة ان موضوع النوستالجيا ده عجبكم كلكم، يعني من المسجز اللي عمالة تيجي من واضح ان موضوع النوستالجيا عجبكم، فابعتوا. بس الفكرة انتوا بتختاروا اغاني مش عندنا في مكتبة نجومة في انفا، خليكوا مرنين شوية يعني زي كده. ايه ما احنا بنعمل كده في البرنامج، خلينا مرنين شوية اللي هو ايه ممكن اغنية لكذا، ولو ما فيش اغنية قديمة لنفس الشخص برضو انا هحاول والله معاكم. يا صباح الضحكة الحلوة من اجمل كاريزما لنجومة في ام، وحشتيني يا نودس. ده مهموها من الرياض، صباح الفل عليك يا مهموها، وانت كمان والله وحشني ان انت تبقي موجودة وبتسمعي، بقالك فترة غايبة. صباح الخير، يومك جميل يا جميلة، ده من مجدي. شكرا يا مجدي، بقيت انا اول سعيدة حظ سببك. لأنه كنت دايما بقول أنا أول ضحية، بعدين مجدي قال لي غيريها فغيرتها. طيب ندودة، أنت نسيتي تقولي حظي النهاردة، وكمان ممكن أغنية دنيا سمير غانم مش قادرة أصدق، أغنية بداية الفات وحلوة قوي. مش أنا نسيت أقول حظك فعلا يا أيوة، صباح الفول. حاضر، كان حرف إيه؟ حرف ليه، يلا بينا. ثانية، طلع في حظك حاجة؟ والله مع ان انا عارفة ان انتي ما غالبا مش هتبقي يعني دي مش هتبقى لايقة عليكي انتي، بس انتي ممكن تاخديها وتطبقيها على حد في حياتك. اوكي، لان هي بصي بتقول ايه، لدينا اذنان وفم واحد حتى نتمكن من الاستماع ضعف ما نتكلم. ساعات الواحد بيحتاج يفتكر ده اصلا، يعني مش معناه ان انتي رغاية مثلا، معناه ان انتي اللي هو مش بتسمعي غيرك ولا كده، ولكن ساعات الواحد بيبقى محتاج يفتكر الحاجات دي علشان يفتكر ان هو محتاج يسمع كويس، ان هو محتاج. ممكن واحدة صاحبتك تبقى جاية تديكي نصيحة، تبقى جاية تقولك مشكلتها، وانتي من غير ما تفكري انتي محتاجة تعملي 1 2 3 4. يا ستي اسمعي، انا ممكن اكون محتاجة حد يسمع فقط، مش عايزه اي، مش عايزه نصايح، مش عايزه حاجه. عارفين في الفيلم بتاع لف ودوران لما كان احمد حلمي بيشرح لدنيا سمير غانم، بيقول لها هو كل اللي هي كانت محتاجاه ان هو يسمعها فقط، اسمع، ومش محتاجه، هي مش محتاجه في الوقت ده نصيحه، هي مش محتاجه في الوقت ده اعملي او ما تعمليش، مش محتاجه في الوقت ده ان انت تروحي تقولي لها الحاجه الصح هي كانت ان هي تتعمل كذا، او ان انت ممكن تحتاجي تعمليها كذا. في اوقات الواحد بس بيبقى مجرد انه عايز يلاقي مكان يقدر يخلي الطاقه كلها اللي جواه دي تخرج فقط، ويبقى حاسس. لانه هو مش يعني ممكن تعمل كده ان انت تفتح تليفونك وتعمل فويس ريكوردينج عادي، بس التليفون مش هيديك احساس بان انت مسموع، بان انت اتسمعت، واتسمعت في حتة تم احتوائك فيها. فهي دي بتبقى اكتر حاجة مهمة، ان الواحد يحس ان هو يقدر يقول الكلام ده لحد هيحتويه، بان هو حتى بس يديله ودنه يسمعه، ان هو مكان آمن ان البني ادم ده يسمعه. بس نقطة، شكرا. ساعات الواحد مش بيبقى محتاج ان هو ياخد نصيحة، ولا محتاج ان هو يتقال له والله اعمل كذا واعمل كذا واعمل كذا، عشان تحس ان انت بتبقى في الموقف ده، انت بتبقى عايز تعمل كل حاجة بامكانك علشان انت حابب الشخص ده قوي فعايز تساعده، بس هو في الوقت ده مش محتاج ان هو ياخد حلول عملية، هو في الوقت ده محتاج ان هو يحس بامان عاطفي، وبعد كده هيبقى يفكر في الحلول العملية معاك برضو، لان هو جايلك اصلا. فهو عايز ان انت تبقى موجود كشيء يسمع دلوقتي، شيء آمن يسمع منه دلوقتي، وبعد كده يبقى سيدي يديله بقى الحلول، ويديله الحبشتة كانت كلها، هو هيبقى ياخدها منك وقتها يعني. بس ساعات الواحد بس بيبقى محتاج انه حد يفكره. وإبيكتيتوس هو اللي قال لنا الموضوع ده، مين ده بقى؟ ده فيلسوف يوناني من أبرز فلسفة المدرسة الرواقية. ماشي، أنا مش عارفة أنطق اسمك، ولكن أتمنى أكون نطقته صح. وهو قال حاجة مهمة جدا، في حد أحمد سكر غالبا طلب مننا أنغام، فأنت طلبت برضو أغنية مش موجودة يا أحمد يا سكر، كاتب صباح الفل يا ندى، بما أننا هنديها نوستالجيا بقى فممكن نسمع بعت لي نظرة أنغام. أنا ما لقيتش بعت لي نظرة، ولكن هحط لك أجمل مكان، هي برضو من بداية الألفينات. يلا احنا لسه مكملين على نجومة في أم ونجومة في أم تي في، ولسه ساعة الحظ، شوفوا بقى مين عايز يتكلم يلعب، نشوف، بعتولي.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء
1: برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟
0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: facebook.com/nugumfm.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: طيب يا جماعة، حان وقت اللعب لكل الناس اللي هي ايه بتستنى فقرة اللعب اللي هي انا منهم، ويوم الحد فقرة المعلومات العامة. فحلقي واقع دلوقتي حالا اللي بيتفرج على التلفزيون، مش مشكلة. معنا شيرين، صباح الخير.
1: صباح الفل، عاملة ايه؟
0: الحمد لله، اخبارك ايه؟
1: الحمد لله، انا اول مرة اتكلم في حياتي في الراديو.
0: يا سلام.
1: طب والله.
0: وكلميني عن الاحساس، عامل ايه؟
1: مش عارفة، حسنا يعني خايفة.
0: خايفة من ايه؟ انت ورا التليفون.
1: اول مرة اعملها. انا على طول كنت ببعث لكم على الواتساب.
0: لا، ما انت منورانا كده كده على الواتساب، بس خلاص بقى احنا محتاجين ايه ننتقل للمرحلة اللي بعدها. ماشي.
1: صباح عليكم جميعا.
0: صباح الفل يا شيرين. طيب جاهزة نلعب؟
1: ماشي.
0: هنلعب الاول شوية معلومات عامة، وبعدين نديكي كده

0: واحدة عروستي، ولا انتي ليكي في المواهب الغنائية؟ قوليلي يعني.
1: إيه؟ لا
0: لأ؟ ماشي،
1: بحب الأغاني بس يعني بلاش نغني.
0: ماشي. طب خلاص، الأول تعالي نلعب كده معلومات عامة ونشوف أخبارك ايه في المعلومات العامة. ماشي، شغلك البتاع اللي هو بيوتر ده. اوكي،
1: لما المتوتر جاهز.
0: ماشي، نساعدك أكتر. طيب، جزر المالديف موجودة في أي قارة؟
1: أمريكا الجنوبية مثلا؟
0: لأ. كم عدد لاعبين فريق كرة اليد؟
1: كرة اليد بيبقوا 10.
0: لا. كم عدد أسنان الجمل؟ إذا دي أول مرة أعرف.
1: معرفش.
0: طب بضربي أي رقم؟ عالي، رقم عالي.
1: عالي عارفة 30 مثلا؟
0: قربتي بس لا، 34. مين اخترع المصباح الكهربائي؟ هارينو هنا في البرنامج يعني.
1: أديسون.
0: برافو، شاطرة، برافو عليك. ايه عملة بلجيكا قبل اليورو؟
1: ين. لا، ين الصيني.
0: ايوه، قولي حاجة تانية. طيب،
1: قبل اليورو دولار مثلا؟
0: لا. ايه هو اخر شهور السنة الهجرية؟ ذو.
1: مش عارفه، انا عارفه حافظاهم بس مش عارفه.
0: خلاص خلاص. طب استني اسالك سؤال تاني بعد ما خلصنا البتاع. كم عدد الامارات العربيه المتحده؟
1: لا برضه ما اعرفش.
0: الامارات فيها كذا اماره غير دبي بقى، دبي وابو ظبي، عارفاهم؟
1: لا.
0: لا ماشي، خلاص خلاص، ما هنعمل لك ايه يا شيرين بقى، خلاص. طيب، عروستي بقى.
1: ماليش، انا اصلا ماليش في التاريخ والجغرافيا اصلا، ما بحفظهمش.
0: مش مهم خالص، انا كمان عامه زيك. طيب، عروستي، ماشي، انا هقول لك حاجات وانت لو عرفتي الشخص تقولي، لو ما عرفتيش قولي عروستي. اوكي،
1: تمام.
0: طيب، هو مطرب وممثل مصري، قدم اربع افلام اخرها كانت سنه 2006.
1: 2006
0: اخر فيلم خالص قدمه كان 2006.
1: محمد فؤاد مثلا؟ مصطفى قمر؟
0: لا، بدا مشواره في الغنى سنه 1990 وكان اخر البوم قدمه في 2008.
1: يا ده من زمان. هنشاكر؟ لا، هنشاكر قريب.
0: لا، لو مش عارفه لسه قولي عروستي.
1: عروستي.
0: ماشي، من اغنياته ايام وليالي فاكر؟
1: منير، عامر منير.
0: صح، برافو عليكي، الله يرحمه، كنت بحبه قوي والله.
1: الله يرحمه. انا كمان.
0: طيب ماشي، اتفضلي بقى، قولي لنا عايزه تعرفي حظك بحرف ايه النهارده؟
1: حرف الكاف.
0: اشمعنى؟ اشمعنى وانت اسمك شيرين؟ اشمعنى؟
1: يعني حد عزيز علي.
0: طيب ماشي خلاص، مش هنحرجك اكتر من كده. طيب تعالي نشوف حرف الكاف بيقول ايه، يلا بينا. والله طلع في حظك حاجة أعتقد إنها لذيذة. ليه الدكتور أحمد خالد توفيق بيقول إيه بقى؟
1: حلو أوي، نحب.
0: أحياناً اسمعي، أحياناً تكون القرارات القاسية التي نضطر إلى اتخاذها هي السبيل الوحيد لواقع أفضل.
1: ده حقيقي.
0: قولي لنا بقى على قرار قاسي اضطريتي تاخديه.
1: والله يعني أعتقد قرار الانفصال يعني.
0: هو مبدئيا شكرا ان انت شاركتينا معاكي بحاجه زي كده، واعتقد ان هو ده قرار قاسي طبعا. ده بقاله قد ايه؟
1: جيت سنتين.
0: اوكي، بس بعد دي جه حياه افضل؟
1: كتير صراحه، مهنيا على الاقل.
0: مهنيا على الاقل.
1: اوكي، افضل بكتير يعني، عملت خطوات كتير ما كنتش بفكر اعملها.
0: اوكي، عشان دلوقتي تركيزك بقى على نفسك يعتبر.
1: كنت بحاول يعني اجرب حاجات مثلا، اشوف اقدر اعمل ايه.
0: اوكي، طب تقولي ايه لاي حد بيعدي في نفس الوقت اللي انت بتعدي فيه ده، او عدى بنفس تجربه دلوقتي، تجربه فريش دلوقتي من السنتين اللي انت عديتي بيهم دول؟ انت عديتي في سنتين، لكن هو حد مثلا واحده لسه بتمر بالتجربه دي دلوقتي، تقولي لها ايه؟
1: والله انا نصيحتي الوحيده ان هي تركز على نفسها بس، او يركز على نفسه يعني، او اللي يطلع من تجربه زي كده يركز هو على الحاجات اللي ما عرفش يعملها، الحاجات اللي هو كان مأجلها، او الحاجات اللي هو كان مصمم ان هو ما يقدرش يعملها اصلا، فيحاول فيها حتى لو هيفشل، اكيد هينجح في مره يعني.
0: ايوه طبعا يعني،
1: بس اكيد هيلاقي حاجه هو يعني كان مصمم ان هو مستحيل يعملها او مستحيل يقدر حتى يعملها، وهيلاقي نفسه فيه.
0: ايوه طبعا، عشان في ناس ساعات بتبقى بتخش كده في مرحله انه هي بتبقى اي تجربه قاسيه بتعدي بيها بيبقى فيها مرحله كده اللي هي ديبرسيف شويه في النص، اللي هو انت بتعدي بمرحله اكتئاب وبتعدي بمرحله من ضغوطات نفسيه، بس المهم ان انت بعد المرحله دي تعرفي تقومي وتعملي اللي انت بتقولي عليه ده، اللي هو
1: اصل هي لو هنفكر فيها في الضغوطات النفسيه هنلاقينا كنا في ضغوطات وهنفضل فيها ويعني هنتعرض ليها طول عمرنا، مش بس عشان تجربه كانت فاشله فاحنا مش هنتعرض لضغوطات تانية، هي ضغوطات موجودة في كل وقت وكل.
0: صح.
1: لازم نتعلم بس يعني ان احنا نقدر نتعامل معها.
0: صح صح صح صح 100%. شيرين شكرا قوي، وشكرا ان انت شاركتينا حاجة حاجة شخصية بتاعتك، شكرا ان انت شاركتها لنا وبقيتي صديقتي المصدقة.
1: جميل والله، انا فرحانة قوي اول مرة اعملها.
0: يلا ما تبقاش اخر مرة بقى، تعالي على طول. اوكي
1: ان شاء الله تكلمي.
0: شكرا، يوم جميل. باي باي.
1: يا رب عليك كمان يا رب.
0: باي باي. انا عايزه اقول حاجه، انا اللي كنا لسه زي ما كنا بنقول انا وشيرين، انه ساعات الواحد بيبقى مش عارف ان هو اللي بيحصل له ده خير ليه، ومبيبقاش عارف ان هو الحاجه دي قاسيه قوي دلوقتي، بس هي علشان بتوصلك للحته اللي احسن بكتير بكتير بكتير، وانت ما كنتش عارف اصلا ان هي ينفع ان هي تجيلك اصلا. فبالتالي ساعات لما تبقى في وقت ضيق قوي كده وتبقى حاسس انه ايه ده، هو انا هعرف اعدي الوقت الضيق ده؟ بص على ناس تانية في الضيق بتاعهم حاجة انت مش تعرف تستحملها، حاجة هتبقى صعبة عليك جدا جدا ان انت تعدي فيها، بعد شر لو انت اكتر حاجة بتخاف منها مرض، ولا بعد شر لو انت اكتر حاجة بتخاف منها ان انت ما يبقاش عندك بيت، ولا تبص على الناس اللي هي بتفكر هتعرف تكمل اليوم، هتعرف تعيش النهاردة، هتعرف تاكل النهاردة ولا لا، مش هتاكل ايه النهاردة. دي من الحاجات اللي هي بجد بتخلي الواحد يفهم انه ماشي تمام الحمد لله ان انا ما عنديش نوع المشاكل ده، انا عندي نوع مشاكل اعرف اتعامل فيه. طيب هنرجع نكمل بس تعالوا نسمع تامر حسني عيونه دور، وبعدين نرجع لاخر لينك.

طيب يا جماعة، دي أغنية وحدي، دي مش قديمة، ولكن كايروكي دايما دايما هيحسسوكوا بإحساس نوستالجيك كده جدا، انتوا حاسين ان انتوا عايزين تفضلوا تسمعوا. هصبح على بقية الناس اللي أنا ملحقتش أقرأ المسجز بتاعتها للأسف، وبعدين أختم بقى الحلقة لأنه خلاص وقتنا خلص. يسعد صباحك يا ندى كل أحد وكل يوم. مين بقى الرقم ده؟ رقم من برا مصر، ده من عزيز. صباح الفل يا عزيز، ويسعد صباحك أنت كمان. أحمد سعدي، جاوبت أغلب الأسئلة يا ندى، برافو عليك. طبعا أنا عارفة أنت أشطر واحد، أنا ببقى بقول الأسئلة وهو بيجاوب يا جماعة على الواتساب كده من غير ما أعمل أي حاجة. يا ندونة، صباح الفل، ده من إسراء. صباح الفل يا قمر، ممكن حظي يا ندونة. حاضر، أنا أسفة مش هلحق حظ النهاردة، ولكن على الأقل إيه نبقى صبحنا على بعض. مهموها كانت عايزة حرف الألف، حرف الألف كان طلع في حظي، أنا هقوله لك وإحنا بنختم. مين كمان؟ صباح الفل يا ندودة، يوم حد عسل عليكي. وممكن أغنية دوال مروان خولي أو فيروز. هسيبك مع مفاجأة في الآخر، بلاش عشان ما عندناش أغنية دوائر لمروان خوري، والله دورت لك عليها. انت مش بتردي عليا أيوش، يمكن عشان أنا مش أيوش فمش هرد عليكي غالبا. حرف حا، ما قلتيش حظي. جاسي عادل، جاسي صباح الفل عليكي، أقول لك حظك المرة اللي جاي يوم التلات هتعالي اسمعي أكيد. ساعة الحظ، صباح الفل والورد والياسمين على أجمل مذيعة فين وجوه فئة الشرق الأوسط، يعني ما إيه اللذيذة دي والله. من عمرو مالك، عمرو صباح الفل والجمال عليك. وممكن كمان ألاء، عايزة حاجة لمنير، شيء من بعيد مثلا، يا سلام عليكي حرقتيلي المفاجأة. صباح الخير، أنا زعلانة إني ما لحقتش حظي. والله ولا تزعلي، هقول حظ عام كده لكل الناس اللي ما لحقوش حظهم، أنا هلف الحظ بحرف أنا هقرره كده داخليا وهقوله لكم، ويطلع بقى إيه في حظنا كلنا، هنشوف إيه اللي هيحصل دلوقتي. يلا بينا نختم كايروكي كمان. بصوا بقى، طيب طلع في الحظ ايه بقى؟ لا يوجد انسان ضعيف، بل يوجد انسان يجهل موطن قوته. اوف، اون بوينت، ده الحظ الجماعي لينا كلنا النهارده. لا يوجد انسان ضعيف، بل يوجد انسان يجهل موطن قوته. واعتقد دي اكتر حاجه ممكن كل واحد يفكر فيها النهارده، انه اكيد اكيد اكيد ربنا ما خلقكش عندك حاجه اقل من غيرك، بس ربنا خلقك لسبب، ربنا خلقك علشان انت عندك حاجه قويه جدا، يمكن انت بس مش عارفها لحد دلوقتي، بس ده الاكيد ان عندك حاجه مميزه. عشان كده زي بالظبط على فكره الاغنيه بتاعت احمد مكي، على فكره لما بيقول ربك ميز كل واحد منا بحاجه، ودي حقيقه، لانه كل حد عنده البرنت بتاعته هو، البصمه بتاعته هو، انه لو فلانه حاولت تكون، لو ندى انا اهو حاولت اكون اكس من الناس، حاولت اقلدها، حاولت ابقى شبهها، حاولت مش هعرف، لان هي ممكن يكون اللي بيميزها طلتها او كاريزما بتاعتها لوحدها هي كده، اول ما بتخش المكان شوف سبحان الله كده، هي بتخش بطاقه معينه. عمرك ما هتعرف تقلد حد في طاقته، عمرك ما هتعرف تقلد حد في الفايب اللي بيجيبها للمكان، عمرك ما هتعرف تقلد حد في هو وجوده بيحسس الناس بايه، دي حاجات عمرك ما تعرف تقلدها. ممكن تحاول تقلد طريقة كلام، هتحاول تقلد طريقة نجاح، هتحاول تقلد الحاجات دي، بس ستيل لو ما عندكش البصمة بتاعتك انت شخصيا لوحدك، بتاعتك انت اللي بتميز الDNA بتاعك انت، انت مش هتبقى حاجة، لانه دي لما هتطلع هي اللي هتميز كونك محمد، كونك احمد، كونك آية، كونك ندى، هي دي اللي هتميز انه دي بقى فلانة، دي بتيجي بالكاريزما بتاعتها، فلانة دي بتيجي بحلاوة طريقة كلامها، فلانة دي بتيجي بلسانها الحلو، فلانة دي بتيجي بهزارها، هي بتهزر كده وتخلي القعدة جميلة. كل حد عنده حاجة بتميزه هو، فمهما قعدت تقلد في غيرك هيبقى مضيعة وقت ومضيعة مجهود للحاجة الحلوة بتاعتك انت اللي انت بتدفنها، بس عشان حاسس ان انت ممكن تبقى لما تبقى شبه حد هتبقى بنفس قوته. قوتك انت ممكن تبقى في حاجة تانية خالص، فالذكاء انك تعرف قوتك انت في ايه وتطلعه. دي كانت حلقة النهاردة من ساعة الحظ، هسيبكم مع منير شبابيك، دي الأغنية المفاجأة، وباي باي، يومكم جميل.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: قافلة زاد العزة 257 تدخل إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.
2: اليوم غلق باب تسجيل رغبة المرحلة الثانية للتنسيق الجامعي في 7 مساء.
1: التعليم تقرر عقد اختبارات القبول بمدارس التكنولوجيا التطبيقية على مراحل.
2: وزارة التعليم تواجه بترشيح 15 معلما بكل مديرية ضمن مبادرة 1000 مدير مدرسة.
1: وزير المالية يعلن إصدار 17 دليلا استرشاديا لدفع مسار التسهيلات الجمركية بمزيد من التيسير والشرح والتوضيح.
2: مجلس الدولة ووزارة الخارجية يوقعان بروتوكول تعاون لإنشاء مكتب تصديق قنصلي بمجمع القاهرة.
1: التضامن الاجتماعي تختتم فعاليات المعسكر الأول لمبادرة أنا موهوب بمشاركة 450 طفلا وطفلة.
2: وزير الري يؤكد التوسع في استخدام التقنيات الحديثة والنماذج الرقمية لرفع الكفاءة.
1: انطلاق أولى الرحلات الجوية المباشرة بين العالمين وموسكو لتعزيز حركة السياحة الروسية إلى مصر.
2: انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogoomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري

0: مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

tiktok.com/@nugumfm. انتوا مع نجوم الكاسيت على النجوم FM.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: صوت مطور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير أوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير، كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

تابعونا على x.com/NugumFM. انتوا مع نجوم الكاسيت على النجوم FM.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: معبر رفح البري يستقبل الدفعة 75 من العائدين الفلسطينيين.
2: الخارجية الهندية تؤكد أن انضمام مصر إلى بريكس يعزز صوت المجموعة وتمثيلها.
1: مجلس الوزراء يؤكد تلقي 4500 طلب في 3 أيام ضمن مبادرة مزرعتك في مصر في مرحلتها الأولى.
2: وزير المالية يعلن إصدار 17 دليلا استرشاديا لدفع مسار التسهيلات الجمركية بمزيد من التيسير والشرح والتوضيح.
1: مجلس الدولة ووزارة الخارجية وقعان بروتوكول تعاون لإنشاء مكتب تصديق قنصلي بمجمع القاهرة الجديدة.
2: التضامن الاجتماعي تختتم فعاليات المعسكر الأول لمبادرة أنا موهوب بمشاركة 450 طفلا وطفلة.
1: الصحة تنظم ورشة عمل لتعزيز قدرات الترصد والاكتشاف المبكر للمخاطر الصحية بأحدث تقنيات الذكاء الوبائي.
2: وزير الري يؤكد التوسع في استخدام التقنيات الحديثة والنماذج الرقمية لرفع الكفاءة.
1: انطلاق أولى الرحلات الجوية المباشرة بين العالمين وموسكو لتعزيز حركة السياحة الروسية إلى مصر.
2: 20 أغسطس مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يبدأ تلقي طلباته المشاركة في دورته 11.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي

0: تابعونا على youtube.com/ethnobumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: صباحك
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفة.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
7: وحتى اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام.

تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم فأم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس المخابرات العامة يستقبل وفدا قياديا من حماس لبحث سبل استكمال تنفيذ مقررات قمة شرم الشيخ للسلام وخطة ترامب.
2: عبور 5 قوافل تحمل 683 طنا من المساعدات ميناء رفح البري تمهيدا لإدخالها للفلسطينيين بغزة.
1: معبر رفح البري يستقبل الدفعة 75 من العائدين الفلسطينيين.
2: مصر تعرب عن تضامنها مع إندونيسيا في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلاد.
1: الخارجية الهندية تؤكد أن انضمام مصر إلى بريكس يعزز صوت المجموعة وتمثيلها.
2: مجلس الوزراء يؤكد تلقي 4500 طلب في 3 أيام ضمن مبادرة مزرعتك في مصر في مرحلتها الأولى.
1: وزير المالية يعلن إصدار 17 دليلاً استرشادياً لدفع مسار التسهيلات الجمركية بمزيد من التيسير والشرح والتوضيح.
2: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 160 ألف طن مواد غذائية خلال أسبوع، والسعودية في مقدمة المستوردين.
1: مجلس الدولة ووزارة الخارجية يوقعان بروتوكول تعاون لإنشاء مكتب تصديق قنصلي بمجمع القاهرة الجديدة.
2: مشاركة مصرية متميزة في مؤتمر ديناميكا الشمس بإسبانيا وتنسيق دولي لرصد كسوف الأقصر 2027.
1: انطلاق أولى الرحلات الجوية المباشرة بين العالمين وموسكو لتعزيز حركة السياحة الروسية إلى مصر.
2: 20 أغسطس مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يبدأ تلقي طلبات المشاركة في دورته 11.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: يعني ايه جيمر؟
1: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
0: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
2: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
0: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
0: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
2: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
0: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
0: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده جمال؟
1: انا سامع سوء.
0: لا انا سامع حاجه.
2: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى علي.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في مع الاف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة في ام
5: على كيفك.

0: أمام القلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة، كما أن الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
3: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
5: ايه ده؟
6: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط
4: على تردد 11900 راس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة الموجز لأهم الأخبار.
1: رئيس المخابرات العامة يستقبل وفدا قياديا من حماس لبحث سبل استكمال تنفيذ مقررات قمة شرم الشيخ للسلام وخطة ترامب.
2: عبور 5 قوافل تحمل 683 طنا من المساعدات ميناء رفح البري تمهيدا لإدخالها للفلسطينيين بغزة.
1: الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 18 فلسطينيا من مدن الضفة وإصابة 10 من محافظة الخليل.
2: مصر تعرب عن تضامنها مع إندونيسيا في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلاد.
1: وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ المشروعات السكنية ضمن سكن لكل المصريين بمدن حدائق 10 من رمضان و15 من مايو وحدائق أكتوبر.
2: مجلس الوزراء يؤكد تلقي 4500 طلب في 3 أيام ضمن مبادرة مزرعتك في مصر في مرحلتها الأولى.
1: هيئة سلامة الغذاء تعلن تصدير 160 ألف طن مواد غذائية خلال أسبوع والسعودية في مقدمة المستوردين.
2: لجنة الحكام بالكاف تختار المصرية شاهين المغربية حكما لنهائي كأس الأمم الإفريقية للسيدات.
1: مشاركة مصرية متميزة في مؤتمر ديناميكا الشمس بإسبانيا وتنسيق دولي لرصد كسوف الأقصر 2027.
2: انطلاق أولى رحلات الجوية المباشرة بين العالمين وموسكو لتعزيز حركة السياحة الروسية إلى مصر.
1: 20 أغسطس مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يبدأ تلقي طلبات المشاركة في دورته 11.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دلوقتي جمعتكم مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ازاي حضراتكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وعلى العال وميت فل. و14 حلقة جديدة من برنامجنا حروف الجر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، معاكم واحد اسمه يوسف الحسيني. النهاردة بقى عندنا كم حاجات نتكلم فيها غير طبيعي، حاجات كتير نتكلم فيها لانه في ملفات كتير جدا جدا جدا جدا لازم الناس تبقى شايفاها وقرياها واخد بالها منها ووعية ليها جدا الى ابعد الحدود. والحلقة مهمة لانه ضفنا العزيز كاتبا وصحفيا ورئيس تحرير، بس دايما الناس نشوف ايه الكتاب، الكاتب الصحفي هو ده اهم حاجة تهم من يعمل بهذه المهنة، مناصب بقى وحاجات زي كده كل ده جميل ورائع وشرف، مفيش مشكلة، بس المهنة هي المهم. فوق كل ده صاحبي كاتبنا الصحفي الكبير المحترم جدا قوي خالص، صديقي الأستاذ محمود بسيوني رئيس تحرير أخبار اليوم. منور
2: حبيبي يا يوسف.
1: أخبارك يخليك،
2: كله زي الفل،
1: كله
2: الحمد لله.
1: بما ان احنا اتكلمنا في حاجات كتير حتى واحنا قبل ما نبدا الحلقه، ملفات كتير جدا، تعالى ناخدها بمقوله عبد الحليم حافظ الله يرحمه، نبتدي منين الحكايه؟ نبدا من انهي حته؟ نبدا من تصريحات بتتقال، نبدا من كلام على الميه ونهر النيل، نبدا كلام على ما يحدث حوالينا في المنطقه، نتكلم على ما يفعله الاخوان، نتكلم على الاغتيالات المعنويه. عايز تبدأ من فين؟
2: انت نسيت احنا قبل ما نخش هنا كنا بنتكلم على سفرية تنزانيا وزيارة تنزانيا
1: بالزبط.
2: ودي كانت هتبقى افريقيا. المحور بالظبط. خلينا نبتدي من افريقيا ونبتدي بداية كده نشرح فيها للناس ايه اللي حصل في الكام سنة اللي فاتوا. طبعا ايام الرئيس مبارك كانت في مشكلة كبيرة جدا مع افريقيا. خلينا نعترف ان كان في فراغ مصري في افريقيا،
1: صحيح،
2: ده مكن يعني اطراف كتير ودول جداً كتيرة ان هي تتجرأ على، يعني خلينا نقول تتجرأ على الدولة المصرية وعلى بالظبط وعلى الحقوق المصرية وعلى حق الشعب المصري في الحياة يمكن. وهنا خلينا حط كده دايرة حمراء كده حوالين كلمة المية. المية مش بس يعني حق من الحقوق ولا اتفاقيات، لا لا لا، ده حياة البني ادمين. اتكلم هنا على اهم حاجه في حياه البني ادمين، فما تقوليش بقى النهارده اصل الاتفاقيات واصل الحاجات، لا ما ينفعش، دي مربوط بيها كل حاجه بتحصل في الدوله المصريه من الاف السنين، فدي مساله ما ينفعش تخضع النهارده ولا تقولي بقى اصل ده مشروع تنموي وداخلي وخارجي، مفيش الكلام ده. انت هنا النهارده بتتكلم على حق، بنتكلم على 55.5 مليار متر مكعب يوصلوا مصر بالاتفاقيات بالقانون الدولي،
1: حقنا الادنى
2: بالظبط
1: في الحياه. يعني ده حد ادنى،
2: ده انا مصنفاني الامم المتحده دوله قاحله
1: دولة،
2: وعندنا مشكله في فقر مائي
1: طبعا،
2: فتقول لي كمان هنعمل مشاريع ده مشهد شافته الدوله المصريه لما فائت بقى بعد 2014 وبدأت تنظر كده نظرة استراتيجية ايه الموقف والتهديدات والتحديات وكل هذه الاشياء هنتعامل معها ازاي. فكانت نقطة الانطلاق ان مصر تعود مرة اخرى الى افريقيا، لكن من الباب الكبير. ايه هو الباب الكبير؟ التنمية.
1: صح،
2: ان انت النهاردة هم اشقائنا ويعني وتاريخ مشترك وحاجات كتيرة جدا بتربطنا بافريقيا، لكن خليني اقول لك زي ما بيحصل في كل دول العالم، الشعارات النهارده ما بتاكلش عيش. الشعارات النهارده ما بتمشيش. ممكن تتكلم على تحرير من الاستعمار ايام الرئيس عبد الناصر، ممكن، وكانت مساله يعني ليها اعتبارها في افريقيا في التوقيت ده، وفي نجوم كتير في السياسه الافريقيه بيتباهوا بصورتهم مع عبد الناصر.
1: صحيح،
2: لكن النهارده الوضع اتغير كتير لانه الدول الافريقيه مشتاقه للتنمية، للمشروعات، للمصالح المشتركة، عايشة في عالم يعني بقى الدين ده النظام العالمي، يعني وانت جزء منه وهم جزء منه. فمصر عملت تجربة مهمة جدا جدا جدا في تنزانيا، وده انا شفته رؤى العين، يعني ربما ما اعرفش انت سافرت ولا لا، كان في حظ ان انت تشوف الوضع في تنزانيا.
1: تنزانيا حظي وحش، انا رحت اثيوبيا في زياره الرئيس في سنه 18.
2: تنزانيا الوضع مختلف تماما بقى. انت بتتكلم بقى على قلب حوض النيل، وبتتكلم على علاقات قويه جدا، وبتتكلم على ان مصر تخش تبني سد تنموي حقيقي.
1: جوليوس نيري،
2: جوليوس نيري انجاز عظيم لشركتين اسمح لي اقولهم، المقاولين العرب والسويدي.
1: والسويدي
2: عملوا انجاز. انا عايز اقول لك ما قابلتش حد تنزاني غير لما كان في قصيدة شعر في الشركتين دول، وفي الانجاز اللي هم عملوه، وان انت في وقت قليل جدا، يعني خد بالك انت بنيت السد ده في وقت اقل كتير جدا من السد التاني الاثيوبي، وشركات مصرية بتكلفة اقل ونفس قدرة توليد الكهرباء
1: بدراسة فنية اكثر دقة،
2: صح،
1: اعلى على المستوى الاكاديمي. كفاءة السد وتوربينات توليد الكهرباء والتصرفات المائية اعلى بمراحل من الحصص في النهضة.
2: ده حقيقي،
1: وده مش شوفينية ولا ان احنا بنشكر في نفسنا، بس ده الواقع،
2: ده اللي بيقولوه هم المسؤولين التنزانيين على فكرة. يعني ده اللي هم قالوه، اللي احنا نقلناه وكان بيظهر في كل القنوات، حتى بيبان حتى من الاستقبال التاريخي اللي في قامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لما كان في استقباله في المطار، ثم في القصر الجمهوري، ثم حتى حديث الرئيسة التنزانية معاه دكتورة سامية حسن. فبالتالي كان واضح جدا الاحتفاء بالمصريين واحتفاء بالرجال الأعمال المصريين، لأن كان على هامش الزيارة كان في لقاء مع رجال الأعمال عشان يدرسوا المشروعات اللي موجودة في تنزانيا، والحقيقة مشروعات كتير واعدة. وكان تركيزهم تخيل بقى على مسألة يعني مرتبطة جدا، اللي هي ايه بقى؟ تعالوا عملوا عندنا مشروع زراعي كبير زي مستقبل مصر.
1: لا،
2: ده اللي اتقال، هم متابعين كويس جدا.
1: طب ما نعمل مستقبل افريقيا في تنزانيا.
2: ممتاز،
1: يعني نفس جهاز يعني ده مستقبل مصر، يبعت فريق يشتغل على المشروع ده في تنزانيا.
2: انا عايز اقول لك التجارب التنموية المصرية سواء في الطرق، قناة السويس الجديدة، مستقبل مصر، المشروعات التنموية اللي موجودة، البنية التحتية، الاتصالات، متابعينه بدقة شديدة جدا. وكل ما تقعد مع حد يقولك أنا عايز أنقل التجربة المصرية، يعني الهدف الرئيسي عندهم هذه الحكومة، تعالوا انقلوا تجاربكم عندنا، تعالوا نفتح مع بعض استثمارات الملاحة البحرية، الملاحة النهرية، وده برضو مشروع مهم جدا
1: طبعا.
2: وقصة السدود دي يعني ممكن تفسده بالمناسبة، ان انت تعمل تواصل ما بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، فيبقى عندك ملاحة نهرية. لما تيجي بقى تعمل كمية هذه السدود بقى للناس بقى، البعض الناس بتفكر فيها، طب ما انت بتهد قصادها ان انت يبقى عندك مرور بحري يعني جيد بكتر المسارات اللي انت بتعملها. وده مش هيديك برضو، ودي يعني انا بنتكلم على دراسات دولية، ما بنتكلمش على توهمات يعني، ولا انه بنتكلم كلام يعني، لا يعني النهاردة لما بتتكلم على سد لتوليد الكهرباء، لو انت عندك السد وما عندك شبكة توزيع الكهرباء انت هنا بتهرك
1: طبعا.
2: وده اللي حصل دلوقتي مع السد الاثيوبي بالمناسبة.
1: صحيح،
2: يعني البنك الدولي مثلا مش قادر يوصل انه يحسم موقفه من المشروع، لانه مفيش ارقام غير الارقام بتاعنا الاثيوبي، مفيش ارقام، ما بيسمحوش لحد يزور المكان ولا يتعمل حتى ابحاث على الموضوع. فكل اللي هم بيقولوا ان احنا هنولد الكهرباء وهنبقى مركز اقليمي لتوزيع الكهرباء، وهذا لم يحدث. انت لو ما عندكش شبكه توزيع كهرباء، ما عندوش شبكه داخليه حتى، يعني التصريحات اللي احنا سمعناها واللي كنا بنتكلم فيها انا وانت كوميديه جدا، يعني حد بيتكلم وناس بتسمعه مش فاهمه. يا جماعه، سد بيولد كهرباء من غير شبكة توزيع كهرباء احنا كده بنهزر. سد بيولد كهرباء فاللي حوالينه لسه عندهم 54% فاقد، يبقى انت كده بتهزر. 55% من الشعب الاثيوبي ما وصلوش كهرباء حتى هذه اللحظة، انت كده بتهزر. اذا كنت انت بتولد الكهرباء انت عايز تبيعها لبره وما تديهاش للاثيوبيين، يعني مشهد كوميدي جدا وعبثي جدا.
1: انت عملت السد على منبع نهر النيل او على منابع نهر النيل، وجزء ضخم من الشعب الاثيوبي ما عندوش ميه،
2: ما عندوش ميه وما عندوش كهرباء،
1: ما عندوش كهرباء، ما عندوش ميه،
2: ما عندوش حاجه. يعني هو الفكره في ايه؟ عشان بس نبقى الناس فاهمه ما بين فكره التنميه وفكره التلاعب السياسي. انت هدفك لما يبقى تنميه يبقى عندك جوليوس نيريري، مصر موجوده، العالم كله موافق، كل مؤسسات التمويل معاك في مشروع متكامل. فانت هنا بتتكلم على سد وشبكه توزيع كهرباء حقيقيه، بتولد كهرباء وبتديها للناس تعمل بيها صناعات وتنمية وبنية تحتية، وبين واحد بيبني سد من غير شبكة توزيع كهرباء، تمام، وفي نفس الوقت الناس اللي حوالين السد ما عندهمش كهرباء.
1: طب أنا هسألك يا محمود، هطلع فاصل، لكن بعد الفاصل وانت بتتكلم بهذا الشغف على التجربة المصرية التنزانية، وهي تجربة مهمة يبنى ويقاس عليها بالمناسبة، انت متخيل كل اللي بتقوله ده، ده سرد بناء على واقع. للأسف الشديد انه سردية إثيوبيا على سد النهضة هي الأكثر انتشارا من سردية إيجابية واقعية متعلقة بتجربة قائمة تحدث عنها الإثيوبيين، تحدث عنها التنزانيين، رئيس التنزانية تتحدث عنها علنا أمام العالم، مش بس إحنا، ولكن مش واخدة حيزها الطبيعي من التواجد والمناقشة في كل حتة، في كل حتة، بمعنى لا على مستوى الإعلام التقليدي، ولا على مستوى الإعلام الموازي ما يعرف بالسوشيال ميديا، ولا على مستوى التحليل، حتى التحليل الاقتصادي والتحليل الفني والتحليل التنموي لو صح التعبير، يعني على مستوى كتاب المقالات ومؤلفي الكتب وما إلى ذلك. ليه؟ مع إنها تجربة بالغة الأهمية عظيمة الأثر. إجابة السؤال بعد الفاصل، خليكم معانا. كتبنا الصحفي الكبير أستاذ محمود بسيوني، رئيس تحرير أخبار اليوم، صاحبي. ليه بقى بقول لك صاحبي؟ أصلا من الناس اللي بتفرح قوي بجيلنا كده وهو عمال يكبر وينور ويبزغ. تاتشود، استنونا بعد الفاصل.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا.

0: شيء اكتر من رائع جدا قوي خالص. ايوه السلام عليك يا ميدو، وانت بتنزل المزيكا وبترفع حاجه جو برضه. لا تقلقش، كل اللي احنا قلنا، ما احنا كل اللي قلنا كان لا ميدو ده ميدو اخويا حبيبي. لا احنا كنا بنتكلم في حاجات كلها متعلقه بمغامراتنا واحنا صغيرين جدا يعني، فدي حاجات بتاعتنا بقى. المهم خلونا في قصه تنزانيا والتجربه، او مش ما بقتش تجربه، هي فكرة المشروع المنجز المكتمل ما بين مصر وتنزانيا. ليه مش واخد حقه؟ أنا نفسي أشوف حوار صحفي وتلفزيوني وإذاعي مع الدكتورة سامية رئيسة تنزانيا. نفسي أشوف أنه نسافر ونصور سيد جوليوس نيريري، الإعلام مش المقاولين ولا السويدي وبتاع، احنا الصحافه والاعلام، تسافر وتصور وتشرح وتعمل لقاءات في الشارع والناس تتكلم على التنميه اللي حصلت بعد سد جوليوس نيريري، لانه دي سرديه يجب ان تكون طاغيه وسرديه بلهاء غير موجوده على عظمه ما تم في السد الاثيوبي. وكل ده اسطوره بدليل انا ما عنديش سنتي ميه نقص.
1: صحيح. خلينا نضم صوتي في صوتك ونتمنى انا وانت نعمل الحكايه دي. يعني انا مستعد جدا، وشفت هناك ان هم برضو ما عندهمش اي مانع، بالعكس
0: والله العظيم في عز الحر ده لو اتقال لي روح بكره هروح.
1: اه والله كان التعامل ممتاز. على فكره الجو هناك حلو، انا يعني خلينا افاجئك، عكس اللي ممكن تبقى انت متخيله، الجو هناك حلو جدا والرطوبه مش عاليه زي عندنا.
0: ده في بحر احمر وفي محيط وخط الاستواء
1: جميل جدا، وعايز اقول لك نسبه سياحه محترمه معتبره يعني.
0: لا هي تنزانيا طبعا سياحيه بنت لذينه،
1: وزنزبار والمناطق
0: جميله
1: حاجه جميله. لكن خليني اقول لك يا ريت نعمل ده، والموضوع يستحق، انا بتفق معاك تماما، وان الناس تشوف ازاي المصريين ممكن ينجزوا بره هذه الانجازات الضخمه الكبيره اللي القاره كلها بتتكلم عنها، واللي بتشجع دول تانية ان هي تستخدم يعني تستعين بالمصريين في مثل هذه الانشاءات المعقدة هندسيا. تتكلم هنا على بنا كان في منطقة معقدة هندسيا جدا وصعبة جدا، وناس كتير خافت انها تخش تشتغل في ليه بقى؟ لان عندك محمية طبيعية، فانت محتاج تشتغل وجنبك محمية طبيعية، فانت لازم تشتغل زي ما بيقولوا كده ماشي على خط
0: شعرة.
1: ماشي على الحبل شعراية، وهم معتزين جدا بالحكاية دي وبتاع. فانت انجزت انجاز في بيئه معقده جدا، مسار حديث في القاره كلها. ده اللي شجع الجانب التنزاني انه يطرح مشروعات كتيره جدا. لو تشوف خطاب الرئيسه التنزانيه وسياده الرئيس موجود وهو بيوافق حتى على كل هذه الافكار، وان احنا نناقش ونشتغل ومفيش مانع والكلام ده كله. تاخد بقى هذه التجربه في اوغندا، تاخد هذه التجربه في كل دول حوض النيل، وتبني بقى على فكرة ان انت تعود الى افريقيا من الباب الكبير، باب التنمية.
0: صح.
1: باب اللي مش بترايح بقى تتكلم على الشعارات، لا هو ما حدش عايز
0: رايحين شركاء.
1: احنا رايحين شركاء تنمية، وعندنا شركات واستثمارات تقدر ان هي يعني تغير شكل التنمية في افريقيا كلها. ده النهاردة الدواء المصري اللي ربما ناس كتير مش واخده بالها ان انت الدواء المصري هو الحاكم دلوقتي في افريقيا. في دول كتيرة جدا انت موجود بالدواء المصري، بالانتاج المصري في صناعة الدواء، ودواك المادة الفعالة في نفس الوقت انت بجنب الشركات العالمية، والبيع بتاعها اللي بيبقى ممكن يبقى مغلى شوية انت يعني على قد الايد في افريقيا، وبتدي نفس التأثير. فبالتالي انت النهاردة بقى عندك جسور عبور وأعمدة جديدة تبني عليها علاقات ممتدة، تغير الشكل اللي كان موجود. والجانب الأثيوبي بيحاول ان هو يفرض عليك الأمر الواقع، لأنه كل الأشقاء ما كانوش، مصر كانت بعيدة، فهم واخدين راحتهم فيقولوا السردية بتاعتهم زي ما كنا بنتكلم من شوية، يقدروا ان هم يفرضوا السردية بتاعتهم، واحنا التنمية ومصر ضد التنمية. لا مصر مش ضد التنمية، والدليل جوليوس نيريري طبعا ده أبرز نموذج يقول لكل الدول الأفريقية إن دي سردية أثيوبية كذبة هدفها إنه يبقى في تأثير سياسي على مصر. وإحنا زي ما كنا بنتكلم شوية، هل هناك فائدة اقتصادية حتى الناس اللي دفعت؟ يعني هذا السد الأثيوبي 5 مليار دولار اتصرفوا على 11 سنة تقريبا أو أكتر بيبني فيه توربين أو اتنين هم اللي اشتغلوا، عملوا إيه؟ ولا حاجة،
0: ولا حاجة
1: حتى هذه اللحظة ولا حاجة. دخل كام
0: بيت التوربينات
1: يعني. هو طبعا سرديه سياسيه في التسويق السياسي، يطلع يقول للشعب بتاعه يقول له انا في مليار دولار هيخش كل سنه لما نبيع الكهرباء. ازاي؟ منين؟
0: حصل. وهو بيستخدم نفس ذات السرديه لفكره ان هو يحولها الى صيغه جامعه.
1: صحيح.
0: لفكره الاعراق، مش الاعراق ولكن القبائل والعرق والقبائل الاثيوبيه المختلفه اللي موجوده، سواء اذا كان بقى تجراي اوروم اللي هو اصلا منهم الخ الخ الخ، في اتحاد سياسي ما لمواجهه مصر. هو بيخلق ده، بيخلق عدو مش موجود.
1: انا مش موجود. العداء وخالص، انا بالعكس.
0: هو بيحاول يحسسهم ان مصر ناويه تعمل فينا وتسوي، فاحنا لازم نقف ضدها، فاحنا لازم نعمل السد ده ولازم. فهو قاعد عمال بيعمل مشروعات الفنكوش لان هو ما عندوش حاجه، والا الدنيا هتتقلب راسا على عقب في وشه.
1: والريدي ده حاصل دلوقتي. هو التصريحات بتاعت الوزير الري الاثيوبي اللي بعض المواقع تناقلتها يعني، بصدد انه يعني يتحكم في مجرى نهر النيل ومثل هذه الاقاويل، سواء قالها بنصها او قالها بما
0: يشبهها
1: او المح اليها. خلينا نتكلم بوضوح، خلينا نتكلم من واقع تحليل مشهد سياسي داخلي في اثيوبيا. الواقع في اثيوبيا بيقول انه في ازمه عند الحكومه المركزيه بقياده ابي احمد، معناها انه فاقد السيطره على اقاليم كتير داخل اثيوبيا. تجري في صراع وما اتحسمش. اورومو زي ما انت كنت بتتكلم عنده مشكله وما اتحسمتش. بيواجه تشكيلات عسكريه اسمها فانو برضو ما حسمهاش. الانتخابات الاخرانيه اللي هو بيقول سيطر فيها على البرلمان الاثيوبي، في 15% من الدوائر لم يجري فيها الانتخابات عشان اوضاعها الامنيه. فانت بتتكلم يعني دو يعني مين النهارده يعني فاعل دولي كبير في خضم الازمه الدوليه العالميه الماليه اللي حاصله دلوقتي في العالم كله ومؤثره على اقتصاديات امريكا والصين. هي النهارده هيروح يدفع فلوس في سدود مش هتجيب عائد خالص ومهدده، وفي نزاع دولي. يعني خد بالك حكمه الدوله المصريه الحقيقه في التعامل مع هذا الملف، يعني شديدة الذكاء وشديدة الموضوعية وشديدة المعرفة بالواقع اللي موجود فيه هذا السد. ان انت عامل نزاع قانوني رحت فيه للأمم المتحدة لمجلس الأمن. السردية المصرية المتعلقة بالمشاكل اللي حصل على هذا السد فيما يتعلق بوقت الجفاف وان انت تأثر على موارد مصر المائية وصل للرئيس ترامب في المرة الأولانية والمرة الثانية.
0: انت رحت للأمم المتحدة ومجلس الأمن والاتحاد الافريقي والاتحاد الاوروبي والولايات المتحده الامريكيه، وكلمت مع الصينيين وكلمت مع الروس باعتبارهم وسطاء واصدقاء لاثيوبيا واصدقاء لمصر. انت عملت كل حاجه مع جامعه الدول العربيه ودخلتها.
1: صحيح.
0: ودخلت مجلس التعاون الخليجي في بعض الاحوال، كنت بتتكلم مع السعوديه وبتتكلم مع الامارات. انت عملت كل الخطوات اللي في ايدك دبلوماسيا وسياسيا علشان نوصل لترضيات تناسب الطرفين.
1: بالضبط. والجانب الاثيوبي عنده اشكال النهارده انه شركاته في السد شايفين الموضوع ما جابش الهدف منه. فلوس اتدفعت وفي ديون على الجانب الاثيوبي وهو برضه ما بيعرفش يسدد،
0: مش عارف يسدد،
1: عنده نفس المشكله. ما هي يعني هي الفكره انه هذا كلام سياسي هدفه انه يخلق حاله اتحاد وطني داخل اثيوبيا عشان يقول للناس احنا عايزين نعمل تنميه و ومصر واقفه ضدنا فتعالوا نتوحد ضد مصر. وده مش هيحصل لان مصر مش عدو في النهايه
0: خالص
1: خالص، ولا في دماغها ولا في ترتيباتها ولا يعني في اي اشارات ان يبقى في عداء. العداء يظهر امتى؟ في لحظه واحده بس، مصر تعطش، انت هنا بتموتني فانت منتظر مني ايه؟
0: هو لما اتعملت منظمه الوحده الافريقيه، وانت بقى راجل قديم في هذا المجال، لما عملها جمال عبد الناصر الله يرحمه ويحسن اليه، هو مين اللي قرر انه مقر المنظمه هيبقى اديس ابابا؟
1: عبد الناصر.
0: هل ده معناه ان انا اناصب اثيوبيا اي عداء؟
1: نهائي خالص على الاطلاق.
0: ده انا بقدم لهم سبت وحد واثنين انه بصوا انا اللي بعمل المنظمه وانا اللي بقول لك عندك المقر يا سيدي مش عندي في القاهره. اكتر من كده ايه؟ لوقت اي خلافات قديمه حصلت من قبلها تقريبا بحوالي كان حوالي 80 سنه ولا 100 سنه قبل منظمه الواحد.
1: هي دي الاشكاليه.
0: ده انا اللي عملت ده،
1: بالظبط.
0: انا مش ضدك ولا
1: والاتحاد الافريقي، ما انت داخل برضو
0: الاتحاد الافريقي
1: فيس فيه وقلنا برضو هيبقى في اديس ابابا. هي المشكله ان يبقى فيه تلاعب سياسي واهداف سياسيه مغلفه بالتنميه، ده اللي مرفوض، ده اللي مرفوض. وعشان كده النهارده مصر برضو بتتكلم على الحلول القانونيه ومتمسكه جدا بحقها القانوني ومتمسكه جدا بالآليات الدوليه، لان احنا دوله كبيره ومحترمه بتحترم النظام الدولي وبتحترم الآليات الدوليه في اي يعني مشاكل قد تنشا بينها وبين الدول المجاوره في فيما يتعلق بقضيه هامه جدا وخطيره جدا اسمها ماية النيل. دي مساله بالنسبه لمصر ما فيهاش جدال وما فيهاش اي نوع من انواع الهزار. هنا بتتكلم على شعب يعطش، ممنوع، ما ينفعش ومحدش يقبل. واستثمارك النهارده مع الاشقاء هتلاقي فيه مواقف النهارده عكس زمان، بقى يقول لك لا اي حاجه تتعمل لازم دول المصب ومصر والسودان يكونوا موجودين قاعدين على الترابيزه
0: طبعا،
1: بيتكلموا في حقوقهم ويتكلموا انه ما تمسش حقوقهم. عايز تعمل تنميه اعمل تنميه زي ما انت عايز، لكن ما تاثرش عليا، ما تعطشنيش.
0: ولو عاوزنا نساعدك في التنميه يلا
1: انا جاهز. ما هو في تجارب كتير، وانت اصلا يعني ماني وجودك في افريقيا النهارده على فكره التنميه والمصالح المشتركه. احنا اشقاء واحنا بينا كتير واحنا عايزين نشتغل مع بعض وهدفنا واحد، التنميه في مصر والتنميه في اي دوله افريقيه. بالعكس انت عندك مشروعات كتير ممكن تتم، زي ما كنت بكلم معاك في مشروع القاهره كيب تاون. هو الفكره فيه ايه؟ تتكلم هنا على مسار الحلم. بري في مسار نهري في اتصال من اول جنوب القاره لغايه البحر المتوسط.
0: انت بتتكلم على حاجه موازيه للحزام والطريق بتاع الصين.
1: بالظبط. وافريقي
0: تعمل ده في افريقيا بقى،
1: وافريقي
0: اللي هو ايه ده،
1: وافريقي. وانت عملت على فكره

ولكن بعد الفاصل خليكم معانا، لان برضه نقطه مهمه جدا. لازلنا معكم وضفنا العزيز كاتبنا الصحفي الكبير استاذ محمود بسيوني، رئيس تحرير اخبار اليوم. استنونا.

0: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم فيلم
1: بيك ياباني ابيكي شيوان بالمصري معاك في السكه
0: وانت راجع ومروح او في المشاوير متمطوح اسمع

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: حاولت افتكر.
1: دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: الرابعة عصرا على نجوم فهم.
3: اهلا بكم في قراءة موجزة لاهم الاخبار.
2: مصدر مسؤول يؤكد ان تصريحات وزير المياه الاثيوبي بشان بناء سدود اضافية على نهر النيل امعان في النهج الاحادي وانتهاك للقانون الدولي.
3: رئيس المخابرات العامة يستقبل وفدا قياديا من حماس لبحث سبل استكمال تنفيذ مقررات قمة شرم الشيخ للسلام وخطة ترامب.
2: وزير الاستثمار يطلق منصة لرعاية المستثمرين وتلقي الشكاوى والمقترحات.
3: وزيراء الاستثمار والعمل يفتتحان مركز خدمات المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها.
2: ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة عند الإغلاق.
3: شيخ الأزهر والسفير الأسترالي يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك وجهود مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا.
2: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن تنفيذ 108 حملات تفتيشية و105 موافقات بيئية خلال الأسبوع الثاني من أغسطس.
3: وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ المشروعات السكنية ضمن سكن لكل المصريين بمدن حدائق العاشر من رمضان و15 مايو وحدائق أكتوبر.
2: لجنة الحكام بالكاف تختار المصرية شاهين المغربي حكما لنهاية كأس الأمم الإفريقية للسيدات بين الكاميرون وملاوي.
3: انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: اهلا اهلا اهلا بحضراتكم مره تانية. كل الترحيب بضيفنا العزيز كاتبنا الصحفي الكبير الاستاذ محمود بسيوني رئيس تحرير اخبار اليوم. وكنا بنتكلم على قلت لك تعالى بقى نكمل في قصه حرب السرديات المستمره والعالم كله بقى بيستخدم مسألة حرب السرديات كما يستخدم جانب آخر من العالم هو أكثر تقدما على الناحية التكنولوجية اللي احنا كنا بنتكلم فيه بقى فكرة الهجمات السايبرانية السايبر أتاكس اللي بتتعمل ضرب السيرفرات اللي بتشغل مش عارف محطات المية مش عارف في دولة الإيه والكهرباء فين وتوقف سدود وتشغل حاجة يعني في
2: بص هو أنا شغال على كتاب جديد
1: لا
2: عنوان الله أنا لازم أتكلم عنه بقى معاك هتكلم عن مين رقمي الفكرة الأساسية فيه إن أنت النهاردة معركة الوعي دي مرتبطة بالأمن القومي المسألة مش منفصلة أقف وراءها ومن يشغلها ومن يستفيد منها الضغط على الدول والضغط السياسي والتأثير على الناس وان انت تديهم روايات مضللة ومزيفة وشغال عليها وخليني أسألك في بوست منتشر مش عارف ايه وتعمل ايه طبعا كل الناس خدت الحتة دي وبالذات بقى التنظيم الإرهابي
1: طبعا
2: وبدأوا بقى ياخدوها صفحات و هدفهم ايه قبل ما انت تقول لي السياق الرئيسي او السياق بتاع الموضوع اقول لك الهدف ايه الهدف ان انا عندي واحد مؤثر اسمه يوسف الحسيني عايز ان انا اكل المصداقية بتاعته او مخليش عنده مصداقية مش عشان دلوقتي عشان قدام
1: قدام
2: في سيناريوهات كتيرة جدا محطوطة مش بس لمصر دول كتير في المنطقة هدفها الرئيسي ان انت توقع هذه الانظمة عشان تقدر من بعد ما تقع تنفذ المشروعات اللي حصلة في الاقليم احنا عندنا ثلاث مشروعات اقليمية موجودة مشروع الاخواني لسه زي ما هو موجود بالمناسبة ما راحش بعيد عشان الناس اللي تقعد تقولك هو لسه الاخوان مش لا لا لا لا, لا. عندنا مشروع ايراني وشايفينه ورصدينه وفي حرب عليه دلوقتي وعندنا مع بعض انت موجود بقى مؤثر قوي يعني نامي هتفضل كده على طول ولا لا فبالتالي انت النهاردة الاعلام هدفه ترد على كل هذه الادعاءات فالسرديات دي بتيجي من يوسف بيقولكوش الحقيقة لا ده بالعكس كمان ده كمان بيتعالى على المصريين
1: صار له يعني بكلام فارغ يعني اللي هيقعد يشتمني في مش عارف تويتر ولا في بوست على فيسبوك ده انسان تافه واللي هيكتب مقال في جورنال علشان بس يستهدفني او يشتمني فهو منحط وتافه مش بس تافه القصة فين بودكاست من البودكاست المعروفة يعني وبيديره حد من زملائنا واصدقائنا ابراهيم جادي يعني فقال لي احنا عايزين نعمل معاك لقاء كده لطيف الكلام ده كمان حوالي مثلا ايه 6 اشهر كده ولا حاجه حتى كنت لابس شبه شتوي كده في كنت لابس فاست كده على البيت فكان في نهايه الشتاء وبدايه الربيع المهم فطيب يا ابراهيم رحت فبتكلم مع الزميله الفاضله اللي هي كانت مذيعه البودكاست فاحنا بنتكلم فقالت لي انت راجل شيوعي قلت لها تجربة يسارية اتوجدت في العالم يعني هتلاقي انه الشيوعيين في الصين والتجربة نفسها عانى فيها الشعب الصيني ما لم يعاني. نقول لك نص ثورة اسمها كده الثورة الثقافية في الصين بقيادة ماو تسي تونغ، وده بالمناسبة أن الرئيس الصيني جاي لنا أول الشهر الجديد على يوم 2/9. قامت في ظل ظروف، هذه الظروف كان الشعب الصيني فيها دي مجاعات كبرى في شتى الأقاليم والبقاع. قلت لها نصا كده، ماو تسي تونغ والشعب الصيني تحملوا ما لم يتحمله أحد، لا تفتكروا أن الناس دي كانت خفافيش وجراد وعناكب مستلذة طعمها، لا، الناس دي تحملت ده لأجل أن تنجح الثورة الصينية أو الثورة الثقافية في الصين، ولأجل أن ينجح التفكير الصيني والنموذج الاقتصادي الصيني. ثم بعد كده حصل تطوير آخر في مرحلة تانية من الثورة الثقافية 79 نواتجه اللي انت بتشوفها. بس الأول الناس قالت لي يعني هل التجربة الصينية بالضبط كده تنقل إلى مصر؟ قلت لها استحالة، أنها بليغة وجميلة. قلت لها تسمعي، هي صغنطوطة كده يعني قد عيالنا، تسمعي عن لفظ اسمه الفنجري؟ فضحكت قلت لها مكان انا هنبسط. قلت لها لا تصلح التجربه جمله وتفصيلا لكل الاسباب. اول سبب ان احنا مش الصين. تاني سبب الصين بنتيجه ان الصين فيها حجم بالزلزال. قلت لها فده مش عندي، ده واحد. اتنين بعتي وتركيبتي الاجتماعيه لا تصلح على الاطلاق. اتنين الشعب الصيني بتركيبته بقى في التعاطي السياسي، طلع ما تعرفوش انه في بدايات الثورة الثقافية من يعارض الرأي لا ده رقبته بتطير. ما بيهاش هزار. قلت لها فاحنا بنتكلم على ملايين راحوا في المجاعات، ملايين راحوا في المعتقلات بتاعت التصفية.

0: احنا كنا بنتكلم التجربه الشيوعيه في كوبا مختلفه بالكليه. صح. فلو احنا بنفكر نعمل الظروف المصريه، الظرف الاجتماعي المصري، الظرف الاقتصادي المصري، الظرف السياسي المصري، وفي نفس الوقت المرحله الصينيين نجحوا عشان كانوا بياكلوا الخفافيش والعناكب، بس احنا بقى مش هنعرف نعمل كده عشان احنا شعب فنجاني. ايه البلاهة دي؟ انت بتكلم على واحد ماركسي لينيني حتى النخاع متصور انه هيسطح تجربة الثورة الثقافية في الصين الى هذا الحد، ومتصور يعني انا بس واحد من الامثلة العليا بتاعتي جوستاف لوبون. انت متخيل انه هبقى كده؟ يا سلام، هو الحل في مصر بقى ان احنا هناكل الخفاش والجرار،
1: انه يستخدم ما هو بيعيد انت المصريين اللي اليوم تأثير من الايام لما يحصل حاجة فانت تطلع بسردية يضربها لك من الاول، لان انت اصلا مصداقيتك بقت على المحك.
0: بس في حاجة مخيفة يا محمود. ايه هي؟ انه لما ناس تكتب ده على تويتر وتهاجمك، انا بالنسبة لي ولا يشغلني. لكن انا اقلق جدا، او مش اقلق، انا انزعج انه الاقي حد بيكتب مقال في جورنال كبير ويبقى تافه.
1: ما هو ده الهدف.
0: يعني واحد مفترض محسوب يظن في نفسه او يظن الكسري انه مثقف وكاتب وابدع، ويكتب كلمتين تافهين فيمسني بيهم. اسهل حاجه انك ترفع سماعه التليفون تسال، ما تسالش وشوف الراجل ده قال كلام فارغ ولا كلام عليه القيمه.
1: هو ده يوسف الهدف اللي انا بقول لك. يوسف الحسيني، لان يوسف الحسيني هتطلع. ما انت خد بالك في المعارك بقى السيبرانية دي، هو بس مش بيعمل الهجمة وبيتفرج عليك.
0: احنا بنخوف بقى حودة.
1: طب
0: مستمع يعني مذهل للبرنامج بتاعنا وعلى نجوم افهم، يعني بيحب نجوم افهم
1: طبعا طبيعي. طبعا
0: استاذ عمرو الخياط،
1: لانه خد بالك انت بقى عندك جمهورك، وجمهورك ما بيتاثرش. يعني جمهورك لسه متماسك وبيسمع الموجودين دلوقتي في العربيات. طبعا احترمنا ليهم كلهم، وخلينا نقول برضو احترمنا لسواقين التاكسي
0: كله،
1: اللي في واحد ناس. اخواني في امريكا يعني حاول يضرب بيهم المثل
0: باخوان اخوان
1: يعني. ايوه، ما هي دي، ما هي خد بالك هي المشكله هنا فين بقى؟
0: حتى تحس في تقل دمه.
1: تعالى بقى لما نشوف السرديه اللي عملوها على

0: وعمل ايه وراح فين واللي بينافس واللي ايباك ما قدرتش تعمل معايا، يديك بقى سردية عظيمة تقرب منك واحساسك وان انت بلدك وبيغلط في ولاد بلدك وبيحط بلدك في مقارنة.
1: يعني اضرب مثل بسيط عشان هذا التافه عبدول. في عالم جليل انا وانت حضرناه واحنا صغيرين كان اسمه الدكتور احمد مستجير، عالم الجينوم العظيم. هاد الدكتوراه في مصر. يحتفى بابحاث مستجير في العالم حتى هذه اللحظه. طيب هو زويلي اتخرج من كليه العلوم عند عبدول ولا في جامعه
0: في
1: اسكندريه؟
0: هنا في مصر.
1: طيب انا مش عايز اقول
0: يعني بص
1: هقول كم واحد
0: اسماء كتير بس خد بالك هو بيعمل ايه. ما هي السرديات بقى اللي طالعه وتلاقي صفحات مجنده نفسها دفاعا عن عبدول وكانه نزل عندنا انتخابات مش نزل في ميتشيغان. بالعكس ده هو دلوقتي في ميتشيغان عنده يعني ربنا معاه يعني عنده مشكله كبيره يعني. في النهايه في النهايه وتضرب السرديه اللي انت خايف منها قدام. دي المعركه اللي حاصله دلوقتي ودي السخونيه اللي انت شايفها على السوشيال ميديا والاستهداف والكلام ده كله مقدمه لان انا هقول لك عليه ده سرديه تشكك في الدوله مؤسساتها وتشكك. بالك ان انت هتبقى غير امن فيديك بقى السردية التانية. شوف بقى لما نجيب بقى الناس الكويسة اللي هم كانوا بيحكموا ايه مع المصريين و و و و ويبتدي بقى يدي السردية بتاعته.
1: انا يمكن طب هسألك بعد الفاصل، انا عارف انه مين ده عايز يطلع فاصل بس بعد الفاصل بجد والله انا عايز اسأل سؤال. هو الاخوان حقيقة واصبحت صديقة؟ تضخم فيها 37%
0: أعلى من عندنا.
1: فايدة البنوك فيها بتصل ل 45% فالاستثمار بيحكمها الإخوان. حلو. والدولة جميلة وحبيبة بقينا أصحاب وحبايب وحلفة وعندنا شراكات استراتيجية يعني فوق فوق فوق ما كنا نتصور من 5 سنين، مش هقولك من بعيد. السؤال بقى هم الإخوان حكموا فين ونجحوا يعني فين؟ أنا بس عايز نموذج واحد واحد. طب بلاش الإخوان أي كان في أي مكان ونجح ده كان فين؟
0: طب اختصر لك كل ده قبل الفصل. أخبار الفلوس اللي مع محمود حسين إيه؟
1: بالعبيط حسين ده سارق الإخوان نفسهم
0: بس

التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب، وبنقدم رؤية.

0: على نجوم FM. أحمد مراد.
1: الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم.
2: يا حبيبتي ذاكري

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع حروف الجر مع يوسف الحسيني على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: أنا ذكرت كاسترو في معرض الحديث دلوقتي، فأنا لا أستطيع أبداً أبداً أبداً أن أنكر حبي وإعجابي لدرجة الوله بالإخوة كاسترو، سواء إذا كان فيدال كاسترو رحمة الله عليه أو راؤول كاسترو الرفيق العظيم. بالمناسبة أنت عارف أن أعرف راؤول كاسترو؟
1: طبعاً لازم أكون عارفه.
0: أعرفه بجد؟ لا مش أعرفه.
1: يوسف أنت سيخ يوسف. يوسف أنت سيخ.
0: لا لا لا مش سيخ، بس دي كانت كلمة أستاذ صلاح عيسى الله يرحمه يحسن إليه، يقول لك الأسياخ. لا لا أنا قابلت راؤول كاسترو في أمريكا فوقفنا نتكلم وأنا عارف اللي هو كنت وقتها عندي كام سنة مثلا، كان عندي حوالي 38-39 سنة. أنا واقف وأنا قدام راؤول كاسترو بتكلم.
1: أنا بس وقت دلوقتي إن أنت رحمة الله عليهم،
0: رحمة الله على على على على فيدال طبعا، بس راؤول يقول 95 سنة الله يديله الصحة وطولة العمر. أنا واقف وبتكلم معاه بإحساس طفل عنده 5 سنين. أنا مبهور إن أنا واقف بتكلم مع راؤول كاسترو أنا وراؤول بيكلمني أنا مش ممكن. فهنرجع بقى لمسألة النقطة اللي كنا بنتكلم عليها. احنا بدأنا بمسألة السرديات، وبدأنا بمسألة الحروب وفكرة الكتاب اللي انت بتعمله والحروب.
1: وصلنا لمحطة الإخوان،
0: وصلنا إلى محطة الإخوان هو، وحتى انت قلت لي هختصرها لك. فطب واختصرناها، مفيش نموذج إخواني. قلت لي طب محمد حسين فلوس جابها منين وبيعمل بيها ايه دلوقتي؟ منين بقى في تصور انه الاخوان دول منقذين؟
1: هي السردية يا يوسف. ما هي السردية يعني، انت بص في مشكلة كبيرة جدا في ان انت بتواجه طول الوقت هندسة ادراك، هندسة ادراكية بتحصل ان انت تبقى المعلومات اللي جاية لك جاية من اماكن معينة فتتعامل معها انها حقائق، زي اللي حصل معاك. ما هو انا لما ضربت المثل باللي حصل معاك ولسه هيحصل معاك بالمناسبة يعني.
0: اكيد ويحصل مع كل الزملاء،
1: هيحصل مع كل الناس طبعًا. المؤثرين اللي ممكن يردوا على السردية اللي جاية، سرديتهم اللي جاية هي سردية اللي احنا شايفينه ده، ده كله تسخين بيطلعوا لك بقى شباب جديد وناس جديدة وتبتدي تتكلم مع العناصر اللي شبههم. يعني خد بالك في نقطة في غاية الخطورة اسمها الجيل الجديد اللي اتولد في أسر إخوانية وعايشة برا مصر، اللي هو منهم الولد اللي اسمه انس والواد اللي اسمه مؤمن والحاجات اللي هي بدأنا نظهر الحاجات اللي بدأنا ايه نشوفها. وكلهم طبعا ما يعني اسمه يحيى موسى ده ولا اسمه بتاع ميدان ده فانت النهارده كل دول بيعملوا لك ايه؟ بيعملوا لك هندسه ادراك جديده. عندي الجيل الجديد الهدف الاخواني دلوقتي، الجيل الجديد اللي ما شافش التجربه بتاعتهم، اللي ما عاصرش الارهاب بتاعهم، اللي ما شافش الدم وما شافش ازاي الاستهداف اللي كان بيحصل، اللي ما شافش اللي حصل في 25 يناير وما بعدها، الانهيار اللي كانت حاصله في الدوله المصريه وفي الطرق اللي واقفه والامن اللي مش موجود، كل الاشياء دي في جيل ما عصرهاش. جيل ده اللي هم ممكن يبقى في سن اولادنا او الاصغر منهم كمان، جين زي زي ما بيسموهم يعني. فبيواجههم دلوقتي مين بقى؟ بالعيال دي اللي اتولدت واتربت على كراهيه الدوله المصريه. خد بالك لا يكره احد زي الدولة المصرية، رغم ان كل الدول كتير لفظتهم، لكن هو مشكلته الرئيسية عندك ليه؟ لان انت المكان المقر الام طبعا. هو خسران دلوقتي المقر الام، فبالتالي بالظبط كده، فبالتالي هو عايز يعود، عايز ينفذ المشروع بتاعه، لن يتنازل عنه لان دي حياته ودي استثماراته ودي فلوسه اللي بياخدها من كل الناس على اعتبار ان هو اللي هيعمل الخلافة وهيعمل دولة الخلافة وهو اللي هينفذ هذا المشروع. وبالتالي هو لم يتنازل عن هذا المشروع، عشان الناس بتقعد تتكلم تقول لك هم كل حاجة انتوا ودي الشماعة. هي مش شماعة يا جماعة، انت بتتكلم على مشروع في تمكين كان بيحصل. التمكين ده الشعب المصري ضربه في 2013. المشروع ده كان ماشي، الامريكان كانوا موافقين، الاوروبيين كانوا موافقين، كل الدنيا كانت موافقة الا الشعب المصري اللي رفض. 13 الشعب المصري هو من صح. انقذ دولته
0: صح،
1: استدعى جيشه اللي هو حصن الدولة دي في المكان الوحيد
0: قوات الأمة
1: اللي انت تقدر تعتمد عليه في لحظة طبعا. زي دي اصل انت مش بتواجه تنظيم سياسي، انت بتواجه تنظيم سياسي عسكري،
0: دي تنظيم مسلح،
1: تنظيم مسلح
0: ومنظم في مسألة الأسلحة المسلحة بتاعته
1: بالظبط. وبالتالي هو النهاردة بيسعى من خلال الجيل الجديد ده اللي هو إخوان المهجر اللي عايشين بره، اللي بيعمل ايه بقى؟ بيعمل فيديوهات يطلع على فكرة لا يمكن يعترف انه اخوان، عبدول ده لما يتسائل يقول لك لا انا مش اخوان، رغم ان اسرته كلها اخوان، مراته اخوانيه
2: وحماه اخواني حماه بتاع منظمه
1: بالظبط.
2: وهو شخصيا اول ظهوره في العمل الطلابي كان على خلفيه الاخوان جوه الجامعه،
1: وماضي على ورقه تخص وقت
2: ايام محمد مرسي.
1: طب انت عايز ايه اكتر من كده؟
2: بسجن كل الاعلاميين.
1: بس لا يمكن يعترف. بس لا يمكن يعترف،
2: ده بتاع حريه الراي والتعبير. ماضي على ورقه تطالب بسجن الاعلاميين.
1: يا يوسف انت ناسي ان في التقيه.
2: طبعا
1: ده اساس اللي في مصلحتي
2: يبقى حلال.
1: انا تقيه، انا لو انا هقول هنا اخوان استفيد هقول ان انا اخوان، مش هستفيد ما اقولش ان انا اخوان. وهم مدين لنفسهم صك كده ديني انه يكذب. ما عندوش مشكله في الكذب، لانه هو باصص للنهايه للغايه. احنا عايزين في الاخر التمكين، لو الطريق بتاعنا هيبقى مليان اكاذيب يلا بينا.
2: وماله.
1: فهي الفكره هنا، هي الفكره هنا. طيب هو عارف دلوقتي ان في تحدي اقتصادي، تحدي اقتصادي ضاغط وعنيف وفي مشاكل وفي نظام عالمي بيتشكل وانت مضغوط عليك وبيضغط عليك من مناطق كتير وحتت كتير. طب ما يخش هو يستفيد من ده ويعمل بقى سردية، وانا اللي كنت هحل وانا اللي كنت هعمل وانا اللي عندي تجربة وانا اللي اقدر احل. يحل ايه؟ كان حل لنفسه زي ما انت ذكرت كده احد الدول او دول اخرى. طب ما انت دلوقتي ملفوظ في كل الدول.
2: صحيح.
1: كل الدول اللي انت طلعت فيها بعد 25 يناير او بعد 2011 انت خرجت منها. ليه؟ لان فاشل تماما. هو ما عندوش حاجة، هو السردية الرئيسية بتاعته انه يسخن الناس وبعد كده ايه يحكمها بالحديد والنار. يعني انا افكرك، هو مرسي لما قالك هيخرجوا بمظاهرات قالك احنا لو قتلنا 100 ولا 200 ولا 1000 ولا 2000 ولا حتى مليون في النهاية احنا اللي بنحكم، نحافظ على الدولة بتاعتنا.
2: طائر النهضة لن يوقفه أحد.
1: وقتها وكل الناس قالت لك خيرة الشاطر ويحل المشاكل ويعمل مش عارف إيه، واقتصاديا ده مهندس الاقتصاد والمش عارف إيه وكده. أيوة يعني أنت بتتكلم في إيه؟
2: سوبر ماركت.
1: هو أنت النهاردة بالظبط، هو أنت النهاردة منطق سوبر ماركت يحكم دولة واقتصاد دولة بحجم مصر، بحجم المطلوب لمعيشة أكتر من 100 مليون، 110 مليون؟
2: لا يصلح رئيس حي
1: ولا ينفع. كانوا نفع نفسهم. طب بالدليل القاطع زي ما ذكرت لك من شوية، لما خرجوا برا مصر ومعهم فلوسهم بقى عملوا ايه بفلوسهم؟ سرقوا واتخانقوا عليه. جابه صلاح عبد الحق في لندن،
2: صح،
1: وجابه محمود حسين في تركيا. والفلوس فين يا جماعة؟ مين اللي خد الفلوس دي يا جماعة؟ طب هنعمل بيها ايه يا جماعة؟ استثماراتهم، انا هنا بتكلم عن استثماراتهم، مش الفلوس اللي بياخدوها يصرفوا بيها على الإعلام عشان يوقعوا الدول. دي حاجة ودي حاجة. ولا حتى اللي بيعملوا بيها العمليات الإرهابية. ما انت خد بالك، هو جنب السردية اللي بيعملها ممكن يعمل عمليات إرهابية ويعمل هجمات سيبرانية.
2: تعال نحط علامة استفهام كده وإحنا بنختم الحلقة. هو الإخوان بيعملوا إيه في أمريكا اللاتينية؟ يعني إيه اللي ودى الإخوان أمريكا اللاتينية؟ وإيه اللي ودى مراكز إعلامية للإخوان في أمريكا اللاتينية؟
1: هو بيدور على أي دولة تستوعبه تتعامل معاه. يعني هو دلوقتي متحصر في اوروبا، اكتشفوا فجاه ان في خطر بيحصل، وخطر بقى من النوع الكبير والذئاب المنفرده ومشاكل الهجره ومشاكل عدم التكيف مع المجتمعات الاوروبيه ورفض اللي بعض الحاجات اللي ممكن تحصل والسيطره عبر الجوامع والمساجد والجامعات الخيريه وتمويل الارهاب. كل ده ظهر في اوروبا، فلازم يهرب من هذا المكان لدوله تانية ما تتعاملش معاه بقلق وخوف، يتمدد فيها ويبتدي يأثر منها على بقية الدول. وخد بالك كل تحركاتهم في المهجر هدفها في النهاية ايه؟ انه يرجع للأصل تاني.
2: طبعا
1: انه ستر على الأصل، بس هو بيلف من حواليك. هي دي قصتهم من ساعة ما خرجوا وقت عبد الناصر لغاية النهاردة، أجيال بتسلم أجيال. يعني انت النهاردة بتواجه بقى الجيل الجديد بأدواته الجديدة، عمره ما يطلع يقولك انه اخوان، بس يطلع يشتمك ويشتم شتايم صعبه لا تدل اصلا على التربيه الدينيه، بس هو دي التقيه بتاعته.
2: دي التقيه
1: بتاعته. هو عايز يوصل للاجيال الجديده بالمنهج اللي هو ماشي بيه ده. انا شبهكم على فكره، انا مش بعيد عنكم وانا فاهم انتوا ايه القصه وايه المانع ان احنا نشتم ونقول كلام ونعمل كذا ونطلع ونقول ونشتم. بس يشتم مين؟ هو عايز ايه؟ يهد صوره السلطه، فكره المؤسسات. انت هدفك الرئيسي في الحرب اللي بكلمك عليها
2: هدم المؤسسة.
1: هدم المؤسسات
2: طبعا.
1: هدمها بايه بقى؟ اول حاجه يهدم المعنى بتاعها، الهيبه بتاعتها. انه ينال منها. فبالتالي انت يعني مش فكرة الخوف، فكرة احترامها ما تبقاش موجودة.
3: اه.
1: فبالتالي تأثيرها ينعدم مع الوقت.
3: صح.
1: هو ده هدفه الرئيسي.
3: صح.
1: هو بيسعى انه يصل للنقطة دي.
3: انا اعتقد انه المصريين فعلا، الشعب المصري ده، يعني حتى كنت فاكر لما كنا بتكلم معاك على مشاهد من سنة 83 في الحياة الفنية وطول الوقت بتبقى موجودة وحاجات زي كده، انه المصريين اكثر ثراء في جداً. ارسهم الاجتماعي والثقافي والعقلاني، ووعيهم اعمق بكتير. صحيح. من اي تصور.
1: صحيح.
3: من اي تصور. هم حائط الصد الحقيقي.
1: شعب عظيم عنده حضارة، صاحب حضارة،
3: حضارة عظيمة مؤثرة لحد اللحظة. بتراكم بقى حضاري مخيف.
1: بتصرف قد ايه عشان تأثر فيه، بتصرف قد ايه، مبالغ ضخمة جدا جدا. يعني انت لما تيجي تبص على الآلة الإعلامية الإخوانية دي، ملايين الدولارات بتتصرف عشان يأثر فيك. وفي النهاية وعيك انت والحس الحضاري بتاعك ده هو ده اللي بيدافع عن الدولة النهاردة، وبيدافع عن كل مكتسبات هذه الدولة.
3: احنا عايزين ندي الاخوان خبر جيد برضو، انا رايح لكم لندن قريب علشان نعمل فيكم عاملة زي اللي عملتها قبل كده من كام سنة كده، كان في فيلم لطيف كده صورناه على المنشآت الاقتصادية في لندن.
1: طبعًا.
3: فهنستأنف هذا الفيلم ان شاء الله عن قريب، هيبقى لندن واللي حواليه.

0: الدنماركية والقصص دي كلها، وبعد كده في الآخر طلع فنكوش. القصة هناك ان هو عامل جيتو مستغل القانونية الأوروبية اللي هي بتسمح بالهجرة وبتسمح وبتدي فلوس بالمناسبة، يعني هو قاعد بياخد فلوس من الدنمارك وعايش في الدنمارك وبيطلع يهاجم الدنمارك ويشتمها، واخد بالك؟ القصة دي كلها فين بقى؟ في جيتو. فاكر الجيتو بتاع اليهود زمان؟ هم عاملين نفس القصة دي في كل العواصم الأوروبية كلها.
1: كارثة كارثة. على كل، غدا لناظره قريب، وكما بنقول دايما احنا بنراهن على هذا المجتمع اللي هو انا في رأيي طول الوقت من غير اي شوفينيه هو الابلغ والاكبر والاعظم والاكثر تأثيرا والاعلى وعيا والاكثر ذكاء، والله العظيم. فنشكرك يا محمود باشا على وجودك معنا النهارده. كل الشكر لصديقي العزيز وزميلي العزيز الصديق العزيز كاتبنا الصحفي الكبير استاذ محمود بسيوني رئيس تحرير اخبار اليوم. شكرا جدا لحضراتكم على حسن المتابعه، وشكرا كمان لمحمود عشان ادى لي حق الرد. كان مذيع في جزء من الحلقه النهارده، مذيع رائع يعني، استخدش مننا الشغلانه حوله.
0: لا لا لا.
1: وياريت نعرف نطلع تنزانيا سوا
0: إن شاء الله،
1: نعمل بقى شغل عظيم جدا الله. ونبرز اللي عملته مصر هناك وهذه الشراكة المصرية التنزانية. يعني خلصت الحلقة لحد كده، لو كان لنا العمر إن شاء الله إن شاء الله نتقابل يوم الحد الجاي في نفس الميعاد حروف الجر الساعة 3 العصر بتوقيت القاهرة الساحرة. سلامات.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي النجوم اف ام، النجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت ايميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي، كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء، برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
2: في كريشاندو سمعنا عمل موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا

0: دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: الخامسة مساء على نجوم FM.
3: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
2: الرئيس السيسي يبحث مع جاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي تطورات القضية الفلسطينية وتنفيذ اتفاق وقف حرب غزة.
3: جاريد كوشنر يؤكد أن مصر شريك محوري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
2: مصدر مسؤول يؤكد أن تصريحات وزير المياه الإثيوبي بشأن بناء سدود إضافية على نهر النيل إمعان في النهج الأحادي وانتهاك للقانون الدولي.
3: وزير الاستثمار يطلق منصة لرعاية المستثمرين وتلقي الشكاوى والمقترحات.
2: وزير الاستثمار والعمل يفتتحان مركز خدمة المستثمرين بالمنطقة الاستثمارية في بنها.
3: ارتفاع جماعي بمؤشرات البورصة عند الإغلاق.
2: شيخ الأزهر والسفير الأسترالي يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك وجهود مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا.
3: وزيرة التنمية المحلية والبيئة تعلن تنفيذ 108 حملات تفتيشية و105 موافقة بيئية خلال الأسبوع الثاني من أغسطس.
2: وزيرة الإسكان تتابع تنفيذ المشروعات السكنية ضمن سكن لكل المصريين بمدن حدائق العاشر من رمضان و15 مايو وحدائق أكتوبر.
3: لجنة الحكام بالكاف تختار المصرية شاهندة المغربية حكما لنهائي كأس الأمم الإفريقية للسيدات بين الكاميرون وملاوي.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي دي معادكم مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل على كل المستمعين. نجوم اف ام كلام في الزحمة من الحد للتلات. يارا جندي ومروان أدري معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ازيك يا استاذة؟
2: ازيك يا مروان؟
1: عاملة ايه؟
2: اخبارك ايه؟
1: انت ليه ملولوة شعرك بزيادة النهاردة؟
2: بجرب حاجة.
1: بجرب
2: حاجة. بجرب حاجة شفتهم بيعملوها في الكفرات الكيرلي هير. معرفش بجرب حاجات جديدة كل شوية.
1: مش هيفرق
2: معاك. ينشف بس والدنيا تبقى تمام.
1: في الحالتين شكله وحش يعني.
2: يعني ينشف والدنيا تبقى تمام. خلصت؟ اسبوع جديد. يوم جديد. حلقة جديدة. يوم الحد ما حدش يكلم حد. رجعنا لكم. نبتدي معاكم اسبوع جديد.
1: نبتدي معانا.
2: يا مروان بعد الويك اند. يا رب تكونوا قضيتوا ويك اند حلو وتكونوا مبسوطين في هذه الاجواء. الخبر الحلو يا مروان ان الحر او الموجة الحر هتنكسر ومن بكرة. يعني من بكرة درجات الحرارة هتبقى نازلة. بكرة 33 مبدئيا كده.
1: طب كويس.
2: يعني فدي حاجة حلوة طبعا جدا. وهتكمل كده حبة يعني. فده خبر كويس. المفروض انه sometimes يعني. درجة الحرارة دلوقتي 35. هوا 15 كيلو في الساعة. رطوبة 29%. وبس كده. انت ايه جديد؟
1: انا تمام الحمد لله.
2: كل شيء قلب لنا وشك ليه على اول الحلقه كده.
1: لا مش بشوفك كدا بس انا كده والله لسه كنت بضحك
2: نص متر قدامك.
1: كنت بضحك بره مع الشباب بس عشان
2: بقى مشغول. خدي مروان مش قادرين على قعدتك.
1: ما حدش قال لك حاجه. انت ما شفتيش حد.
2: كلهم جم بسرعه الاستوديو قبل ما انت تيجي. ارجوك خلي مروان بقى خليه معاكي جوه هنا.
1: طب انت بس اسال على موضوع الشعر عشان هو لفت انتباهي.
2: حد سالك؟
1: انا بسالك.
2: حد عايز رايك في حاجه؟
1: انا بسالك. انا ما بقولش رايي. انا بقول بسال. انا عايز اسال على حاجه. هتفضلي بشراشيب السجاده دي لحد امتى؟ لحد ما يحصل ايه؟
2: ايه المشكله؟ ده الشعر ده الناس بتدفع فلوس عشان
1: بغض النظر.
2: شوف اللون. انتوا الكاميرا عليا بلاش مروان. شوف اللون. شوف الالاقه.
1: انضف انواع ميه الاكسجين. انضف انواع التشكير.
2: لا والله يا ريت والله ما بفتح شعري.
1: 015-595-1006 ده الواتساب. 3-8-3-5-0-22 ده رقم الارضي.
2: هل في اي كونتنت مجهزه النهارده ولا زيك زي
1: الناس كلها بعد بقى ماشي
2: المكتب والديسك والكرسي؟ ما فيش. طب احنا عايزين نسلم عليكم. لو عندكم ابديتس مروريه قولوا لنا الدنيا اخبارها ايه. تحب نبتدي بايه النهارده؟
1: وات يو لايك. اللي موجود المتاح.
2: المتاح. تعالى نبتدي بهيفا ونرجع على طول بعد الفاصل نسلم عليكم. خليكم معانا.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مع ويس الصيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك.

0: مع ويسف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكمان ليك ضعف الباقه لمده 3 شهور لما تشتري خط كنترول. مع وي محدش قد وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقة تمت بترخيص من وزارة التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنة 2026، واختار جهاز حماية المستهلك رقم 330 لسنة 2026.
1: تعديلات قانون الضرائب العقارية كلها إعفاءات لمصلحتك وتسهيلات لمصلحتك. تعديلات قانون الضرائب العقارية، لو عرفت عنها ها تتبسط منها. نزل أبليكيشن الضرائب العقارية المصرية وقدم إقرارك دلوقتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 100-688-195.
3: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايما مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب 14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، الرقم الضريبي 200-221-469.
0: مع ويسف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماما.

0: عويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: جهز لنا مسجز بقى وما
2: نسلم سريعا على الناس.
1: ما تقلفش المسجز كالعاده اللي هو الناس بتسلم عليك وكده.
2: اديك 5 ثواني كمان لو عندك اي فيزياء.
1: لا بعد ما تخلص.
2: حماده المصري مساء الفل. نجوان مساء الجمال عليكي، بتسلم علينا بتقول انا يومكم حلو زيكم، انا وماما مستنيينكم، نورتوا الشاشه. ربنا يخليكي يا نجوان،
1: كل
2: مساء الفل عليكي وعلى والدتك. ابو حمزه الغالي عبد الهادي بيمسي من الرياض. سعداوي صادق مساء الفل بيقول يوم جديد اسبوع جديد عليكم. مش قلت لك قبل كده ابو حمزه نقر ونقير؟ بس بجد احلى نقر ونقير، انتوا طاقه ايجابيه عشان الواحد بيستنى البرنامج على طول وبتوحشونا في كام يوم الاجازه دول. ربنا يخليك يا سعداوي. بس هو انا مش فكره نقر ونقير، فكره انت لو قاعد وسامع وشايف اللي انا بشوفه وبسمعه يعني انت ممكن ترتكب جريمه.
1: جريمه.
2: مساء الفل، يومكم لذيذ. قضيت مروري طريق 95 اتجاه واشنطن من فيلادلفيا.
1: دايما بتزني قطريق ده.
2: في حادث فيه لكن بشكل عام الطريق سالك، فاللي رايح واشنطن ياخد الدايري وبلاش ينزل نزلة فيرجينيا السلام وانزل نزلة جورج مشعل فريدريك. حلو المسج.
1: الفل عليك.
2: ده مين طيب؟ قول لنا، ابعت لنا اسمك ارجوك. ايوه لو سمحت ابعت اسمك. مساء الفل. ده انس غالبا من امريكا.
1: يا مساء الفل
2: شيري. مساء الفل. لمار مساء الجمال بتسمعنا، ازيك يا لمار؟ مساء الفل. في الرقم الاخر 463. بنكلمكم من البحر. حد بعت لنا صوره هو قاعد على البحر. مساء الفل.
1: انجوي
2: فعلا. مينا بقيت تبعت بدري يا مينا، غريبه. مساء الجمال على ايقونه المعادي وابو حمزتنا. بص يا مروان، يورا دي هي اللي بتعمل الموضه على اساس كل بنات حواء بتمشي عليها فعلا، سواء لبس او شعر. فبلاش يا ورا، في نفطه الموضه يعني ايه اما توصل، او حتى انا كمان لن لاناقتها نبقى نتكلم عنها. ماشي، المسج جاي ملخبطه شويه بس على العموم لو انت شايف ان هي ملكه الموضه وكلام اللي انت كاتبه ده فتمام يعني.
1: مش عارفه
2: احنا مستنيين لسه البيج بتاعت يارا لافرز اعملوها وخشوا عليها كلكم.
1: مفيش
2: ان شاء الله هيقتنعوا يعملوها.
1: عادي
2: بعتوا لنا
1: هنا
2: عادي. لان هي يارا كانت لسه بتقول لي اصلا، بتقول لي هم لو ما عملوش يارا لافرز دي هم ما بيحبونيش بجد. طول عمرك شيك يا استاذ مروان.
1: هو حد اهو بيكبر بخطك اهو.
2: وانت اشيك في اللبس. ربنا يخليك والله، تسلم. ده الرقم لاخره 313. مساء الجمال عليكم. انا ده مين؟ ده حد من السعوديه. مساء الفل. ده ام. ماشي، مساء الفل عليك يا ام. اسلام مساء الجمال. احسن حاجه بعملها وانا بتمرن اني بسمعك، والله ده حاجه تساعدنا. السلام عليكم. ده الرقم الاخر 982. وعليكم السلام.
1: يا مساء الفل.
2: مساء الفل يا رب. مروان مصطفى، محمد مصطفى معاكم. بنستناكم دايما، بحب نسمعكم انا وزوجتي ريهام، هي بتعمل لي القهوه دلوقتي. مساء الفل عليك يا محمد، انت وزوجتك العزيزه ريهام. ابعت لنا وليه بتشرب قهوه ايه؟ يعني مش نوعها ايه؟ يعني بتشرب بني فاتح، بني غامق، محوج، مش محوج. ابو اياد من القاهره بمسي عليكم مساء الفل، وعايزين اغاني رايقه النهارده. احنا قاعدين على البحر.
1: أيوة.
2: والبحر كله بيسمعكم. يا نهار ابيض، انتوا قاعدين فين؟
1: الفل كل الناس.
2: هولي مولي، انتوا قاعدين فين؟ اني
1: هو حتى لو قال اسم القريه
2: مش هينفع نقول، بس نبقى عارفين بس عشان نعرف هنتكلم ازاي لو احنا مسموعين على البحر. يعني اهلا بكم في الرمله. بسلم عليكم من ايطاليا، الجو هنا حر جدا، مشغلين التلفزيون. وعايز اسلم على الدكتور احمد نهاد اخويا وحبيبي. ده انس حسنين. مساء الفل عليك يا انس من ايطاليا.
1: ممكن يشغلوهم ايه على البحر فعلا؟
2: احنا بس نعرف الاول احنا على البحر بجد ولا هو بيسمعنا في الهيدفونز عشان بس ما نصدقش نفسنا.
1: ممكن يكون معايا
2: يارا قتيلة الشهرة. اي حاجة فيها سكة ربع جنيه شهرة. يعني لو تيجي الشوكي بيشهر
1: يعني
2: يارا هتسرح بتيجي.
1: ومستمعينا الجمال عارفيني وحافظني وعارفين ان انا مش كده. انت اللي بني ادم. بني ادم
2: فعلا.
1: بني ادم مادي بتحب الفلوس زي عينيك.
2: كابتن مادي عبد الغني.
1: لا لا لا لا لا
2: انا اسف.
1: نو. طيب بص بقى يا سيدي، قبل ما نطلع فاصل حطيت اغنيه رايقه والله
2: رايقه.
1: انت منهم حاجه رايقه كده للبحر.
2: عايزين حاجه كده عظمه، حاجه كده روعه علينا.
1: بص بقى، انشاء منصه لمتابعه حضور الطلاب ونتائج التقييمات بدايه من العام الدراسي بتاع 26 27. هيبدا التطبيق التدريجي للمنصه اعتبارا من العام الدراسي المقبل اللي هو 26 27 من خلال عدد من الادارات التعليميه، وهيتم التوسع في نطاق التطبيق ووصولا لتغطيه مختلف انحاء الجمهوريه. المنصه دي هتوفر ادوات رقميه متطوره اللي هتسهل على المدرسين ان هم يتابعوا حضور الطلاب وغيابهم ورصد ادائهم الاكاديمي ونتائج تقييماتهم بصوره مستمره ومنظمه. ده بيساعد على التعرف المبكر على الطلاب اللي هيحتاجوا لدعم اضافي واتخاذ الاجراءات التعليميه المناسبه في الوقت المناسب. يعني يعملوا زي اونلاين اتندنس شيت يعني، بس بقى وغياب والاداء والكلام ده كله. تخيل لو الكلام ده كان اتعلم لوقت ما انت كنت بتدرس لسه بقى. انا في ايه؟
2: انا مستني ما تخلصي الافيهات
1: والله كلها. زمان وانا في سنك كده. طب انت في مسجز تانيه؟
2: في
1: قول واحده كمان بعد كده لازم نطلع.
2: محمد مصرحي مساء الفل، بيقول هنمشي يارا امتى بقى مروان؟ اديها حسابها وماشيه، مش عايز تمشي يعني. بنمشيها ترجع تاني.
1: مروان مش هيعرف يطلع الطلعه دي لوحده، تقيل عليه.
2: احنا قاعدين ماشي، هم قالوا المكان وحبايبنا. والله حبايبنا، انا اسمي ملك عموما. ماشي يا ملك. طب ملك، انت سامعانا بقى في سماعات في ودانك ولا مشغله الموبايل ولا مشغله التلفزيون في سبيكر؟ يعني حاجه كده عشان نبقى عارفين بس.
1: ماشي. 015-595-1006 لكل الناس اللي على البحر اللي بتسمعنا وهي قاعده بتتشمس. تعال نسمع
2: اغنيه اواخر الشتاء.
1: نسمع عايشه لشوف خالد ونرجع على طول، خليكم معانا.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما مطمن لأن الجودة سويسرية. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: احكي قصتك.
1: المهم ان هم في الاخر يعني قالوا لك لازم تيجي معانا على الاسم وتطلعي الحاجه اللي انت سرقتيها من السوبر ماركت، صح؟ طلعتيها؟ طيب
0: طلعتها خلاص، رجعت كل حاجه.
1: قلت لك ما حدش بيسرق زبادي ابدا ابدا.
0: ها على فكره انا قررت انه هرجع بالدراسات، فعشان جالي مسج تقول لي فين دراساتك، فقررت ان انا هرجع الدراسات.
1: ولا جالك مسج ولا اي حاجه؟
0: والله جت مسج عن الدراسات.
1: ماشي. حمادة المصري بيقول لك اللوك قمر عليك يا مديرتنا، وسيبك من مروان المنافسي. ماشي
0: كده كده.
1: محمد مصطفى اللي هو مراته ريهام كانت بتعمله القهوه وبيسمعنا وبيسلم علينا، بيقول القهوه بن فاتح محوج. ريهام بتدافع عن يارا، بتقول هي بونبونيه البرنامج، بس انا كمحمد بقول لك زي بعض وخليها تطلع معاك في البرنامج. معلش هي بتاكل عيش. والله يا محمد انا سايبها تاكل عيش عشان كده.
0: سلم لي على مراتك جدا حبيبه قلبي.
1: مساء الفل،
0: هتحقق لك القهوه المره الجايه.
1: مساء الفل يارا ومروان، بسمعكم من زحمة الرياض مش البحر، من كتر ما الدنيا زحمة تقريبا ما سبتش حد ما كلمتوش عشان اكسر الملل وعدي الوقت. عايزة اهدي اصحابي واسلم عليهم خوخة ونينو وشوشو ومروة وعمر وعلاء وابو العز وهو رايق وسلطان واحمد، واحلى مساء عليكم. مساء الفل عليك يا مين ده؟ مين قلنا ايه؟ ده كوتش باسم، بسام.
0: كوتش بسام فول. انت من الناس دي برضو يا مروان اللي هو لو عندك طريق رايح مشوار، طريق تخلص بقى تليفونات اللي هي مش تليفونات مضطر تعملها، تليفونات اللي هو بقى تشوف تسلم على حد. بس انا كده برضو.
1: ومؤخرا بقى بقيت يعني ما بقيتش تليفونات، بقى بشغل بودكاست على العربيه واقعد اسمع، او حلقات يوتيوب، حلقات معينه كده بتاعت حد يعني، واقعد اسمع بقى وانا سايق.
0: طب
1: لو طريق طويل طبعا.
0: يبقى توبكس معينه يعني؟
1: لا حاجات مختلفه.
0: مش في مجال معين او في حاجه معينه
1: خالص.
0: خلاص هعمل بودكاست واقول لك تسمعهم انت.
1: قولي لي بس عشان ما اسمعوش. يعني
0: المشكله ان انت لما تكلم حد وانت رايح في الطريق

0: زهقان وعندك طريق طويل، فتقول بقى اتكلم ارغي في التليفون، فالشخص ده ما يردش ويرجع يكلمك بقى لما انت توصل بقى بترد.
1: دي ساعات بتحصل بس ما هي بقى الفكرة ان انت ما تقوليش ان انا عندي مشوار طويل، تعملي مفاجأة.
0: ايوه لا بس لما ما يردوش ويرجعوا يكلموك بقى وانت قاعد بقى مثلا ما انت تتكلم بتتفرج على التلفزيون.
1: لا ما بردش بقى واضحه يعني.
0: معلش والله كنت مشغول، كنت في ميتنج.
1: معلش كان عندي ميتنج. سلامي لحياتي بوسي واولادي الرجاله ياسين ويعقوب، حلو اسم يعقوب. ويقين معاكم احمد مرسي، ربنا يوفقكم. سائل فل عليك ابو حميد، ده الرقم اللي اخره 678. بس
0: طيب دراسة بقى،
1: يلا
0: عشان حاسة ان انا حرمتكم الدراسات بقالي كتير، فقلت ارجع بدراسة. مش مجرد احساس، في دراسة بجامعة فيينا بتثبت ان كلبك قادر على قراية مشاعرك. دراسة حديثة من جامعة فيينا كشفت ان الكلاب بتقدر تميز بعض المشاعر الانسانية من تعبيرات الوش، وده مش من شكل الوش بس، لكن كمان من نبرة الصوت ولغة الجسد. الباحثون استخدموا الرنين المغناطيسي الوظيفي لفحص ادمغة 12 كلب، وعرضوا عليهم صور الاشخاص لأشخاص سعداء وناس زعلانة وناس خايفة وناس غضبانة، والنتائج أظهرت أن الكلاب قدرت تفرق بين الخوف والغضب، وكمان بين الخوف والحزن، لكن كان التفريق بين الحزن والغضب هو أصعب حاجة. الباحثون بيربطوا القدرة دي بالتاريخ الطويل بين الإنسان والكلب، وبيعتقدوا أن التعايش مع البشر على مدار آلاف السنين ساعد الكلاب على تطوير قدرتها في فهم الإشارات العاطفية. القطط كمان بتقدر، بس الكلاب اكتر يعني. الكلاب فعلا الكلاب بتعرف لو انت زعلان، لو انت مبسوط، لو انت
1: اتفرج على الفيديوهات اللي غضبان. الناس بتعملها مع كلابها في حاجات كتيره. بيضحكني جدا الفيديوهات اللي هي بتبقى فيها مكالمه تليفون مضروبه، هنطلع نتمشى،
0: الكلمات
1: هناكل فراخ
0: المفضله. انت عارف ان انا كذا مره كان نفسي اعمل الفيديو ده ببيليا. عايزه اجربها مره. هي ليها كام كلمه برضو. هنخرج هتلاقيها على طول جعانه. جعانه تخرجي. فين الليش؟ يلا
1: انت كده. انها بيليا مش انتي.
0: والله بيليا لو في عز النوم قول لها بس جعانه، تعالى جنبها جعانه. طيب وقفت مره واحده ودانها قد كده مطرطقه. بس بص بقى هتاكل ايه، وانسى بقى ان انت تسرق منها اي حاجه. لو قفشت في حاجه اكل يعني فيش بقى، انسى ان انت تعرف تاخدها منها.
1: بس هو ليه هتاخدي منها الاكل طالما حطيتها؟
0: لا بتسرق حاجه، مثلا سرقت مني حاجه وقعت مثلا وانا مش عايزاها تاكلها. حاول تاخد الحاجه اللي هي سرقتها.
1: تعمل ايه؟ بتعض
0: تاخدها وتجري، وبعد كده بقى حاول تيجي تقرب منها، تيجي جنب ايدك اللي هي ايه تنقرك كده ببقها. انسى. بس تعليمي
1: ايه؟
0: تدريبك
1: ونعمة وبئس التدريب. محمد سعد من الرياض بيسلم علينا، مساء الفل. لما بيقول في كمان رقم الاخر 816، ده ابراهيم بيقول معلش فتحت الراديو متاخر، الكلام على ايه؟ على ان يارا خلاص اصبحت ايامها معدوده، ويعني شويه وهتمشي ان شاء الله. في ايه تاني؟
0: بس
1: ما فيش بقى.
0: اوكي.
1: ما شاء الله.
0: اخبارنا ودراساتنا تقدروا تسالونا فيها اي وقت.
1: تسالونا فيها.
0: وتقدروا تخشوا على الموقع بتاعنا نجومه.فم.نت، ابعتوا لنا على 015-595-5006. هنطلع فاصل نرجع لكم بعد النشره، خليكم معانا.
2: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا جندي، برعايه سامسونج جالاكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجيه للشراء والبيع، خصوصا ان حركه سعر الذهب سريعه وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي دي سي. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.

0: سامسونج جالكسي اي سيريز الشارع عايز ايه؟ رقم التسجيل الضريبي 413-467-910.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها لوجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.

0: في البيت وليك لحد 600 جيجا بايت هدية مع وي محدش قدك وي غير أي حد. تطبق شروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 100-292-895.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجومك أم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: وحتى نسمع إيه؟
2: نجومك أم تيفي. تابعونا على x.com/نجومك أم.

0: الساعة دلوقتي 6، خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: السادسة مساء على نجوم FM، أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار. الرئيس السيسي يبحث مع جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي تطورات القضية الفلسطينية وتنفيذ اتفاق وقف حرب غزة. جاريد كوشنر يؤكد أن مصر شريك محوري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط. مصدر مسؤول يؤكد أن تصريح وزير المياه الإثيوبي بشأن بناء سدود إضافية على نهر النيل إمعان في النهج الأحادي وانتهاك للقانون الدولي. وزير الكهرباء يؤكد المضي قدما نحو إقامة مشروع الضخ والتخزين الكهرومائي بجنوب سيناء. وزير الاستثمار يطلق منصة لرعاية المستثمرين وتلقي الشكاوى والمقترحات. شيخ الأزهر وسفير الأسترالي يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك وجهود مواجهة ظاهرة الإسلاموفوبيا. وزيرة الإسكان تبحث تطوير منظومة المواصلات في المدن الجديدة. 21 عرضا مصريا وعربيا وأجنبيا يشاركون في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته 33 المقررة مطلع سبتمبر. هيئة الأرصاد تعلن عودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية اعتبارا من الغد، والعظمى في القاهرة 34 درجة. انتهى موجز الأخبار على رأس ساعة موجز جديد، وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني نجومفام.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب مروان، احنا ابتدينا الساعة الثانية والأخيرة من حلقة النهاردة، لسه مكملين معاكو. ومجهز لنا ايه بقى، خبر ولا مسجز؟
2: طيب امبارح بدأ محمد صلاح اولى مبارياته في الدوري التركي مع طرابزون، الفريق التركي. وكانت اول مباراة امام قاسم باشا في بداية الدوري التركي. محمد صلاح قائد منتخب مصر تصدر عناوين الصحف التركية الصادرة النهاردة الأحد بعد ما سجل الظهور الأول مع فريقه الجديد طرابزون سبور أمام قاسم باشا في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الأولى من عمر مسابقة الدوري التركي. إحدى الصحف قالت أن مشاركة محمد صلاح وجاء عنوانها أعطى الإشارات في مباراته الأولى، عاصفة صلاح قادمة. الصحيفة قالت أن الدقائق اللي شارك خلالها صلاح حملت مؤشرات إيجابية بشأن قدرته على ترك بصمة واضحة مع طرابزون سبور خلال الفترة المقبلة، رغم عدم تسجيله أو صناعته لأي هدف في ظهوره الأول. هي المباراة انتهت بالتعادل 1-1.
1: أوكي.
2: وإحدى الصحف التركية الأخرى سلطت الضوء على مشاركة صلاح الأولى مع طرابزون، وصحيفة ثالثة ركزت بدورها على الظهور الأول لقائد منتخبنا المصري محمد صلاح، وأشارت أنه شارك كبديل في المباراة بعد نجاح قاسم باشا في تسجيل هدف التعادل، لتشهد المواجهة أول ظهور رسمي للنجم المصري بقميص فريقه الجديد.
1: اتفرجت على الماتش؟
2: لا للأسف كنت بره.
1: أوكي.
2: بس يعني كنت ببص كل شوية كده أتفرج على النتائج والدنيا إيه يعني. أوكي. بس لا ما شفتش الماتش.
1: كنت بره فين بقى؟
2: مش شيء ما يخصكيش.
1: مع مين؟
2: برضه ما يخصكيش. يعني شيء ما
1: كنت في السوبر ماركت ولا حاجة.
2: نمتمي.
1: صح؟
2: نمتمي. برضه مش هقول لك. مش هقول لك، خليكي.
1: طيب شكرا كابتن مروان على الأبديت الرياضي. واخبرنا موجود على النجومه في ام دوت نت.
2: عندك محمد رجب بيقول هلا هلا وحشتوني، حد سال عني وانا غايب؟ لا
1: كله
2: ولا
1: كله
2: حد يعرفك اصلا عشان يسال عنك،
1: كله سأل عنك.
2: بس
1: طيب ايه رايك نسمع عمرو مصطفى
2: يلا
1: وزياد زوزو
2: يلا
1: ونرجع بعديها
2: يلا.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي برعاية سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: معاك كوري؟ معاك عربية. معاك كوري؟ معاك عربية تسد تشد تعد. معاك كوري؟ معاك عربية تودي تعدي تهدي. معاك كوري؟ معاك اوبشن، معاك اكشن، ومعاك اللي يضمن. معاك كوري؟ معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون. معاك كوري؟ معاك اجدد، معاك اجمد، معاك منى، معاك احمد، معاك امجد، معاك اسعد. معاك كوري؟ معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، احساس بالذات. معاك كوري؟ معاك سي سي، معاك شاسيه، معاك لاتيه وكار بلاي. معاك كوري؟ معاك عربيه قويه، شقيه، رياضيه، عصريه، تعرف تعد لحد 100. معاك جيلي كوري؟ معاك عربيه.
2: جيلي كوري من اوتوموبيليتي.
3: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
4: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه مع البنك الأهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانية أو بطاقة الخصم المباشر في كل معاملاتك جوا مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زيادة فرصة جديدة وفرص أكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600 ألف جنيه. اللي كارت البنك الأهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600 ألف جنيه. البنك الأهلي المصري، بنك أهل مصر. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
5: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق. وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
6: مع ويس صيف ده ممكن يجيلك مسج تكسب فيها 2 مليون جنيه هتغير حياتك تماماً.

0: مع ويش صيف ده انت كسبان كسبان، عشان هتدخل سحب على 2 مليون جنيه كاش او 250 الف جنيه كل اسبوعين، وكل مره هتشحن شحنتك اكبر 100 مره. مع وي محدش قدك، وي غير اي حد. تطبق شروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 192-895. هذه المسابقه تمت بترخيص من وزاره التضامن الاجتماعي رقم 206 لسنه 2026، واختار جهاز حمايه المستهلك رقم 330 لسنه 2026.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 راس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا جندي برعايه سامسونج جالكسي اي سيريز. الشارع عايز ايه؟ على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب خبر تاني عن نجمنا المصري عمر مرموش. عمر مرموش بيخوض اختبار صعب النهارده مع فريقه مان سيتي امام ارسنال في المباراه اللي بدات النهارده الساعه 5 على ملعب مش عارف ايه في العاصمه، مش عارف اقرا الاسم الحقيقه، الاسم مكتوب بالعربي كمان، في العاصمه الولزيه كارديف عاصمه ويلز، يعني في بطوله الدرع الخيريه واللي بتجمع المواجهه ما بين ارسنال بطل الدوري الانجليزي الممتاز ومان سيتي المتوج بلقب كاس الاتحاد الانجليزي. مباراه تحمل طابع تنافسي خاص رغم كونها مباراه افتتاحيه للموسم، خاصه مع رغبه كل فريق في توجيه رساله مبكره لمنافسيه. المباراة بتمثل أول اختبار رسمي للفريق السماوي تحت قيادة مدربه الجديد ماريسكا. انت عارفة أن بيب جوارديولا استقال من منصبه كمدير فني لمان سيتي مانشستر سيتي وقال أنه هيريح، هياخد فترة راحة. فاللي ماسك ماريسكا واحد مدرب ده كان مساعد في الجهاز التدريبي بتاعه.
2: عارفة ماريسكا؟ عارفة.
1: كنت فاكرها مراته. اللي بيستهل مشواره على رأس الجهاز الفني بمواجهة من العيار الثقيل. في المقابل بيطمح أرسنال لبداية موسم قوية بعد ما نجح في إنهاء انتظار دام 22 سنة للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز. كمان بيسعى لتعويض جماهيره عن خيبة الأمل اللي تعرض لها في الموسم الماضي بعد خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا قصاد باريس سان جيرمان بركلات الترجيح.
2: أوكي طيب شكرا يا مروان.
1: مرموش هيشارك النهارده ان شاء الله.
2: ده ماتش هتشوفه ولا عادي؟
1: ده ماتش شغال دلوقتي حضرتك.
2: اصلا اوكي ماشي. قول لنا ايه اللي حصل بقى.
1: لا انا هقول لك حالا النتيجه، اعتقد لان انا اخر حاجه شفتها كانت النتيجه 2-0 لارسنال. بص يا ست الكل.
2: قول لنا.
1: جول تالت. اوكي ارسنال كده 3-0. 3-0 للارسنال.
2: اوكي ماشي. يعني ماتش كويس.
1: جول تاني اعتقد، جول تالت بس. وهنقول برضو النتائج يعني كل شويه كده.
2: ماشي. انا معايا دراسه تانية.
1: يلا
2: انزل بيها.
1: اطلعي بيها.
2: ماشي. هتعجبك الدراسه دي.
1: يا
2: 89% من الرجاله بيعتذروا حتى لما بيكونوا على حق. اوكي. دراسه حديثه قالت ان نسبة كبيرة من الرجالة بيميلوا للاعتذار للستات حتى لو هم شايفين انهم مش غلطانين، وده سلوك ممكن يكون مرتبط بطريقة التواصل وطبيعة العلاقات بين الطرفين. نتائج الدراسة اللي عملتها واحدة اسمها دكتور كارينا شومان في جامعة واترلو في كندا، لقت ان حوالي 79% من الرجاله بيعتذروا للستات رغم اعتقادهم انهم مش غلطانين، وده بهدف ان هم يتجنبوا تصعيد الخناقه او الخلاف وان هم يحافظوا على استقرار العلاقه. الباحثه اشارت كمان ان السلوك ده ممكن يكون نابع من رغبه الراجل في تقليل التوتر وانهاء الجدال بسرعه، خصوصا في العلاقات العاطفيه او الاسريه، بحيث يبقى الاعتذار وسيله لاحتواء الموقف. لكن في المقابل بقى تكرار الاعتذار من غير وجود خطأ حقيقي ممكن يأثر على توازن العلاقة مع الوقت ويسبب سوء فهم أو يخلي طرق التواصل غير صحية بين الطرفين. وأكدت الدراسة أهمية الحوار الصريح والتفاهم المتبادل بدل استخدام الاعتذار كحل سريع للخلافات، لأن التواصل الجيد بيفضل العامل الأهم في بناء إيه علاقة متوازنة. إيه رأيك الكلام ده؟
1: ده كلام جميل. وكلام
2: بس
1: محترم.
2: بس هو فعلا في رجاله كتيره بيعتذروا عشان ايه؟ ننجز الموضوع. اي ده انت الصوت اللي انت عامله ده
1: مش مهم.
2: اوكي. بيعتذروا علشان ينجزوا الموضوع ويتجنبوا الخناقه، يعني انت كده لو ما اعتذرتش بقى وكملت في الخناقه هنكمل ومش هنخلص، هتنكد عليا وهنكد على بعض، اعتذر ومشي حالك، مشي يومك، صح؟
1: اوكي.
2: تعملوا كده؟ لا انت، لا انت عندك مشاكل من نوع تاني.
1: لا انا بعتذر لو انا غلطان بس.
2: بس عادي تصعد المشكله وتوتر
1: لو مش غلطان يعني. لا عادي.
2: بتحب انت الحاجات دي؟
1: اعتذر ليه؟
2: عشان انت ماشي حالك.
1: وليه ماشي حالي ليه وانا عليا كمبيالات ماضي صلاه امانه؟
2: علشان هيتنكد عليك.
1: ما نعرف انكد على اللي قدامي برضو. هي هي
2: هو انت منكد علينا كلنا بس بوجودك. انت هتقول لي كلنا عارفين وحافظين حظنا. حظي انا بقى كده.
1: حظي في الدنيا
2: انا اللي في الاخر بطلع معاك هوا وانا اللي معاك في برنامج. على الاقل الناس الجميله اللي موجوده معانا دي مش
1: شغلوا لنا المال والبنون يا جماعه والنبي.
2: مش مضطره انها تتعامل معاك كتير. طيب عايز تقرا كم مسج كده قبل ما نطلع فاصل؟
1: مصطفى عصام بيسلم علينا بيقول صديق البرنامج انا مصطفى عصام. تقدر تقول لي ايه افضل حاجه بتميز زياره كمذيعه والعكس هل صحيح؟
2: والعكس هل صحيح؟
1: واكتر حاجه بتميز مروان من وجهه نظر انه سريع البديهه في الارتجال بشكل عام.
2: لا لا
1: اكتر حاجه بتميز زياره كمذيعه ان هي تيجي في ميعادها بس مفيش مفيش حاجه تاني. ازيك يا مروان عاملين ايه؟ ازيك يا يارا؟ هو انت مدير يارا ولا هي مديرتك؟ انا محمد فكري صديق البرنامج بحبكم جدا وبسمعكم وانا راجع من الشغل. بصراحه انتوا عاملين روح حلوه وعايز اسلم على ولادي ليلي وعدي ومراتي عبير. مساء الفل
2: عليكم جميعا.
1: احنا هي اخترعت اختراع بالظبط كده زي اللي انت سامعه ده. فاحنا بنجريها عشان المره اللي فاتت لما قلنا لها الحقيقه كسرت المكاتب بره والحاجه. فبنقول لها طبعا
2: إن أنا
1: طبعا
2: اشطر منه واحسن منه عامه.
1: طبعا نزلنا
2: دماغنا كمان.
1: في كمان صباح الورد او مساء الفل عندكم. استني ده حد من امريكا. ايوه فين راحت جريت المسج. عشان فرق التوقيت معاكم جابر من بنسلفانيا. وبعد اذنكم ابعت سلامي لمراتي واولادي وعائلتي الصغيره ربنا يخليهم ليا وهم بيسمعوكوا دلوقتي. مساء الفل عليك يا جابر.
2: مساء الفل عليك وعلى منطقه بنسلفانيا كلها.
1: شارع المحطه في بنسلفانيا. كملي الهزي اللي انت
2: بنسلفانيا شارعك المفضل بقى شارع فجاله في
1: بنسلفانيا. وبالنسبه لك انت بنسلفانيا البلد
2: مش الولايه.
1: مش امان.
2: طيب ماشي انا هطلعنا فاصل احسن.
1: ماشي
2: وهنرجع على طول. احتمال ارجع من غير مروان. ابعتولي 015 5955006 facebook.com/nogumafm. نسمع نانسي عجرم ونرجع بعد الفاصل. خليكم معانا.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مش اي عيار، ده العيار السويسري. اي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب من قلب سويسرا لحد مصر. احنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 او زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد.
3: قبل ما ترد، انا مش ببالك، انا بساعدك.
2: شريط الليد اللي عندك ده اضاءته مش ثابته وبيرعش وبتغيره كل شويه، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك اضاءه اقوى ثابته من اوله لاخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنه. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
4: الناس بتعلي في الهدايا واحنا بنعلي في كل حاجه. في دريم 2000 هتلاقي كل اللي بتحلم بيه واكتر، اجهزه منزليه، اكسسوارات وموبايلات باقوى العروض واسهل انظمه تقسيط، واكتر من 120 فرع من اسكندريه لاسوان. اطلب اللي انت عايزه من موقعنا dream2000.com او كلمنا على 16942 ويوصلك لحد باب البيت. دريم 2000 مش حاجه ولا اتنين، دول 2000. رقم التسجيل الضريبي 759-492-298.
5: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، تتصل على 012 2005

0: مساء الفل على احلى يارا مروان. النهارده عيد ميلاد كيان بنتي. كل سنه وهي طيبه وقره عيني، وعايز اقول لها انها اجمل حاجه حصلت لي في حياتي، وكل سنه وهي بتكبر قدام عينيا بحس برضا ربنا عليا بوجودها في حياتي، وكل سنه وهي بخير وصحه وسعاده دايما يا رب، واقدر اسعدها على قد ما ربنا بيديني، وربنا يقدمها نعمه في حياتي هي واخوها وزوجتي العزيزه طبعا اللي هم كل حاجه في حياتي، باباكي اللي بيعشقك رمضان عامر. كل سنه وهي طيبه رمضان وعقبال مليون سنه. محمد رجب بيقول لما نسألك كنت فين يا مروان تجاوب عشان شوية وهنقول لي يارا. انا عاجبني ان انتم مصدقين نفسكم، انت فاهم يا محمد ان ساعات الارقام بتعمل لها بلوك. هاي اللي بتعيشوني في مصر مع اني في امريكا، بحبوكوا جدا مروان ويارا، اخوكوا ابراهيم رزق من نيو جيرسي. يا ابراهيم مساء الفل، والله بتسعدنا الرسائل اللي بتجيلنا من بره. انت اللي مدير يا مروان، ده احمد ربنا يخليك يا ابو احمد. والله انا ولا حتى مدير، انا بس بجريها عشان حرام هي كذا مره بقت بتجري ورا العربيات في الشارع وبتاع، تقول لهم انا المدير ومحدش فاهم هي بتعمل ايه، بس يعني هو بنريحها. من انجلترا مساء الفل، سلامي ليارا يا مروان لو سمحت. حاضر
1: مساء الفل.
0: مساء الفل عليك يا مو. في الرقم اللي اخره 289 يا مروان قول لي يارا تاكل عيش. معلش ما انا والله سايبينها عشان كده، ده محمد فكري. والله محمد احنا سايبينها تاكل عيش، هي برضو بتسترزق بجانب الايه شغلها في مصنع الزبادي.
1: شفت حصل زلزال تاني في
0: تركيا؟
1: اندونيسيا كان امتى؟ امبارح اول امبارح
0: 7.7. اخبارك كلها؟
1: لا ما هو يعني زلازل كتيره جدا السنه دي.
0: الزلازل
1: فوق مش عارفه كام، كنت عمال اقرا فوق ال 11 زلزال مثلا حصل ولا
0: حاجه السنه دي، بس
1: زلازل كبيره.
0: زلازل ما شاء الله ما شاء الله، صيغه جمع زلزال زلازل
1: كبيره يعني اللي هو فوق السبعه، وده
0: كبيرات بقى
1: مش
0: عايز كبيره زلازل كبيره
1: تشكرات.
0: افانزيم
1: بس لسه شايفه كان اول امبارح اي ثينك. اول امبارح بس يقول لك الرينج اوف فاير، رينج اوف فاير بيقول لك في المنطقه اللي هي حوالينا
0: الحزام الناري اللي بيجي في
1: ما هو بص هقول لك حاجه. ما ينفعش انا بقول حاجه،
0: انا بقول الحاجات اللي هي القلش اللي انت بتفهميه، لكن احنا لو اتكلمنا عادي مش هتلاقي حاجه تقوليها.
1: انت شايف كده؟
0: عادي طبعا طبعا.
1: طب مش ناوي تاخد اجازه؟
0: ان شاء الله باذن الله. ما تشغليش بالك انت،
1: ان شاء الله بالي للاسف دايما بيك وبحالك. طيب انا شايفه نطلع فصل سريع.
0: انا شايف كده برضه
1: 015 59 59 5000.
0: بعت لنا بيقول وحش.
1: انا شايفه النهارده في ناس كتيره بيسمعونا في
0: الفيزا بقى،
1: لا حتت كتير،
0: لا بس الاغلبيه كتيره اكتر مسجز جايه من امريكا.
1: طيب انا جايه لكم قريب يا جماعه.
0: امريكا البلد.
1: جهزوا لي اكله لذيذه كده.
0: اكله؟ مسافر امريكا عشان تاكلي؟
1: يا نهار ابيض.
0: محدوده انت قوي في
1: لا الاكل هناك برضه.
0: لا بغض النظر الاكل في اي حته حلو، بس يعني انت عايزه تطلعي امريكا عشان تاكلي؟
1: لا من الحاجات اللي بحب اعملها ان انا اكل.
0: يا سلام قد ايه، والقراءه والمطالعه وركوب الخيل هواياتي في امريكا.
1: واتمشى في الجنين.
0: يا سلام يا سلام، كم انت عظيمه.
1: اطلع فاصل ورجعنا تاني ان شاء الله نسمع هوب هوب الساندي ونرجع على طول.

0: تحب تقول ايه قبل ما نمشيك النهارده؟
1: دكتور محمد فاروق بيقول، دكتور محمود فاروق بيقول مساء الخير يا يارا مروان، عايز اقول لمراتي اني بحبها جدا، وعايز اقول لك انت ويارا بتحلو بتحلو بجد، ربنا يخليك والله يا دكتور.
0: مساء الفل عليها،
1: ربنا يخليك.
0: درجة الحرارة احب اطمنك وصلت ل 33
1: زي ما قالوا 22
0: وفيلز لايك 33، يعني محدش بيضحك عليك في حاجة، ده الاحساس. وبكرة بقى ان شاء الله 33
1: كمان،
0: يعني دي اعلى
1: بصرة
0: حاجة
1: بقى.
0: فالمفروض ان الجو هيفضل حلو كده باقي العشر ايام اللي جايين يعني.
1: شكرا على شوية الكلام اللي انت قلتيه. عموما وقتنا انتهى، هنبقى معكم ان شاء الله بكرة من 5 لـ 7.
0: لا ايه، وهتكون معاكم جيهان عبد الله وحلقة جديدة من اجمل 7 زي ما مروان قال. نشوفكم بكرة ان شاء الله. باي باي.
2: أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
3: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه. شهاده معتمده من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312 515 154.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
2: رئيس السيسي يبحث مع جاريد كوشنر الرئيس الأمريكي تطورات القضية الفلسطينية وتنفيذ اتفاق وقف حرب غزة.
1: جاريد كوشنر يؤكد أن مصر شريك محوري للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
2: وزير الكهرباء يؤكد المضي قدما نحو إقامة مشروع الضخ والتخزين الكهرومائي بجنوب سيناء.
1: وزيرا الاستثمار والعمل ومحافظ القليوبية يتفقدون مصانع بالمنطقة الاستثمارية في بنها.
2: تنسيق الجامعات الأهلية لطلاب الثانوية العامة والأزهرية يحدد 80% حدا أدنى لكليات الطب البشري و68% للصيدلة و64% للهندسة و58% للحاسبات والمعلومات.
1: وزيرة الإسكان تبحث تطوير منظومة المواصلات في المدن الجديدة.
2: 21 عرضا مصريا وعربيا وأجنبيا يشاركون في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته 33 المقررة مطلع سبتمبر.
1: هيئة الأرصاد تعلن عودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية اعتبارا من الغد، والعظمى في القاهرة 34 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم في FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جه معاكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: بداية أسبوع جديد وحلقة جديدة من أجمد سبعة ساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. تحياتي لمشاهدينا ومستمعينا في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وكل حاجة تمام. بسألكوا دايما على الويك اند، يا رب تكون ويك اند لطيفة بسطتوا فيها. عملتوا ايه بقى؟ احكولنا كده عملتوا ايه. عادة يعني في الفصل الصيف الأمور ما بتخرجش برا، 3-4 حاجات، يا ناس سافرت راحت البحر، يا ناس مثلا عملت حاجة هنا معينة، يا ناس راحوا سينما، يعني الحاجات اللطيفة دي، تجمعات عائلية وأسرية ومناسبات سعيدة. شاركوا معنا قولوا لنا ايه الحدث او ايه المختلف اللي حصل عندكم في الويك اند المرة دي. بعتوا شاركوا على 0155955106. ما تنسوش تكتبوا اسمكم، ما تنسوش تختاروا أغنية حلوة كده بتحبوها تشارك معنا في البرنامج لو هي مش موجودة، أو تشجع أغنية من الأغنيات اللي موجودين معنا. رقم 7 تراجعت لعبة الأيام لإليسا، نسمعها وراجعين.

مسجز جايه لنا في ناس بتسلم، الحمد لله كويسه. انتوا اخباركم ايه؟ بتابع البرنامج دايما انا والدتي وبنحبه. ممكن وائل كفوري فقره 3-1 اكيد ممكن يشارك معانا وائل فقره 3-1. اختيار لعمرو دياب فقره 3-1 هو موجود معانا في السباق. انا طالب منك رقم رقم مين؟ رقم مين يا احمد؟ مش معايا عامه، بس يعني برضو مفيش ارقام وحاجات كده، احنا بنختار هنا اغنيات وبس. فقره 3-1 لتامر عاشور، وتامر عاشور مشارك معانا في السباق. عيد ميلادي النهارده، ممكن تشغل لنا حاجه كده على ذوقك. هابي بيرث داي تو يو، دي حاجات بقى من الحاجات اللي عيد ميلاد، فدي فكره لطيفه. فكروا معانا عايزين تسمعوا ايه في عيد ميلاد، اغنيه معينه ممكن تشارك برضو معانا في فقره 3-1. لكن اكيد بنتمنى عيد سعيد، عيد ميلاد سعيد وعقبال 100 سنه لكل الناس اللي بيحتفلوا بعيد ميلادهم النهارده. عبد الغني تحياتي، وفي انتظار مشاركاتكم. بنوصل لاغنيه المركز السادس معانا النهارده، ليجاسي مروان بابلو، لسه متالقين واغنيه قويه جدا. شفت كلام رقم 6.

0: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما مطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: الأول مش بس اللي سبق، الأول هو اللي فضل محافظ على مكانه، وعشان كده جامعة 6 أكتوبر أول جامعة خاصة في مصر دايماً مكانها الريادة، بتعليم معتمد وشراكات دولية وبرامج بكالوريوس ودراسات عليا وتدريب عملي. جامعة 6 أكتوبر قدرت تكون أول اختيار لأجيال كتير من سنة 96 لحد النهاردة، ب14 كلية في حرم جامعي متكامل بيوفر لك كل وسائل النجاح. كلمنا على 16704، رقم الضريبي 200-221-469.
2: نجوم FM على التلفزيون.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بنكمل وبنوصل لأغنية المركز الخامس معانا النهاردة, وهي أغنية جادع لتامر عاشور. شفنا طبعا إطلالة تامر عاشور على المسرح مع النجم أحمد سعد يوم الخميس اللي فات في حفلة إطلاق ألبومه الجديد إلكترو, والحقيقة لاحظت أن يعني شفت المشهد ده قبل كده عمله تامر عاشور برضو, ان هو طبعا على شخصية, على المستوى الشخصي شخصية يعني خلوقة جدا ومحترمة جدا ومحبة للناس والناس كلها بتحبه, فكونه ان هو يطلع في حفلة حد يبارك له ويغني معاه ويشارك معاه, فدي بتكون حاجة لطيفة بالنسبة للمستمع وبالنسبة للمطرب صاحب الحفلة وبالنسبة لتامر عاشور كمان, وندل على شيء يدل على يعني قد ايه روحه المتعاونة وقد إيه هو بيحب الناس وبيحب مجامل, شخصية مجاملة وشخصية حبوبة وبسيطة وما عندهاش مشاكل. فهو ظهر مع أحمد سعد يوم الخميس اللي فات في حفلة ألبومه وإطلاق ألبومه الإلكترو, وظهر قبل كده مع تامر حسني في حفلته في العاصمة الإدارية, ويعني دول أنا شفتهم بس ممكن أتوقع أن يكون ده حصل في حفلات كتيرة مع نجوم تانية كتير. تامر عاشور نجم كبير ومقدم ألبوم كبير يليق بمستواه الفني ويليق بمشواره كمان الفني, ومن الأغنيات اللي محققة نجاح في الألبوم وعاملة علامات هي جدع اللي مشاركة معنا في السباق دي واللي بنسمعها مع بعض دلوقتي, وأكيد بنوجه له تحية. رقم 5 نسمعها وراجعين. شاركوا معنا بمسج على الواتساب على 015-595-1006, قولوا لنا عايزين تسمعوا مين فقرة 3 الواحد النهاردة, اسم نجمكم المفضل واسم الأغنيات الثلاثة اللي عايزين تسمعوهم.

هنوصل لأغنية المركز الرابع دلوقتي، وهي أغنية ألف أكيدني للنجم تامر حسني، رقم 4 معانا النهاردة. ومشاركاتكم شاركوا فيها وبعتوها على 0155951006. في انتظار تختاروا معانا أغنية بتحبوها، سواء جديدة على نجوم FM أو أغنية من الأغنيات المشاركة معانا في السباق علشان تشجعوها.

قال فاكرني لتامر حسني في المركز الرابع معانا النهارده في اجمد سبعه الساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بنبدا فقره 3-1 وهي فقره مخصصه النهارده احتفالا بعيد ميلاد النجم تامر حسني. ممتد معانا تامر مكمل معانا من اغنيه المركز الرابع ومكمل معانا 3 اغنيات تانيين علشان نقول له حاجه بسيطه جدا. هابي بيرثدي هابي بيرثدي يا تامر، عقبال 100 مليون سنه نجم جيل النجم تامر حسني. مني ومن نجوم اف ام ومن كل الناس اللي بيحبوه ومن كل المستمعين البرنامج دلوقتي ومن كل الناس اللي بتحب المزيكا والناس بالتحديد اللي بتحب تامر حسني، ابعتوا لتامر قولوا له، عيدوا عليه قولوا له كل سنه وانت طيب، قولوا له اكتر اغنيه بتحبوها، قولوا له شيء معين يعني بتحبوه عايزينه شايفينه زي ما انتوا عايزين. ايه رايكم في البومه الجديد مش هتكرر؟ وطبعا اكيد بنبارك له على الالبوم الجديد ونبارك له على النجاحات اللي محققها في قلبه مش هكرر، وحفلته كانت لسه من يومين برضو بنقول له من الحفلات القوية. دايما وجود تامر مرتبط بمزيكا قوية بحضور قوي بنجاح عظيم. من الأسماء الكبيرة الموجودة على الساحة الفنية المصرية والعربية، من النجوم الكبار اللي بصبتهم بقت واضحة جدا وناجحة جدا ومطلوبة جدا ومحبوبة جدا عند كل الناس. علامات في مشوار تامر حسني الفني كتيرة جدا، نجاحاته في أغنياته كتيرة جدا، أغنيات بقت خلاص علامات في حياتنا بنرددها على طول سواء من بداياته أو في نص المشوار أو لحد أحدث إصداراته كمان. فلو اتكلمنا عن الأغنيات الناجحة في مشوار تامر حسني الكبير مع يعني مش كفينا حلقات وحلقات، وكفاية أغنية كل سنة وانت طيب اللي بنهديها له النهاردة اللي هو مغنيها بصوته واللي كلنا بنغنيها في أعياد ميلاداتنا وبيحتفل معانا دايما بأعياد ميلاداتنا بالأغنية الجميلة دي، لأن هي من الفنانين القلائل جدا اللي قدموا أغنية بتشاركنا فرحتنا في يوم عيد ميلادنا. بنشاركك فرحتك في عيد ميلادك يا تامر بحاجة بسيطة، بنهدي لك الأغنية اللي انت مغنيها لنا، نقول لك كل سنة وانت طيب عقبال 100 مليون سنة سنة سعيدة عليك يا رب، وتكون السنة دي أحسن من اللي فاتت ودايما نجاحاتك بتكبر أكتر وأكتر، ودايما مشوارك الفني لسه لسه لسه أنا متأكدة أن أنت عندك طاقة كبيرة وعندك أحلام كتيرة وعندك إنجازات كبيرة أنت قدها تقدر تحققها إن شاء الله. لكل محبي تامر حسني فكروا معانا في أغنيتين تانيين بتحبوهم لتامر وبعتوا لنا أسماء الأغنيات دي، وقولوا لنا أكتر أغنية بتحبوها لتامر، وقولوا لنا ليه بتحبوا النجم تامر حسني كنجم غناء عربي مصري كبير على الساحة الفنية الموسيقية المصرية والعربية. يلا بينا نسمع كل سنة وانت طيب. هابي بيرثدي يا نجم يا اللي كلنا بنحبه يا تامر.

0: كبير بين إنك تبدأ الجامعة وبين إنك تبدأ المستقبل. في الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك هيبدأ من أول لحظة. شهادة معتمدة من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر وأوروبا والدول الغربية. مدة الدراسة 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسة. نظام تعليم معتمد بشكل أساسي على التدريب العملي مع شركات عالمية في مصر أو فرنسا. الجامعة الأهلية الفرنسية في مصر مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312-515-154.
1: الناس بتعلي في الهدايا واحنا بنعلي في كل حاجة. في دريم 2000 هتلاقي كل اللي بتحلم بيه واكتر. اجهزة منزلية، اكسسوارات وموبايلات باقوى العروض واسهل انظمة تقسيط، واكتر من 120 فرع من اسكندرية لأسوان. اطلب اللي انت عايزه من موقعنا dream2000.com او كلمنا على 16942 ويوصلك لحد باب البيت. دريم 2000 مش حاجة ولا اتنين، دول 2000. رقم التسجيل الضريبي 759-492-298.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري،
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.

0: نجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب النهارده عيد ميلاد النجم تامر حسني بنحتفل بيه في فقره 3 الواحد في اجمد 7 الساعه 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. واول اغنيه سمعناها كل سنه وانت طيب. طلبت منكم تختاروا معانا اغنيات لتامر بتحبوها ولسه في انتظار اغنيه ثالثه اخيره تختاروها لنجم تامر حسني عشان تشارك معانا في فقره 3 الواحد. والمفاجاه في ان طلبت مننا يعني رجعنا بالذكريات كده لاغنيه برضو من الاغنيات الناجحه اللي قدمها تامر حسني وهي كل مره. هديها لكم دلوقتي وفي انتظار اختياركم الأغنية الثالثة. يا ترى هتكون حاجة من الحاجات الجديدة أو الحاجة في النص أو الحاجة رومانسية أو الحاجة سريعة كلاسيكية، يعني زي ما أنتوا عايزين. هي واحدة أغنية واحدة أخيرة. وشاركوا وبعتوا تهنئات لتامر لو عايزين تعيدوا عليه تقولوا له كل سنة وانت طيب. يا تامر عيد ميلاد سعيد عليك. عايز أسمع أغنية بنت مين دي آيات جمال. في ممكن أولني كلام وهابي بيرثدي عقبال 100 مليون سنة دي آلاء. أنا بحب تامر من كل قلبي وكان نفسي أقول له كل سنة هو طيب وهو معانا وصوته وصل لنا كل سنة. ربنا يبارك في عمره ويطوله. في كمان هابي بيرثدي تامر والأغاني كلها نطلبها بنحبها. أنا أحمد وبحبك قوي في أغنية صعبة لتامر حسني. في بنت مين ومش هتكرر. فيلم أكتر أغنية بحبها فيلم تاج. هابي بيرثدي تامر أغنية نور عيني. أحمد صديق أغنية صعبة. نسيني ليه مطلوبة مننا. أنا أحمد حسين كل سنة طيبة للفنان تامر حسني وكل سنة طيب يا تيمو عقبال 100 مليون سنة وسنين كتير كلها نجاح وحب وإنسانية وربنا يديم عليك أكيد العافية والنجاح. وعايز أسمع ليه ارجع لي أو ارجع لي ليه وهديها لمحمد عيسى ودي أسماء. في انتظار لسه مشاركات لو حابين تشاركوا وتبعتوا وتعيدوا على تامر أغنية فعلا ما بتسيبنيش وألفة كاني تامر حسني ربنا يخليك ليا. في كمان أغنية الفاكرني اللي مشاركه معانا كنا لسه سمعناها من شويه في البرنامج وهي مشاركه معانا في السباق. اغنيه انتي صعبه كل سنه وانت طيب يا تامر. عيش بشوقك ده حازم من لندن كل سنه وانت طيب يا تامر عقبال 100 مليون سنه انا بحبك قوي. طب المسج من مين؟ طب ما فيش اسم. انا بتحبك مطلوبه لتامر حسني من محمد. ولسه في اغنيه واحده اخيره ولسه في مشاركات كتيره لو حابين تشاركوا وتبعتوا تهنوا النجم تامر حسني بعيد ميلاد وشاركوا وبعتوا على 015-595-1006. طبعا انتوا عارفين ان هو كان موجود. هو حقيقة جي اجمد 7 الساعة 7 جي البرنامج هنا اكتر من مرة بس اخر انترفيو كان لنجم تامر حسني في البرنامج كان سنة 2022 وكان يوم مميز جدا لانه كان يوم عيد الحب يوم الفالنتاينز داي. اكيد بنتمنى يكون لنا لقاءات تانية مع تامر ان شاء الله في المستقبل وفي انتظار مشاركتكم على الواتساب.

فقرة 3-1 كانت احتفالا بعيد ميلاد النجم تامر حسني النهارده في اجمد 7 الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. وصعبه يعني من اكتر الاغنيات اللي طلبت معانا النهارده، وبرده دي من الحاجات المفاجاه. انا رفقه، كل سنه وانت طيب يا تامر، وعايزه اغنيه بنت مين. انا بحب تامر قوي، اغنيه صعبه، كل سنه وانت طيب يا تامر. ومسجز كتيره بتقول هابي بيرثدي. انا زينب مصطفى، صعبه اختيار جامد قوي. ناس كتير الحقيقه بعتها بتقول هابي بيرثدي، وبعتها بتقول كل سنه وانت طيب، لكن مسجز كتيره من غير امضاء. ما تنسوش تكتبوا اسمكم في الجزء المتبقي وفي حلقاتنا دايما وفي مشاركاتكم دايما على الهوا في نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بنرجع بعد الفقرة 3-1، نرجع لثلاث أغنيات وأغنية عمرو دياب غياب وفرق معانا رقم 3.

بعتذر. هي الحقيقة الأغنية المشاركة معنا هي جيت لك أنا بعتذر، نسمعها. هي دي في المركز الثالث معنا النهاردة للهضبة عمرو دياب، وبنكمله. خليكم معنا ومتابعينا في انتظار مشاركاتكم على الواتساب.

مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم سبعة إليسا لعبة الايام.
2: وش علينا يا دنيا رحنا استوينا يا دنيا ما تحس بينا.
1: ستة مروان بابلو ولاجسي شفت كلام.
3: شفت كلام فرمشي من غير كلام عليا شفت قلت خلصت اللي ما فيش بعديا ومن عمل.
1: خمسة تامر عاشور جدع. تامر حسني ألف كلمة. تلاتة عمرو دياب جيت لك.
4: مش ناوي على حاجة مفيش حاجة خطرت في بالي.
1: اتنين أحمد سعد يا ولا يا ولا.

0: جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نوصل نهاية حلقتنا النهارده من اجمد 7 الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. بكره ان شاء الله في نفس الميعاد على الهواء هيكون ميعادنا مع 7 أغنيات. ويا ترى هم يا ترى يتغيروا، يا ترى ايه مراكزهم؟ ده اللي هنعرفه بناء على المشاركات اللي بعتوها النهارده. تحياتي لكل الناس اللي تابعونا، تحياتي للناس اللي بتحب المزيكا، ودقيقه تكون موجوده معاكم اي عبد العاطي وحلقه جديده من ديجا فيو تابعوها من الساعه 8 لحد الساعه 10. كنت معاكم جيهان عبد الله، واسيبكم مع وحدي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثامنة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يبحث مع جاريد كوشنر سهر الرئيس الأمريكي تطورات القضية الفلسطينية وتنفيذ اتفاق وقف حرب غزة.
2: مسؤولون من مصر وقطر وتركيا يبحثون مع كوشنر والممثل الأعلى لغزة ميلادينوف الإجراءات اللازمة للإسراع في بدء المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب.
1: مصر ودول عربية وإسلامية تدين رفض إسرائيل خارطة الطريق لاستكمال تنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة.
2: وزير الكهرباء يؤكد المضي قدما نحو إقامة مشروع الضخ والتخزين الكهرومائي بجنوب سيناء.
1: وزير الاستثمار والعمل ومحافظ القليوبية يتفقدون مصانع بالمنطقة الاستثمارية في بنها.
2: تنسيق الجامعة الأهلية لطلاب الثانوية العامة والأزهرية يحدد 80% حد أدنى لكلية الطب البشري و68% للصيدلة و64% للهندسة و58% للحاسبات والمعلومات.
1: وزيرة الإسكان تبحث تطوير منظومة المواصلات في المدن الجديدة.
2: 21 عرضا مصريا وعربيا وأجنبيا يشاركون في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته 33 المقررة مطلع سبتمبر.
1: أرسنال يهزم مانشستر سيتي بثلاثة أهداف مقابل لا شيء ويتوج بلقب كأس الدرع الخيرية.
2: هيئة الأرصاد تعلن عودة درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية اعتبارا من الغد والعظمى على القاهرة 34 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: معاكم مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ويا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا على نجوم اف ام او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في, وحلقه جديده من ديجا فيو زي ما بنتقابل كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 عشان بنعمل ايه؟ عشان بنقرا قصص قصيرة على الهواء, وبعد ما بنقرا قصة قصيرة بنتناقش في المورال بتاعها. الاسبوع اللي فات كانت حلقة من اجمل الحلقات يعني, ومن الالعاب اللي احنا بنلعبها كده من حين لاخر, سواء ان احنا لو بنقرا قصص ونشوف دوافع الابطال ونحط نفسنا مكانهم ونشوف في التصرفات دي كان ايه الدوافع النفسيه ولا والسينمائيه كمان والدراميه بتاعتها يعني, واوقات تانية كنا بنعمل زي ما عملنا الاسبوع اللي فات, ودي كانت من الحلقات اللي كان بقالنا كتير ما عملناهاش. وبصراحه انتوا فيها كالعاده, ما فيش مره براهن على حضراتكم يعني غير ما ايه ما بتخلوني فرحانه جدا يا عملت الرهان ده او ايه لعبت اللعبه دي, بقول ان شاء الله لا الناس هتنصفني في اللعبه دي. يعني ايه بقى اللعبه عشان لو حد بيسمعنا لاول مره؟ انه احنا بنقرا حاجات قصيره جدا, قصص قصيره جدا يعني, حاجات مثلا ما تتخطاش الاربع سطور او النص صفحه, وبتكون مش قصه, بتكون حاجه مشهديه يعني مشهد لقطه, وبالتالي من عندها. وطبعا مين بقى الاستاذ اللي بنلجأ له في الحته دي بقى وناخد منه كده واحنا مطمنين؟ الكاتب الكبير نجيب محفوظ طبعا. وقرينا من اصداء السيره الذاتيه وقرينا كده مشهد جميل جدا, ومن عنده فضلنا بقى نشوف احنا ممكن ايه يا ترى القصه اللي ورا المشهد ده. وبصراحه انتوا قلتوا قصص عظيمه, وفي المكالمات اتقال قصص عظيمه, وكانت من اجمل الحلقات يعني اللي فيها تفاعل حقيقي, تفاعل حي يعني. فكره ان احنا نبقى بنيين حلقه معانا نص صفحه ونخرج بكميه القصص اللي خرجنا بيها دي, فده حاجه ان دلت تدل على حاجات كتير جميله جدا يعني. ده خلاني وشجعني ان انا اعمل ايه بقى الاسبوع ده. انا كان معايا قصه فيها ابطال ودراما وخيانه وحركات زي ما ايه كتير مننا بيحب يعني, بس بصراحه عشان الاسبوع اللي فات وانا بشتغل من اصداء السيره الذاتيه كنت مطلعه اكتر من مشهد, اكتر من لقطه كده, لانه اصداء السيره الذاتيه قائم على فكره مشهديه جدا, على ان هو بيحكي عن حاجات ليها علاقه بمشاعر وناس قابلها بشكل مقتطفات كده, حاجه مش مكتمله الاركان, هي حاجه بتبتدي فجاه وبتخلص فجاه, وتقريبا انت مش فاهم في ايه, بس دماغك ينفع تفكر يا ترى في ايه. فهي مساحه لاعمال العقل والخيال عظيمه, وعلى اعتبار ان ده شعارنا اصلا ان احنا نفكر ونشغل خيالنا, فحسيت ان ده شيء جميل جدا. فقلت بقى المره دي من المرات القليله جدا اللي نقرا من نفس المجموعه اسبوعين ورا بعض, واحنا هنقرا برضو من اصداء السيره الذاتيه, بس مش نفس اللعبه بتاعه الاسبوع اللي فات اللي هي لعبه ايه قصه مبطوره تماما واحنا اللي هندور يا ترى يا هل ترى ايه الموضوع. لا, احنا المره دي هنقرا مشهد برضو من اصداء السيره الذاتيه, بس هو مشهد شويه مش عايز اقول واضح, بس لا اقدر اقول ان هو واضح, مش زي الاسبوع اللي فات كده كان حاجه ملتبسه تماما احنا مش فاهمين اصلا ايه الحكايه وايه الحدوته. لا, هو المره دي شويه في وضوح, وكالعاده هيترمي في ملعبنا احنا, هنشوف ان احنا لو قسنا علينا كبني ادمين ازاي هتحس انك عشت المشهد ده قبل كده. كالعاده برضو هنسال سؤال في الاول, السؤال ده واسع قوي, سؤال يجاوب عليه اللي هيسمع معانا الحدوته وهيكمل معانا للاخر, وممكن كمان يجاوب عليه الحد اللي مش مهتم بده يعني, هو بس مهتم يتناقش في الراديو في موضوع عاجبه. السؤال هو ايه الحاجات اللي ذوقك ورأيك اتغير فيها لما كبرت؟ يا ما فيش حد مننا ما حصلوش كده, ما كانش بيقول عارفين مثلا ابسط الحاجات الجملة بتاعت اللي هو كنت فاكر اني لما عامل الناس بطريقة جميلة قوي هم كمان هيعملوا لي بنفس الطريقة دي, بتكبر وبتكتشف ان لا, يؤخذ ويرد على هذه الفكرة يعني. مع ان انا من انصار المعاملة بالحسنى طول الوقت يعني, انك بتعامل ربنا مش مثالية, بس هو يعني درجة كده بتكون وصلت لها ان انت بتترفع كده, موضوع يعني نتكلم فيه برضو مناسب نتكلم فيه في برنامجنا بس في سياق تاني. لكن خليني اقول انه اكيد كتير مننا مرينا بده, فمعانا المايك نتناقش في النقطة دي, ونحط بقى معاها ان بعد ما هنقرا المشهد اللي معانا من اصداء السيرة الذاتية هنكتشف انه لا, احنا ممكن نسأل اسئلة تانية, وهنلاقي نفسنا احنا ممكن نكون احنا بطلين المشهد ده. المشهد ده بطولة كده مسعد ومحروس, اتنين كده تقابلوا في سياق معين وكان بينهم ذكرى معينة, فيا ترى مين فينا عايش المشهد اللي شبه اللي هنقراه, ومين مش من نسباله دي لعبة ممكن يكون مش مثيرة قوي من نسباله, فيقوم عامل ايه, فيجاوبنا على السؤال بتاع ايه الحاجات اللي ذوقك ورأيك اتغير فيها لما كبرت, حتى في سماع مزيكا, في فرجة على أفلام, في خروجات, في زحمة. أعتقد الحتة دي واسعة قوي يعني, مين فينا ما حصلوش حالة التغيير دي. تكلموني على 38-35-022 أو تبعتوا على الواتساب على 015-59-55-1006. نسمع محمد حمائي ونرجع نقرأ المشهد اللي معانا من أصداء السيرة الذاتية ونتناقش فيه مع بعض.
2: Thank you.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى
0: علي. استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت. كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumafm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: وزي ما احنا عارفين لطالما سمعنا هذه الموسيقى يبقى احنا ايه هنقرا الستوري او القصه اللي معانا النهارده. بس زي ما قلت لكم احنا النهارده والاسبوع اللي فات عشان لو برضو حد عشان برضو على فكره هو كل اسبوع في ناس بتسمعنا لاول مره فمهم ان انا اقول ده. لا احنا عاده بنقرا قصص اطول وبنقرا قصص فيها تفاصيل ودراما وحاجات بس حلو من وقت للتاني خصوصا زي ما بقول الاسبوع اللي فات انتوا كنتوا في افظع حالاتكم ما شاء الله فحسيت ان لا ممكن نقرا تاني من اصدقاء السيره الذاتيه خصوصا ان احنا هنلعب لعبه مختلفه. هو مشهد كما جرت العادة في كتاب أصدقاء السيرة الذاتية لنجيب محفوظ يعني. وعلى فكرة يا جماعة أنا هفضل أنصح بقرايته طول الوقت لأنه أولا أنت بتقرأ مش عايزة هي ملهاش مسمى يعني هي مجموعة لقطات مجموعة مشاهد مجموعة مقتطفات كده. بس أنا على يقين أن أنت لو في يعني مرة كده مسكت 5-6 مشاهد كده وقريتهم هتتكعبل في مشهد تحس ان ده انت شفته بالظبط هتحس بديجافو حرفيا انا شفت ده بالظبط عشت ده بالظبط انا قابلت ده. الجميل ان هو مشهد شبه لخبطه المشاهد اللي احنا بنحكيها عارفين لما تفتحوا ازاز العربيه دايما بصراحه بستشهد بده لان ده بيحصل لي كتير في حياتي تفتح ازاز العربيه كده فتسمع حد بيقول جمله وهي انت مش عارف اولها ايه واخرها ايه يعني بس انت سمعت انه بيقول ايه خلاص انا جات لي المكالمه وهبعت له الفلوس بس انا رايح ازور محمد في المستشفى بس كده بس فانت مش عارف بقى فلوس ايه ومكالمه ايه. هي دي شبه حاله اصدقاء السيره الذاتيه بس طبعا يعني مع الاعتذار الكبير للاديب الكبير نجيب محفوظ لانها طبعا بتكون كل كلمه مقصوده اسم المشهد مقصود يمكن مشهد دي انا قلت ده انا اصطلحت هذه الفكره بصراحه هي ملهاش مسمى يعني هو اي حد هيتكلم على اصدقاء السيره الذاتيه بيقول مقتطفات بيقول مجموعه لقطات بيقول مشاهد يعني هي جمل ينفع تتقال على حاجه محدده بتوصف واقع بعينها. ليه بتكلم شويه برضو ده وقت قرايه الحدوته لان احنا زي ما احنا سمعنا قبل كده حاجات من اصدقاء السيره الذاتيه ما تبقاش طويله يعني هي مش طويله يمكن المره دي هي طويله شويه عن بتاعه الاسبوع اللي فات حتى الاسبوع اللي فات احنا قريناها مرتين لانها كانت قصيره جدا لا احنا شويه ايه بصدد مشهد كبير شويتين يعني. بس خليني اقول تاني السؤال للحد اللي ممكن يكون لعبه اللعبه بتاعه القصص والتفكير في دوافع الابطال وكده مش لعبته قوي. السؤال هو ايه الحاجات في ذوقنا وارائنا اللي اتغيرت لما كبرنا؟ والذوق والاراء دول اكتر حاجات بتتغير والاراء على فكره في ناس بتبقى ماسكه كده في الاراء فاكراها لا الاراء حاجه ثابته لا الاراء وارد جدا تتغير مع مستجدات ومع معلومات طبيعي ان الاراء تتغير اكيد ما يبقاش راينا بتغير كل لحظه بس في مستجدات تستدعي تغيير الاراء ووجهات النظر عادي جدا جدا. فيلا بينا نقرا مشهد اسمه ايه بقى من اصدقاء السيره الذاتيه اسمه الايام الحلوه. حلو الايام الحلوه وعند الايام الحلوه هيبقى لينا سؤال فيه شيء من التعجب كده بعد ايه ما نخلص قرايه. فيلا بينا نقرا ونشوف كده المشهد ده هيفكرنا بحاجات عامله ازاي او هيودينا لذكريات خاصه بينا عامله ازاي. نقرا مع بعض وبعد كده المايك هيبقى ايه معايا ومعاكم بقى عشان نتناقش سويا كده في اللي هيطلع من المشهد ده ونحسه كده مع بعض. يلا بينا. مش ساعات تقعد سرحان وتفتكر الايام الحلوه وتقول يا كانت ايام حلوه بجد بس انت متاكد انها كانت حلوه بجد بالنسبه ليك وللناس اللي شاركتك الايام دي؟ مش اكيد على فكره مليون قصه بتاكد انه مش اكيد. عارفين مثلا لما تعزل من بيتكم القديم فتقول اخوك اللي كان عايش معاك طول عمرك ده والله أيام بيت الحلمية كانت أحلى أيام فيرد عليك باستغراب جدا أحلى أيام إيه بس ده البيت كان ضيق وزحمة ودوشة دي أيام يعني يا رب ما تتعاد تاني. فأنت بقى تسمع ده وتستغرب أخين عاشوا في نفس البيت وكل واحد شاف الأيام من وجهة نظره إيش حال بقى لو صحاب أو جيران حقهم بقى كل واحد يشوف درجة حلاوة الأيام اللي جمعتهم بشكل مختلف خالص. يعني مثلا مسعد كان قاعد على القهوة سرحان في أيام زمان لما كان يدوب عنده 10-11 سنة وكان عندهم جارهم محروس اللي تقريبا في نفس السن. مسعد عمره ما نسي محروس كان طول بعرض بعضلات، ومنين ما تشوفه تلاقيه رايح أو راجع من تمارين رفع الأثقال. الرياضة حلوة مهمة مفيش كلام، بس محروس كانت تيجي سيرته الناس تقول يا ساتر يا رب. قوته دي كانت مسار أسوأ استخدام، مفيش حد فيك يا منطقة نيجي من إيد محروس. ما كانش بيتفاهم، التفاهم مش بالكلام، التفاهم بإيدي. هزار جد، إيده هي اللي بتتكلم، سبق عقله وقلبه. لا فارق معاه كبير ولا صغير، تقريبا ما كانش يعدي يوم على المنطقة غير ما يحصل حوار بطله محروس. المنطقة بقت عايشة في كرب عذاب في وجود محروس، عشان كده طبيعي خبر إن أسرة محروس هتعزل كان فرح بالنسبة لأهل المنطقة، خايفين يصدقوه من كتر السعادة. بس حصل وأسرة محروس عزلت. أهل الحي كلهم حسوا إنهم بيبدأوا حياة جديدة تماما، خلصوا من عناء اسمه محروس، وتبدل الحال لأحوال من السلام والمودة والصفاء وحياة خالية من المحروس. محروس مشي بس أخباره كانت بتوصلهم من وقت للتاني، وسبحان مغير الأحوال احترف محروس الرياضة وتفوق فيها، خد بطولات وميداليات لحد ما عرفوا إن هو اعتزل عشان جاله مرض في القلب، وأخباره اتقطعت تماما، وكمان كل أهالي الحي اتلهوا في دنيته. لحد ما مسعد وهو قاعد على القهوة في الحسين برضو، وما كانش محتاج يقعد كتير يركز يا ترى هو ولا لأ، بيشبع على واحد وهو متأكد إن هو ده محروس. أيوة اللي جاي من بعيد محروس، شكله اتغير بس بلمحه بقى الجدة الحدة ما اتغيرتش. فافتكر مسعد على طول إن ده محروس، ومحروس كمان عرفه وافتكره ودخل عليه مبتسم، لأ وشد كرسي وقعد من غير عزومة، وفضل يتكلم ويحكي ويعد السنين ويفتكر مواقف وأحداث ويسأل مين لسه عايش ومين مات ومين تعب، ويتأثر ويزعل من الظروف والأيام والقدر اللي خلاه يسيب المنطقة وأهل العشرة الحلوة الطيبة. وخد نفس طويل طويل بزيادة، كله ذكرياته حنين، وقال بمنتهى الشجن يا مسعد، فاكر يا مسعد، فاكر أيامنا الحلوة. وخلص المشهد. وهنا بقى لنا وقفة عن أي حلاوة تتحدث أيها المحروس، وتقف للحظة تفكر في حاجة أنا بصراحة كأية فكرت فيها، وحسيت إن هي إن شاء الله تبقى مجال واسع كده لناس كتير تفكر بأشكال مختلفة. طبعا انتوا معاكم المايك كالعادة انكم تفكروا محروس ده يا ترى حصل له ايه وهو كده لما مشي من المنطقة، هل هو كان ضحية الوسط، ضحية الاهل اللي كانوا حاطينه في حتة بقى بيتقلوا كلام من عينة دايما نسبق بدراعك والكلام ده وارد، ده ممكن جدا حد يفكر في الطرح ده. وعندنا كمان بعد اخر كده، او انا رحت له بصراحة وده اللي خلاني اتكلم اكتر عن المشهد ده، يعني لأن القصة دي مش بس فكرتني كده بتتر اللقاء التاني اللي هو لما الوشوش تتلاقى مرتين ما بيتلاقوش يوم اللقاء التاني، يعني الفكرة العبقرية اللي كتبها كاتب الكبير الشاعر الكبير سيد حجاب، فكرة ان احنا لما بنقابل ناس بعد زمن بتلاقي ناس تانية خالص بقى. طبعا في قصص المسلسل شفنا مليون طرح يعني ايه ناس تانية، بس احنا هنا بقى في المشهد ده القصة دي خدتني لحتة المواجهة اللي بتحصل بينا وبين ناس قابلناهم بعد زمن، بعد كتير قوي صادف الظروف والصدف ان احنا نقابل ناس بعد كتير، وتلاقي انهم بيتكلموا عن ماضي تاني، بيتكلموا عن ذكريات كأن انت ما كنتش شريك فيها، من باب بقى الانكار، من باب ان هم ما كانوش شايفينها زي ما انت شايفها. فتلاقي ان هم بيوصفوا الايام اللي كانت بتجمعكوا وانت طرف فيها توصيفات مختلفة خالص. بيوصف الايام زي محروس كده انها كانت احلى ايام او ايامنا الحلوة، وهي كانت ايام اهل الحي كلهم بما فيهم مسعد بطل المشهد كده، كان شايف اللي هو كانت ايام عذاب، يعني اللي هو يا نهار ابيض انت ازاي بتقول عليها كده. وعشان كده من روعه نهايه المشهد انه نجيب محفوظ ما ورناش خالص طريقه تعاطي مسعد مع القصه، لانه كالعاده سايب لك انت بقى الخيال، يا ترى مسعد ده هيقعد كده مكانه ويفكر ويقول لا والله ربنا بدل حاله وربنا صلح حاله، ولا اصلا هيفكر يقول انت منين بتقول انها ايام حلوه، ده احنا كنا عايشين في عذاب وكرب يعني شديد جدا في وجودك انت وعيلتك يعني. فده وداني لحاجه تانية، لكل اشكال العلاقات الانسانيه، كل اشكال العلاقات الانسانيه لازم يكون فيها مساحه كده ان طبعا ده تحدي كبير، بس عشان برضو ما يبانش تنظير من قدام المايك، لان انا ما بلعبش الدور ده خالص، ودايما بقول معاكم ان انا قبلكم بفكر يعني انه احنا لازم يكون في مساحات مشتركه من التوصيفات المشتركه. ما ينفعش انا اكون شايفه حاجه انها مصيبه وانت شايفها عادي. يعني حلو ده في السياق ان انت مثلا تقلل لي من حجم حاجه، فنبقى احنا الاثنين على لين واحد ان هو الامور تتخذ بهداوه، بس الافضل دايما ان احنا نكون لاقيين مساحه بنوصف فيها التحديات اللي بتقابلنا بنفس الطريقه. انا كايه مشهد محروس ومسعد ده وداني للحته دي، وداني في حتت كتير، وخلينا افكر في طبيعه العلاقات اللي بعد كتير الناس بتكتشف ان كل حد شايفها بعين مختلفه. اعتقد كتير مننا عاشوا العلاقات دي، يا في شغل يا في صداقه يا في علاقات عاطفيه يا في علاقات جواز، كتير مننا عاشوا اللقطه دي ان احنا بعد كتير نكتشف ان كل حد بيوصف حياتنا بشكل مختلف. عارفين كده في فيلم سهر الليالي، لما هو كل حد خالد ابو النجا وشيرين فاضل كان كل حد شايف الموضوع بشكل مختلف بعين مختلفة يعني، فكل انسان عنده نيرف في المشكلة بطريقة مختلفة تماما. فعشان كده بس احنا لو نوسع كده المجال للافكار لدماغنا هنلاقي ان احنا ياما كنا في علاقات فيها الحتة دي، حتة ان انت بعد كتير من العيشة مع حد او لما تقابل حد بعد شوية تلاقي نفسك اللي هو ايه ده، انت ازاي بتوصف اللي بيننا بالطريقه دي، لان انا كنت شايفاه انا كنت عايشه عذاب او العكس، او كنت عايشه تحدي كبير قوي، انت ازاي شايف ان هو ما تكبريش الموضوع. عارفين اللقطه دي في العلاقات، في مرحله كده في العلاقات ده بيحصل فيها اللي هو ايه، هو ازاي احنا مش شايفين على نفس الارضيه كده، ازاي كل حد مننا شايف المساله بشكل مختلف تماما تماما. وده برضو يخلينا نعمل ايه بقى، نسمع اغنيه اليسا الحلوه جدا لعبه الايام، ونرجع نكمل كلامنا. وتكلموني على 3835022 او تبعتوا على الواتساب على 015-5955-1006 تقولوا لي شايفين القصه ازاي، وشايفين محروس ده ايه اللي حصل له او ايه اللي تعرض له، او شايفين الموضوع كله على بعضه بشكل عامل ازاي، وتقولوا لي ايه الحاجات اللي فيكم انتوا اتغيرت مع الوقت في ذوقكم وارائكم، كنتوا شايفينها بعين دلوقتي شايفينها بعين تانية تماما.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: على x.com/نجوم FM.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم FM ونجوم FM TV.

اعتقد كمان انه من اكتر الحاجات اللافته في المشهد اللي احنا وريناه يعني من اضواء السيره الذاتيه هي فكره، عشان كده بقول لكم دايما ان احنا بناخد من الموضوع في اول سطر كده او اول درج، وفي حاجات تانية كتير ممكن لما بتفكر تلاقيها. يعني عارفين مؤخرا كده في حاجه انتشرت وانا مبسوطه منها قوي بصراحه، لان الناس بقت لما تقعد تقول هو ليه الناس بتعمل كده، السؤال اللي محير الجميع هو ليه فلان عمل كده، هو استفاد ايه لما عمل كده. عارفين بقى جابت عم حزنبل العبقريه بتاعت اصلهم هم كده، هم كده دي بقى ينفع تحللها انك انت تفكر ايه البشر دول دوافعهم ايه. مش عشان على فكره لو المستوى يهمك، لكن لو الناس ما تهمكش خلاص يعني انت مش شايف اصلا، انت غير مرئي بالنسبه لي. بس لما تكون حد يهمك، طرف مهم في قصتك، فانت من حقك تقعد تحلل هو ليه فلان ده بيعمل كده، تقعد تفكر لانك باقي عليه، لانه طرف حد في اسرتك، حد في اخواتك، حد في الدايره الضيقه. واعتقد احنا في الوقت القاسي اللي بنعيشه او اللي فيه يعني ضغوطات مختلفه، بتلاقي انه كتير مننا بقى يفكر انه هيشقى في العلاقات القريبه او العلاقات اللي باقي عليها. مش معنى كده انه يعني وفي العلاقات التانية بيتعامل باخلاقه، اخلاقه دي بقى ايه، افتح القوس وشوف انت بقى ايه كل واحد واخلاقه. يعني انا بقول الكلام ده عشان القصه دي ودتني للعلاقات الانسانيه، ان التواصل ما بين الناس في انها تبقى واضحه احنا الاثنين شايفين ايه، دي حاجه مهمه جدا. لان واحده من الكوارث اللي في العلاقات الانسانيه ايا كان المسمى بتاع العلاقه، سواء اهل، صحاب، ناس في شغل، ناس في علاقات ارتباط، انه بيكون في مشكله في احنا شايفين الامور ازاي، كل حد شايف المساله بتتوصف ازاي. من اول على فكره المشكله حتى اللي في عليها ريلز وعليها كونتنت كتير جدا بتاع اصلا هي الريليشن دي اسمها ايه، هو احنا في حاجه اسمها ايه اساسا، في اجواء عامله ازاي، الخطوات بتاعتنا رايحه لفين. يعني كل دي حاجات ليها مسميات كتير، في اخرها هي فكره التواصل، احنا الاثنين شايفين الحاجات بنفس المعنى وبنفس التوصيف ولا لا. ممكن حد يشوف ان دي حاجه بعيده شويه عن المشهد، بس لا انا شفتها من الزاويه دي بصراحه. ودايما ايه معاكم المايك. يمكن هقرا اول مسج جدا بقى مهمه، المسج بتاعت نجوان، لان نجوان قالت حاجه بالنسبه لي اولا هو حاجه مش لايقه شويه على جمال طبعا نجوان قمر وجميله، بس اقصد ايه فيها سيكه، مش عايزه اقول فاليانا لان نجوان ابعد ما تكون انها فالين يعني، او انها فيها حته شر كده، بس حته انا اتفق معاكي جدا يا نجوان في القرايه دي. نجوان بتقول مش عارفه ليه تخيلت ان محروس لما كبر واعتزل الرياضه وتعب، شاف ايام زمان انه كان بيعرف ياخد حقه وانه ما كانش بيهمه حاجه ولا حد، فتوه بقى وما كبر والدنيا جت عليه بقى يجيله افكار تانية يعني، وبقى يعني هي بتقولي هي بقى هتفكر في حاجات تانية.

يعني او حاجة اتحركت في شخصياتنا. يعني في ناس كاتبة عن الاكل، عن حبها المشاهير، عن حاجات. يعني مثلا مين فينا في سني مثلا في جيلي كده، الناس اللي كانت زمان ما بتسمعش اغاني ام كلثوم كاملة، دلوقتي كبرنا ولقينا ممكن لا نسمعها كاملة، وممكن كمان دلوقتي نسمع عمرو دياب كتر من قربك ونرجع نكمل كلام.

والله انا بضم صوتي لكل الناس اللي اتبسطت ان احنا شغلنا عمرو دياب، بحب عمرو دياب جدا، فبصراحه يعني شكرا ليكم وشكرا لسعي البريد كده زي ما بيتقال. مساء الجمال يا ايه، انا اول رد فعل جه في بالي ان مسعد يتجاوب بيه اللي مسعد يتجاوب بيه مع محروس بعد ردود محروس على اللي عرفه من جديد بقى في احوال الناس اللي كانت عايشه في الحاره، انه يسكت شويه وهو باصص لمحروس وكانه بيتامل مين ده، وبعدها يقول يا انت اتغيرت قوي يا محروس، وبعدها يكمل الكلام ويقول هل الايام واللي شفته في حياتك اللي غيرك ولا انت اللي كنت فاهم غلط زمان. انا فاهماكي جدا، فاهماكي، استنى بقى عايز اعرف اسمك ايه عشان ايه احب اقول مروه. فاهماكي جدا يا مروه، ومعاكي ان لحد ساعات ده بقى اللي مروه بتقوله ده هو ده اللي ينفع نقيسه على العلاقات بقى. عارفين الحد اللي بيبقى ايه، عارفين كيف تصنع مجنون، عارفين كده فيلم عين عقلي لما كان بيحاول يفضل يقول لها كلام ما حصلش وتاريخ ما حصلش ويفكرها ان الذكريات دي كانت غلط ويقول لها لا انت قلت يوم كذا حصل كذا وهي كانت هتتجنن. في علاقات فيها نفس اللي حصل ده، انا خدت من الضيق رحت للواسع، يعني خدت من التفصيله الصغيره اللي فيها انسان شايف التاريخ قد ايه ايامه جميله وانسان قاعد مزبهل وشايف اللي هو جميله ايه، ده احنا كنا بنعاني لأمرين من وجودكم عندنا في المنطقه يعني. فده ساعات بيحصل بيننا وبين الناس في حياتنا، ان حد يجي يحكي لك عن تجربه كانت بينك وبينه او عن ذكريات بينك وبينه ويحكيها بمنتهى الاريحيه ويحكيها وهو شايف ان احنا كنا يعني ايه الجمال ده، احنا كنا نتحسد يعني، وتلاقي نفسك ان انت عايز تتكلم ومش عارف. فيمكن هنا مروه خليته يتكلم، يعني خليته يقول، خليته يرد ويقول انت اتغيرت ولا كنت فاهم غلط. بس اعتقد في العلاقات ما بيكونش ده للمناقشه، المناقشه بتكون اللي هو انت بقى ممكن بالليل تكلمي حد من صحابك وتقولي لها طب هو عايز يجنني ولا هو فعلا فاق، يعني ما تبقيش عارفه هو ده اسمه

وانا مش عايزه يعني ازنق الموضوع في انه بس في العلاقات العاطفيه، لا هو في كل اشكال العلاقات، ده بين الاهالي حتى ممكن ده يحصل. عارفين الخناقه كده اللي بتدور مؤخرا حتى في فكره احنا عملنا عشان كل حاجه ومش عارفه ايه، وتبقى انت عارف انك عشت طفوله فيها دراما عاليه جدا وكان فيها تعنيف على كل حاجه وكان فيها تهديد لكل حاجه. فكتير بنقع في الحته اللي حصلت في المشهد اللي اتطرح في اصداء السيره الذاتيه، اللي هو حد بيحكي عن تاريخ وانت عشت مع التاريخ وهو كانك هتتجنن. انا ما عشتش ده، انت بتقول ايه؟ مش ده اللي انا عايشته خالص، مش دي الذكريات اللي انا فاكرها. انا كل اللي فاكره من القصه دي ان انا نمت معيط، ان انا كنت دايما بحس ان انا اقل من الناس حواليا، او لو هي في قصه عاطفيه كنت فاكره ان انا طول الوقت بهون على الشخص ده، ان انا طول الوقت كان سهل قوي احراجي قدام الناس. فبالتالي ويجي حد يقول لك يا لهوي ده انا عملت لك اللي ما يتعملش. فساعات كتير بنقع في الحته دي. فاعتقد ايه ممكن الكلام ده كمان يفتح لنا اكتر كلام في الموضوع. يعني في بقى كمان محمد جزائري بقى بيقول ازيك يا ايه، رب تكوني بخير. انا عندي استنتاج مختلف شويه في مشهد مسعد ومحروس. حاسس ان وجود مرض القلب وانقطاع اخبار محروس مش مجرد تفاصيل في القصه، لانه بعدها بسنين بنشوفه راجع بشكل مختلف تماما. واول حاجه يعملها انه يقعد يفتكر ايام المنطقه الحلوه. انا شايف ان السنين واللي حصل له غيروا نظرته للماضي. زمان كان محروس مفتري والناس كلها تقريبا كانت متضايقه منه، ولما ساب المنطقه الكل فرح حتى مسعد نفسه. لكن بعد ما بعد عنهم واختفى بدأ يفتكر نفسه الفترة دي بشكل جميل، لأنه لأول مرة اكتشف قيمة المكان والناس اللي كان عايش وسطهم. بقى كلامك الحلو ده خلاني أكح كده زي إيه، زي فيلم الناظر كده. والأجمل إن المشهد بيورينا الفرق بين ذاكرة الشخص عن حياته وذاكرة الناس عنه. أتفق معاك جدا جدا يا محمد، أتفق معاك تماما. بينما مسعد فاكر انه محروس نفسه كان سبب في ان الايام دي تبقى صعبه، ويمكن دي تكون فكره المشهد. انا معاك في كل الطرح اللي انت بتقوله ده. احيانا الانسان ما يعرفش قيمه ثانيه واحده، عشان ايه الكحه شكلها هتطول شويتين، ما يعرفش قيمه مرحله او ناس في حياته غير بعد ما يخسرهم ويبعد عنهم. محمد جزائري، محمد كالعادة هقول لك انه انت لما بقيت مرة ورا التانية بتتكلم في الحلقات او بتطرح حاجات عن القصص، انا ببقى حاسة بسعادة ربنا عالم هي قد ايه. يا بجد اشكرك جدا، واسمح لي كالعادة اقول لك انه ان انا لمسة طبيعة قرايتك للمشاهد بقت عاملة ازاي وللقصص، فانا بشكرك بشكل انت مش متصوره. شكرا ليك جدا ان انت مهتم للدرجة دي، ان المسألة ما بقتش ايه، الاول كنت بتبعت سطرين ثلاثه تبعت فكره واسعه، فانا مبسوطه قوي ان انت بقيت تتوصل الموضوع بشكل اعمق بالطريقه دي. وحاسه ان انت ما اعرفش، وانت صحح لي، ان ممكن يكون في بقى في قلبك كده بقى مايل ناحيه حاجه ليها علاقه بالكتابه بالسكه دي، قول لي لو انا صح في الموضوع ده. يعني اتمنى جدا جدا، بس انا مع كل الرساله بتاعتك دي كلمه كلمه حقيقي بجد. خلينا دلوقتي نطلع فاصل طويل شويتين كده ونرجع بعد النشرة، ومعاكم بقى المايك تجاوبوا على الموضوعين كده. تجاوبوا على سؤال ايه الحاجات اللي اتغيرت في ذوقك ورأيك لما كبرت، حاجات كنت شايفها في الناس، في نفسك، في ذوقك، في لبسك، في حياتك واتغيرت، وتقول لنا ليه برضو، ده شيء لطيف. والموضوع التاني موضوع قرايتنا لمشاعرنا وتوصيفاتنا لمشاعرنا ازاي في علاقة واحدة تكون مختلفة، ازاي احنا الاثنين نكون في نفس العلاقة وكل حد شايف العلاقة بعين مختلفة. ده تحدي كبير قوي في العلاقات، اعتقد ناس كتيرة قوي عاشته وما زالت بتعيشه، اللي هو انا شايفة الايام كانت احلى ايام وانت شايفاها او انت شايفها كانت اعقد واصعب ايام. ساعات لما بنوصلش لمساحة مشتركة وفكرة كده واحدة، لا بتبقى ازمة، وازمة كبيرة قوي كمان يعني، وبتوصل ان الناس بقى بيحصل بقى كل الافكار بتاعت الطلاق الصامت او الانفصال الفج اللي بيحصل فيه خلاف وحاجات كتير جدا. فايه، فدي حاجه اعتقد انها تطرح للمناقشه، يبقى شيء جميل جدا. بتكلموني على 3-8-35-022 او تبعتوا على الواتساب على 015-5955-1006.

0: الاثنين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته. المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري, واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياه كده متقسمه كده, ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت, الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم, تحديد, تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت, وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبه, لعبه الثلاث كروت.
0: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: مسؤولون من مصر وقطر وتركيا يبحثون مع كوشنر والممثل الأعلى لغزة ميلادينوف الإجراءات اللازمة للإسراع في بدء المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب.
2: مصر ودول عربية وإسلامية تدين رفض إسرائيل خارطة طريق لاستكمال تنفيذ خطة ترامب للسلام في غزة.
1: وزير الخارجية يؤكد أن دعم التنمية في إفريقيا أولوية ثابتة للسياسة الخارجية المصرية.
2: وزير الكهرباء يؤكد المضي قدما نحو إقامة مشروع الضخ والتخزين الكهرومائي بجنوب سيناء.
1: تنسيق الجامعات الخاصة لطلاب الثانوية العامة والأزهرية يحدد 81% حدا أدنى للطب البشري و77% للأسنان و53% للإعلام والقانون والزراعة.
2: 21 عرضا مصريا وعربيا وأجنبيا يشاركون في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته 33 المقررة مطلع سبتمبر.
1: الزمالك يتعادل وديا مع مودرن سبورت بهدفين لكل منهما استعدادا للموسم الجديد.
2: أرسنال يهزم مانشستر سيتي 3-0 ويتوج بلقب كأس الدرع الخيرية.
1: حمزة عبد الكريم يسجل هدفا في انتصار برشلونة الودي على بازل بخمسة أهداف مقابل هدفين.
2: الأرصاد تعلن عن تراجع الموجة الحارة وانخفاض درجات الحرارة خلال الفترة من 17 إلى 22 من أغسطس.
1: انتهى موجز الأخبار، غدا في 10 صباحا موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فأم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فأم. نجوم فأم على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا

0: للسماء ديجا فيو مع آية عبد الغاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: هو احنا انطلاقا من اننا قرينا النهارده مشهد كده من اصداء السيره الذاتيه، والناس اللي بتتابعنا يعني من زمان عارفين ان اصداء السيره الذاتيه هي ايه، مجموعه مشاهد كده او مقتطفات او لقطات زي ما قلنا. فالمشهد اللي قريناه خرجنا منه كده بفكرة ان احنا لما ناس تكون في علاقة، ايا كان الناس دي بقى علاقة ارتباط او علاقة بين الاهل او علاقة ما بين اخوات او ناس في شغل، ان لازم احنا الاتنين او بقدر المستطاع نبقى بنحاول نجتهد في التحدي بتاع ان احنا الطرفين عندنا مسميات واحدة للحاجات، نشوف الحاجات بعين مشتركة. عشان القصة اللي حكيناها او المشهد اللي حكيناه هو البطل اللي غاب عن المنطقة كده بعد فترة ورجع وشايف ان الايام اللي قضاها في المنطقه كانت اجمل ايام، واللي هو يعرفه او ما يعرفوش ان الناس اللي عاشت معاه المرحله دي هي كانت شايفه ان ايامه ابشع ايام، وكانوا بيتمنوا امتى يسيب الشارع اللي هو ساكن معاهم فيه. فساعات احنا الاثنين بنبقى بنعيش نفس الاحداث، بس كل حد شايف الموضوع بعين تانية تماما، وده بقى لو قسنا علينا هنلاقي ان هو ايه بيودينا في حاجات معقده كتير جدا. وكنا بنسال كمان ونقول ايه اشكال التغيير اللي بتحصل في الذوق او في الاراء واحنا بنكبر. في مسج بصراحه كده على فيسبوك كنت عايزه ابتدي بيها لانها كاتبه كده ايه تفاصيل منظمه ورا بعض، يعني بتقول ثانيه واحده كانت معايا في الشنطه يا ثانيه اهي. رحمه بتقول ايه، كنت زمان فاكره ان القوه انك ما تعيطش قدام حد، دلوقتي اكتشفت ان القوه الحقيقيه انك تختار مين يستاهل تشوفه وانت توري له ضعفك يعني، او يشوف ضعفك يعني. وكنت زمان فاكره ان الخساره انك تسيبني، دلوقتي عرفت ان الخسارة انك تفضلي في مكان بيطفيكي. ذوقي في حاجتين اتغير بشكل كبير جدا، النوم كان زمان تضيع وقت، دلوقتي بقى انجاز وهدف قومي. اللمة الصغيرة كانت بقت هي دلوقتي حاجة بالنسبة لها مهمة جدا، زمان كان لازم خروجة وهيصة، دلوقتي قاعدة في البيت مع كوباية شاي وايه بقى بتساوي الجنة يعني. وذوقي في الناس هو اللي اتغير، كان زمان بدور على اللي يبهرني، دلوقتي بقيت ادور على اللي يريحني. اعتقد يا رحمه يعني انت ايه اتكلمتي بلسان ناس كتير جدا، هو مين دلوقتي ما بقاش يدور على الحاجات دي؟ واقول لكم حاجه بس، لا مش هقدر اقيس ده على كل الاعمار، لا لسه الناس الصغيره ومن حقها تعيش حياتها طول وعرض. يمكن انا نفسي في مره اتكلم عن ستوري بجد تودينا للحوار على مش عايزه اقول على فكره التنظير على جان زي وجان الفا والكلام ده، لانه بصراحه انا معجبه بالاجيال دي، وبشوف دايما ان هي اعجابي بيها جاي من ان هي من حقها تعيش تجربتها بكل ما فيها من تفاصيل، بكل ما فيها من حاجات احنا شايفين ازاي كده، لا هي مش ازاي كده، هو زمانهم وايامهم، وتتعاش زي ما احنا عشنا حاجات غريبه وبندور على الجدون وبنعمل حاجات، وده بالنسبه لنا ذكرياتنا، هم كمان من حقهم يعيشوا كل تفاصيل ذكرياتهم يعني. مساء الخير يا آية، أنا فاتتني القصة بتاعت النهاردة، بس بالنسبة للسؤال بتاع الحلقة إيه الحاجات اللي اتغيرت في ذوقي وأنا بكبر، يعني أنا كنت واحد بحب أرضي الناس، دلوقتي بقيت برضي نفسي. منورة الشاشة يا آية، أشكرك جدا. بس يعني والله أنا الحاجات اللي فيها تغير حاد دي بحس بس إن يعني بقول يا رب اللي بيعمل كده ما يبقاش بس جاي على نفسه بيأذي نفسه، على فكرة أنت معتقد إن النتيجة دي مرضية ليك، بس انا خايف ان الحاجات اللي فيها تطرف قوي دي يكون صاحبها هو نفسه عنده مشكله مع ان هو خسر حاجه حلوه فيه يعني، ما هو الوسط كويس يعني. ويمكن ده يوديني الحاجه بصراحه كنت مستنيه اتكلم عنها في الاخر، بس عشان حتى نفتكرها مع بعض، في طريقه كده، طريقه يابانيه او هي فلسفه في التغيير اسمها طريقه الكايزن. الكايزن دي طريقة كده بتتكلم شوية عن المسج اللي مبعوثة دي، اللي هو زمان كنت برضي الناس دلوقتي برضي نفسي، عن التطرف ده. فهي بتتكلم عن الطرح ده، إن شاء الله يكون معنا وقت نتكلم عليها في الآخر. في كمان بقى مساء الخير يا يويو، حشتيني قوي، قلت أثبت حضور. غادة من اسكندرية، وكنت معاكي في مداخلة تليفونية من أسبوعين. الحقيقة مواضيعك بتفجر أحيانا حاجات عمرها ما خطرت على بالي، بالرغم من إني ما بعملش أي حاجة في حياتي غير إني أفكر. يعني مثلا افتكرت قد إيه كان ولاد خلاني وأعمامي دايما بيقولوا إنهم قضوا أسعد طفولة معايا وأنا أكبر منهم، وكنت دايما بفسحهم بالعربية واخدهم في كل مكان، ودايما يقولوا لي إني كنت مثلهم الأعلى. دلوقتي افتكرت قد إيه الطفولة دي كانت سعيدة بالنسبة ليهم، بس بالنسبة ليا أنا كانت أحيانا تعيسة وفيها أكتر من موضوع أو قضية يعني، وتحديات كانت فوق طاقتي وأكبر من سني. قد ايه نفس الحقبه الزمنيه ونفس الناس والعيله، بس كان في شخص مصدر للسعاده ونفس الشخص ده كان الى حد ما تعيسه مش مبسوط. هو ده بقى بالظبط اللي احنا بنتكلم فيه، انه احيانا كتير بتعيش المواقف مع ناس وبتتعنون تحت عنوان الناس دي تقول حاجه. يمكن هنا كمان موقف غاده هو في شيء من النبل منها وانها كانت موقف جميل يعني، بس لو قسنا ده على حاجات تانية بس هي يعني فهمت كويس قوي اللي احنا بنتكلم فيه، اللي هو احيانا كتير ناس بتبقى شايفه الحاجات بتوصفها بحاجات زي ايام المدرسه. ايام المدرسه عند ناس هي اجمل ايام وعند ناس تانية هي ايام مش سعيده. في ناس كتير بالنسبه لها ايام الدراسه ايام مش سعيده. فطول الوقت اختلاف الرؤيه للناس دي بالذات لما يبقوا في علاقه مع بعض هو بيخلق مشاكل كتير جدا وبيخلق يعني تحدي كبير قوي في العلاقات، ان احنا نوصل لنفس المعنى، احنا الاثنين حاسين نفس الاحاسيس او عندنا او توصيفاتنا، بلاش احساس نفس الاحاسيس دي لان ده برضو ده اعجاز علمي يعني، بس ايه على الاقل قادرين نوصل لاتفاق كده معلن ان احنا عندنا نفس التوصيف. احنا بنعيش مشكله، مش بنعيش ايه يعني مش حاجه ما كبري الموضوع يعني ده ولا حاجه يعني، بنعيش ازمه عايزين لها حل، مش بنعيش حاجه كده والسلام ونحطها تحت السجاده يعني. فخلينا نسمع تامر حسني وشاب خالد وعبد الفتاح الجريني. انا عايزه اسمع معاكم بقى الميكس ده حقيقي يعني، نسمعه مع بعض كده ونرجع نكمل كلامنا، وتقولوا لي برضو انتوا ايه الحاجات اللي اتغيرت في ذوقكم لما كبرتوا، وتكلموني على 3835022 او تبعتوا على الواتساب على 0155955006.

الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogoomfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ولسه مكملين كلامنا. ومروه بقى اللي كانت بعتها كده الطرح بتاع ان هي بتقول ان محروس ومسعد دول ممكن بعدها انه يقفل كده الكلام بجمله كده فينال ويقوم قايل انه انت شفت ايه في حياتك غيرك كده، ولا انت كنت فاهم غلط اصلا زمان. بتقول كمان عن سؤالك بقى، واحنا بنكبر ايه اللي بتغير في ذوقنا وتفكيرنا؟ يعني اللي اتغير في تفكيري او ارائي، فانا زمان كنت بقيس حب الناس ليا من اول موقف، لكن حاليا لقيت ان اقيس حب الناس ليا بعد عده مواقف. موقف واحد فقط مش كافي، لان ممكن جدا الموقف ده يكون كان مجرد اضطرار من ناحيتهم او من اجل مصلحه مستقبليه، مش انه حب. وده مؤخرا للاسف لاحظته من بعض الاقارب. انا بس عايزه اقول حاجه، والله المسجز كلها على فكره، حتى مسجز كتير، حتى نجوان، انا عايزه اجيب مسج نجوان لانها هتكمل على كلام مروه. مسجز اللي رايحه في سكه الناس دايما، الحاجات اللي الناس اتغيرت فيها هي حاجات ليها علاقه بعد ايه، بعد حاجه كده، بعد قرصه يعني، او بعد للاسف هو ماشي انها تكون بعد قرصه. بس الفكره ان طبيعه التغيير بيكون فيها تطرف، اللي هو انا هاجي من اقصى اليمين لاقصى الشمال، هاجي من منتهى الطيبه والمعامله بالحسنى، خلاص بقى يعني اللي جاي بقى ايه، هيبقى اللي جاي على قد اللي رايح، واللي بيتقال على قد اللي خدته والكلام ده. انا بس بخاف على قلوب الناس اللي بتعمل كده بجد، والله مش كلام يعني تنظيري ولا رومانسي ومثالي كده لاي هدف إن كان اطلاقا، بس بيكون يعني ليه علاقه بانه بحس ان اللي بيعمل كده هو اصلا بيتاذي، هو شخصيا بيتعب، يعني ما تبقاش بالنسبه له حاجه لذيذه ولا حاجه لطيفه خالص. طبعا هو مضطر، اكيد مضطر طالما اتحط في الموقف ده وخد القرار انه هيتعامل بالمثل كده. بس فكره المعامله بالمثل دي في اطلاقها هي حاجه يعني زي كده افتراض سوء النيه، افتراض سوء النيه هو بيتعب صاحبه قبل ما بيتعب اي حد. افتراض سوء النيه ده شيء مرهق جدا، انك طول الوقت تفترض في اللي قدامك سوء النيه او في الناس عموما سوء النيه، ده شيء صعب جدا. يمكن كل المسجز، ومعنى كده طبعا ما نكونش بشكل من السذاجه يعني احنا نكون عندنا من السذاجه والاستباحه بقى، ان الناس كلها تشوفنا ان احنا ولا لينا لازمه كده، بس الفكره ان في ايه، مساحه وسطيه بتيجي بالتجارب والخبره، يعني انك تعرف تبقى شواف كده، عارف تقرا الناس بشكل معقول. طبعا لحد ما بنكبر بنفضل نتلسع، بس ايه زي ما دايما بنقول ان اللسعه تبقى حاجه بسيطه، وما تبقاش بعد الشر اللسعه كبيره بقى تحتاج لاوقات كتيره من العلاج. نجوان بقى كانت بتقول نجوان على المسج بتاعت مش عارفه تخيل محروس اما كبر واعتزل الرياضه، قضية قلتها لي كنجوان لان دي يعني كان كلام سليم جدا. بس بتتكلم بقى على فكره انه برضو نفس الرساله، اني ابان طيبه وغلبانه وكل الناس تحبني، فده لما حصل في مواقف كتير بقيت انا يعني عايزه ابين ان انا عايزه طول الوقت ابان محبوبه والناس بتحبني، وما واجهتش كتير جدا، ودلوقتي بقيت اواجه واقول رايي، وسبحان الله لقيت ناس كتير بتحبني عادي، مع ان رايي ممكن يكون مش زي زمان حابه ان الراي يكون بس مناسب انه يرضي الناس يعني. ولو دايره اصغر، ولو ده حتى هيبقى متاح ليا ان انا حياتي بقت فيها دوائر ارخى اصغر، بس ده في حد ذاته شيء بالنسبه لها افضل كتير يعني. شكرا بقى، انا بس اتلخبطت في الكلام على ان كلمتي عني، كتبتي في الاخر كام حاجه عني فتوترت كده، بقيت اللي هو ايه، لقد ضحكت لك تذكرتين في طياره الخميس الجاي. شكرا يا نجوان، دايما كل كلامك جميل كده. وشكرا للمسج بعدها اللي بتقول يا رب تشوفي دي شفتها، ربنا يخليكي يا حبيبتي، شكرا ليكي جدا. ويعني شكرا، مش عارفه اقول ايه اكتر من كده، بس شكرا قوي على كل كلامك الطيب اللي خارج من قلبك الجميل. يعني انت عارفه انا من زمان معجبه بقلبك وبرحلتك دايما في انك عايزه تتطوري وتبقي بتعرفي عن نفسك حاجات كتير. احنا ممكن نسمع انغام بحبك وبرتاح لك، ودي برضو ايه من الحاجات اللي دواعي ايه السعاده والسرور، نسمعها مع بعض ونرجع نكمل كلامنا. وتكلموني على 3-8-3-5-0-22 او تبعتوا على الواتساب على 015-595-1006.
3: أنا بحبك، أنا بحبك.

ولسه بنكمل كلامنا، ومبسوطة جدا بان ناس كتير فهمت المعنى اللي في الستوري او التويست اللي هو انا بعيد. هو برضه انا زي ما بقول دايما لما براهن عليكم بتجيبوا جوان، يعني انه الموضوع على الوش ما كانش يودينا للي احنا فيه دلوقتي، بس انتوا دايما بصراحة بتجيبونا في حتت حلوة. يعني على سبيل المثال خلود بقى بتقول ايه: مساء الفل يا ايه، انا ما سمعتش القصه المره دي بس سمعت سؤال الحلقه، وبصراحه في ايام الواحد نفسه ساعات كان بيفتكر انها ايام حلوه، لكن مع الوقت بتتغير نظرته للايام دي وبيشوف انها كانت ايام تقيله، وده غريب شويه، بس بحس سببه ان الواحد نسخته في الحياه بتتغير في النسخة الحالية مني، شايفة الأيام اللي فاتت دي كانت صعبة ونسختي القديمة حبها جدا. بالنسبة لسؤال إذا كذا حد يكون في نفس المحيط وحد بيبقى حابب الأيام وحد تاني شايفها مش أحلى حاجة، دي حاجة طبيعية لأن البني أدمين مش زي بعض، وممكن يلاقي راحته في أيام معينة وشخص تاني يلاقي أنه لا مش مرتاح فيها. بس أنا عشان أفك اللخبطة دي، بس عشان لو حد بيسمعنا جديد أو لأول مرة يعني، أو لحظة دخل علينا كده، هي المساحة بتاعت أن الطرفين اللي في أي علاقة، مش شرط حتى علاقة عاطفية، الأطراف خلينا نقول، أن الناس تبقى هي مسمية المسميات واحدة، ده ملوش علاقة بالمشاعر. يعني المشاعر ممكن أو مش ملوش علاقة، بس هو يعني إيه، مش علاقة لازمة، مش علاقة ضرورية. هو ممكن يكون كل حد حاسس مشاعر مختلفة، بس المسميات ما ينفعش تبقى فجة في اختلافها. ما ينفعش أنا أشوف حاجة مصيبة وإنت تشوفها عادي فيش حاجة، ينفعش أشوف حاجة عادية خالص وإنت تشوفها كارثة هتحول مجرى الأحداث. يعني ممكن يكون كل حد مشاعره جواه لأن إحنا غير بعض، تكون مختلفة، لكن المسميات لازم تكون قريبة عشان نعرف نحل، نعرف نوصل لحاجة. يعني الحاجة التانية بقى اللي بتقوليها، وده بصراحة تفصيلة مهمة بتاعت اللي هو إحنا ليه ممكن نكون زمان كانت أيام شايفينها بطريقة ولما بنكبر بنشوفها بطريقة تانية. أنا بصراحة دايما عندي وجهة نظر في القصة دي وتناقشوا معايا فيها. يعني هي فكرة إنه إحنا أصغر، عارفين لقطة الهدوم اللي جنبك على السرير ليلة العيد دي، أنت المشكلة مش في إن الأيام كانت حلوة ولا وحشة، المشكلة إن أو التوصيف السليم إن إحنا كانت حياتنا أروق، كانش عندك التزامات، ما عندكش قصاط، ما عندكش عيال، ما عندكش اي حاجه شغلاك غير انك تصحى الصبح تلبس الحاجات اللي انت جايبها جديد، فبالتالي طبيعي تشوف الايام كده. لما بتبقى اب بقى وتبقى انت اللي ملزم تجيب الحاجات للاولاد عشان تتحط جنبهم على السرير، فاكيد التحدي ده بيخلي حياتك زحمه، دماغك مدوشه فيها مليون فكره وفكره، ما فيهاش نفس الاريحيه بتاعت قبل كده. فاعتقد جزء كبير من حته تغيير نظرتنا للوقت هو ليه علاقه بحجم المسؤوليات. احنا كانت عندنا مسؤوليات عامله ازاي، يعني هو ده اللي بيخلينا نشوف الامور بشكل عامل ازاي. في كمان حاجة بقى مهمة، على اعتبار ان المسجز كتير بتتكلم عن ان انا كنت طيب وما بقتش، او كنت بدي قوي للناس وقررت ما عملش كده، ده يخلينا بقى نروح لفكرة طريقة الكايزن، يعني او الطريقة اليابانية في ادارة او في فلسفة ادارة الشغل او الحياة. هي في الاصل كانت معمولة عشان الشغل، طريقة الكايزن دي طريقة كده او فلسفة عملية ان ازاي ناس تشتغل بطريقة فيها انتاجية اعلى. بس لما في بقى ناس عملوا عنها كتب او علماء نفس عملوا عنها كتب، ازاي احنا نقدر نقيسها علينا كبني ادمين؟ هي الاصل فيها كل المسجز اللي حضراتكم بعتوها دي، بتاعت اللي هو انا كنت من حته رحت لحته ثانيه خالص، كنت من منتهى العطاء رحت ان انا مش بدي اي حد وبركز قوي بعمل ايه والكلام ده كله. زي ما بقول والله دايما، يعني ايه ده من خوفي عليكم، يعني اللي هو ان بس يبقى الحاجات التطرف في الحاجات مش الطف حاجه في العموم اصلا. يعني خلينا نسمع اسلام زكي ماشي بغني، ونرجع بقى ونتكلم عن طريقه الكايزن. يعني وبالتالي اصلا انا فاكره ان اتكلمنا عنها ممكن في كلام مع الكبار او في كيمياء، ممكن نكون اتكلمنا عنها في وقت من الاوقات من سنتين ولا حاجه، بس هي طريقه لسه فعاله وشغاله. ويا ريت جدا كمان لما يعرفش عنها حاجه يسمعنا، لانها يعني ايه تفصيله او فكره مهمه ممكن تفرق مع حد في حاجه. يعني فتعالوا نسمع الأغنية ونرجع نكمل كلامنا، وتكلموني على 3-8-35-022 أو تبعتوا على الواتساب على 015-595-1006.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
3: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ديجا فيو مع آية عبد العاطي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: والله يا جماعة يعني ايه الواحد لسانه بيكون عاجز على رد على مسجز جميلة وكلام خطير. يعني يا رشا شكرا شكرا قوي، يعني كفاية ان بدأ الكلام، يعني شكرا والله مني ليك يا آية، اشكرك جدا يعني، وكلامك جميل جدا يعني، واتمنى اكون انا عملت اللي انت بتقولي ده معاكي او في افكارك او كده، كلام كبير قوي يعني، اتمنى جدا يعني. مش عارفه اقول ايه، عارفه وترتيني اللحظه، محتاجه انا كمان طريقه الكايزن عشان يعرف اسيطر. اشكرك جدا يعني، واتمنى يا رب تكوني بخير وكل حبايبك زي الفل. في برضو مسج كانت جميله قوي كده، بس ايه بس مش عارفه راحت فين. كان في مسج كده من حد برضو كان في اخرها عايز يسلم على مراته، وانا الناس اللي بكون عايزه تسلم على حد او تبعت حاجه لحد دي بتاثر فيها جدا، فياريت بس لو ايه لو حوالينا لسه او انت سمعني يعني زمر كده اعمل اي حاجه ايه وانا هقولها على طول. السلام عليكم يا اهل ديجا فو، دي رسالتي ال 32. انا هي ازاي ال 32؟ انا ليه حاسه انها ال 132 يا محمود؟ 32 كل ده احنا في 32. بالنسبه للقصه انا عندي راي وممكن يكون مختلف شويه، انا مش شايف ان محروس اتغير، بالعكس اللي بيقوله ده راي فتوه، وانما احنا اللي مستغربين علشان شايفينه بنضاره مسعد او الناس الغلابة الطيبة يعني. ما اصل محروس الفتوة هيشوف زمان ايام جميلة لانه كان بيجي على الناس وكان شايف ان مفيش حد اعلى منه، والناس الغلابة بالنسبة له ناس طيبة. اما مسعد فالعكس، فاحنا مش قدام حد اتغير وانما قدام فتوة معتزل بسبب ظروف صحية. احنا كلنا بنتفق معاك على فكرة، ويمكن بس الصياغة بتاعتك مختلفة بس واتفق معاك فيها يعني، بس احنا كلنا معاك في نفس اللي بتقوله ده. انا معاك تماما، صح، هو فعلا والظاهر انتوا فعلا كلامكم رجح لي اكتر وجهة النظر دي، ان هو مجرد الايام اللي زمان فيها كان مفتري كان بيحسها ايام خطيرة، فعشان كده هو حس انها يعني كانت حاجة كانت ايام حلوة، لكن هو بعد كده لانه لا المشكله، او ان هو يعني انه لا يظهر للناس بعين تانية، او بان هو كانه بيدينايل كده او كانه بينكر تماما اللي حصل او اللي كان حاصل ما بينهم. فهمك جدا يا محمود، وعايز اسال سؤال، انت كويس؟ انت غايب برضو بقالك فتره، بس انا متفق معاكم في التغير اللي حصل في شخصيته ده. عن طريقه الكايزن بقى، الطريقه دي يا جماعه هي طريقه كده فلسفه، طريقه عمل فلسفيه كده معتمده في المجتمع الياباني، وهي كلمة كايزن أصلا هي كلمة يابانية، والأصل فيها كده أو معناها ببساطة هي فكرة طريقة بتسعى للتحسين المستمر، إزاي الإنسان يبقى بيعمل خطوات بسيطة، عشان كده قلت هي هتبقى رد على كل الناس المتطرفة في تغييرها، إزاي تبقى بتعمل خطوات بسيطة جدا، والخطوات البسيطة دي يوم ورا التاني تقدر إنها توديك في حتة أحسن من إن أنت تعمل خطوات فجأة مفاجأة تخضك وتخض الناس اللي حواليك وترجع منها بسرعة جدا. فكانوا بيقولوا بقى يعني براهين على نجاح هذه الفكرة اليابانية، يعني انه لو استهى علينا كبشر او الفكرة اصلا اللي اتطبقت بشكل عملي، كان الهدف منها انك كل يوم بتسأل في الشركة اللي انت فيها بتسأل سؤال، ايه التغيير اللي ينفع يحصل النهاردة؟ والتغيير ده مش شرط خالص يكون تغيير كبير، ابسط حاجة ان احنا مثلا النهاردة، هقول كلام يبدو رومانسي او مثالي يعني، بس هو يعني في بعض الامثله هو اتقال حاجات شبه كده، ان احنا مثلا النهارده هنخلي كل موظف هيبقى قاعد وهنجيب فطار للشركه كلها، فده حاجه نفسيه هتغير في اليوم ده في نفسيه الموظفين. طبعا كلام ممكن ما يرضيش ناس كتير من اصحاب الشركات، ولكن هي حاجه ممكن تبقى مؤثره لحد عايز يتبع طريقه الكايزن دي، الطريقه بتاعه التغيير المستمر على ايه، على فترات طويله، بس في الاخر بتجني ثمار التغيير ده. لفت نظر بقى الكلام ده او الكلام بقى على الموضوع ده بشكل عملي، لفت نظر دكتور اسمه روبرت. دكتور روبرت ده هو دكتور علم نفس امريكي، الراجل ده عمل كتاب اسمه طريقه الكايزن، الطريقه للتحسين المستمر. والراجل ده بقى اسعى على ايه، على الناس اللي بتجي له العياده، لان الناس اللي بتيجي العياده وبتكون عايزه تتخلص من عادات ادمانيه، عادات وحشه، حاجات صحيه ايا كان بشكل سريع، الناس دي اكتر ناس على طول بترجع للعاده اللي هي عايزه تتخلص منها على طول، زي الدايت، زي اي افكار في حياتنا عايزين نعملها بسرعه بسرعه على طول بنرجع. لكن لان الناس اللي بتسمع الكلام او بتسمع النصيحه بتاعه طريقه الكايزن دي، طبعا يا جماعه انا ادعو جدا لقراءه الكتاب، هو كتاب جميل جدا يعني، والطريقه كمان انكم تقروا عنها، لان كمان بصراحه في امثله عن شركات مهمة جدا في المجتمع الياباني، شركات عربيات مشهورة جدا اتبعت طريقة الكايزن، ولما بطلوها خسروا ايه وعملوا ايه. في شركة عربيات مشهورة جدا جدا جدا، هي حتى متاخدة كمثال في الكتاب يعني، فمن اشهر شركات الماركات اليابانية يعني. وان هو لما اتبعوا الطريقة دي الفترة كسبوا مكاسب كبيرة جدا، ولما حصل كده فكر مخالف انه ما تيجوا نبطل ده شوية، لقوا النتيجة كانت عاملة ازاي. فطريقة التحسين المستمرة دي بقى لما قاسوها علينا كبشر اكتشفوا بقى حاجات جميلة جدا. حصل ايه بقى، او دكتور روبرت ده اكتشف ايه، وحصل ايه بقى من الناس اللي بتجيله في العيادة؟

وللأسف في الأسيف وقت الحلقة قرب يخلص. بس خلينا نقول بقى دكتور روبرت ده في كتابه طريقة الكايزن توصل لإيه في فكرة التطرف في التصرفات، إن إزاي الإنسان يجي من أقصى الشمال لأقصى اليمين ويبقى منتظر نتيجة. هو شايف إن الطريقة دي هي أساسها كده إنك تاخد التغيير في أفكارك بمنطق، بهدوء، بحيثيات، عارفين اللي هو إيه؟ أنا حصل التغيير ده للأسباب الفلانية، 1 2 3 هي اللي أدت إلى ذلك يعني. وده بيسهل الاستمرارية وإنك تقبل الاختلاف، مش أنت بقى شخصيا. لأ، هو اكتشف حاجة مهمة جدا، إن مخنا في جزء كده في المخ ليه علاقة، الجزء ده مسؤول عن المشاعر، وإن الإنسان لما بيحاول يحط أفكار وأراء وأهداف جديدة مرة واحدة وبعنف، إيه اللي بيحصل في دماغك بقى على طول؟ بتخاف، بتهنج، لأن الدماغ بتبقى عندها مأمن كده في الأفكار اللي هي مثبتاها، واللي هي روتين حياتك، أفكارك، نوع الناس اللي بتدخلها دنيتك، شكلك، علاقتك بالستايل بتاعك. فلما بتحط لها رصة مستجدات جديدة مرة واحدة، بيحصل بقى أسلوب دفاعي، بقى الدماغ تخاف، فتبتدي تكون على طول عايزة ترجعك لوضع الأمان. فهو شايف إن طريقة الكايزن دي بتمنع الجزء ده في المخ من الخوف، بتمنعه انه يخاف، لانها انت ما خضتوش. انت زي الدايت، هرجع تاني لفكره الدايت على اعتبار ان احنا كمصريين وكعرب واعتقد الانسانيه اجمع، يعني الناس بتعمل او في حاله الخساسان دي في طول عمرنا بنحاول فيها وبنتكلم فيها، وماده لا تفنى خالص يعني، وطول الوقت ايه فيها استحداث من اشياء جديده يعني. فعشان كده هو شايف ان طول الوقت تدخيل او انت بتدخل بتعمل ادخال لافكار جديده بمنطق وسنين خبره، هو ده السبب في ان التغيير، الاراء والذوق والحاجات اللي ممكن تحصل في حياتنا تكون بتحصل من غير ما يحصل لك ارباك. انا عارفه ودايما بقفل الكلام بكده، ان طول الوقت الكلام سهل، طول الوقت الكلام سهل قوي، زي ما تكون كده ايه الموضوع لو مش موضوعك بتنصح نصايح جباره وبتقول اللي ما تقلش، الكلام سهل، تفعيل الحاجات مش اسهل حاجه. طبعا انك تعمل الحاجات اللي بتتقال في الكتب واللي هو 10 اشياء هيودونا مش عارفه فين، لا ده كلام نظريا هو ممكن يكون يتقري وواقعه جميل، بس في الاخر انت بتقوم حافظ كده البوست لكن مش بتفعله. ليه؟ عشان احنا عايزين التغيير السريع، كلنا عايزين الحقنه السحريه ان الحاجات تجرى وعلى طول الحاجات تتغير. بس اهو بكلام العلم والعلماء والمجتمع الياباني اللي نستشهد بيه في الحاله العامه

ليا كمان قبل اي حاجه انه قادر يحقق ونجاح وكل الكلام الجميل ده. فالناس دي لقت انه لا، ان طول الوقت على مستوى الشغل او على مستوى العلاقات الانسانيه ان الامور تتاخد واحده واحده، هو ده اللي بيخليك في الاخر ايه، تجيب الجون وان شاء الله تاخد الكاس كمان. اسم الكتاب طريقه الكايزن، الكايزن اخرها نون، تمام، طريقه الكايزن. في كمان يا محمد، يا ريت يا محمد تقراه، وانت ما ردتش على سؤالي، فضلت اسالك سؤال طويل عريض وما ردتش على السؤال، فقول لي كده لو انت لسه ايه معانا، يعني ثواني قليله ونكشف عن حقيقه باور فاميلي. يعني اسم الكتاب طريقه الكايزن، اسمه كده، وكتاب سهل، يعني دايما لما الكتب بتبقى متاحه مش محتاجه حوار ولا غلبه في اللي هتنزل، بقول لكم ان هو كتاب سهل وهتلاقوه بسهوله، وقرايته كمان لذيذه. واي دكتور نفسي بيعمل كتاب ويستشهد بالحالات اللي بتجيله العياده، انا احب النوع ده من الكتب جدا، يعني لانه بيحكي عن ناس وبيحكي عن تفاصيل وبيحكي عن قصص حصلت حقيقيه، فده اعتقد بيبقى شيء لذيذ ولطيف جدا جدا. انا اتبسطت جدا جدا يعني معاكم النهارده، ومبسوطه بالمسجز اللي من الناس اول مره تبعت، دايما بالنسبه لي ده بيبقى حاجه وقعها جميل. اشكركم قوي قوي، زي ما بيتقال كده دايما في البرامج كان يتقال، على طيب المتابعه وعلى حسن الاخلاق والتعامل الجميل والمعاني التحفه اللي انتوا بتبعتوها في مسجز، يعني اشكركم جدا جدا. وان شاء الله باذن الله، والله يسلمك يا عبد الغني، والله لا دي كانت كحه كده بسيطه جت في النص كده وخرجت شربت ميه، اشكرك جدا، ربنا يخليك. ان شاء الله باذن الله الاسبوع الجاي نتقابل على خير ان شاء الله، واتمنى لكم كلكم يا رب يا رب حياه دايما فيها تفاصيل هاديه مسيطر عليها بقدر المستطاع، ونخرج من اي حاجه في حياتنا باقل قدر من الخسائر. الخروج بلا خسائر ده حلم عجيب، يعني ده طلب مش منطقي، هو لازم تخرج بشيء من الخسائر عشان نتعلم الدروس. نتمنى زي كده اللسعة على ما بقول ان الخسائر ما تبقاش خسائر كبيره. ليه بقى ما بتبقاش كبيرة؟ لما بتغوطش، لما بتاخد الأمور بالراحة كده وما بتغرسش قوي، ولما تبقى شايف الصاري يعني المشكلة حاصلة قوي فما نغرقش جامد يعني. فربنا يا رب ينور بصيرتنا جميعا، واشوفكم دايما بألف خير. وأنا كنت معاكم على الهواء لمدة ساعتين، أي عبد العاطي، في حلقة النهاردة في ديجافو. قرينا قصة الأيام الحلوة من كتاب أصداء السيرة الذاتية اللي دايما أنصح بقرايته. الأسبوع الجاي بقى إن شاء الله نكتفي بهذا القدر من أصداء السيرة الذاتية، نجيب محفوظ، ونروح بقى حتة كده لطيفة. كنت والله هقرا حاجة لميخائيل زوشينكو لو تفتكروه كده، كنا قرينا له قصص كتير. الراجل انا عرفته هنا في البرنامج على فكره، بس عشان ما يبانش ان انا بستعرض باسم الراجل، كنتش اعرفه خالص، عرفته وانا بدور في القصص يعني. فممكن برضو الاسبوع الجاي نقرا له حاجه، كان عنده كذا قصه كده كنت شايلاهم كده، ايه زي احمد زكي شايلاهم للحبايب. تعالوا بقى نسمعوا كده مع بعض انتوا بقى بهاء سلطان، وان شاء الله يبقى يوم لذيذ عليكم، واشوفكم باذن الله الاسبوع الجاي بالف خير. باي باي.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
2: وشوطة من بعيد حلوة. هو جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

وخطره

0: في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالآخر كده ساعة الحظ على نجوم FM ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV. تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا

0: انت سامع ان انا سامع حاجه كمان؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه.
2: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نقوم افهم على كيفك.

0: 20 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام. نجوم اف ام تي في نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: ما تبصريش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم اف ام. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: دلوقتي جماعتكم مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم، اهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج مش عادي. بتسمعوا يوسف بركات على الهواء مباشرة لمدة ساعتين، وده برنامج مش عادي موجود معاكم كل يوم حد واربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل او صباحا. عاملين ايه؟ طمنوني عليكم. وحشني جدا جدا من يوم الخميس اللي فات. وخليني اقول لكم برضو في البداية كده، من باب الحاجات اللي فيها دباجات كتيرة دي، هي رقم الواتساب 0-15-59-55-1006، اما رقم التليفون هو 38-35-022. دي ارقام التواصل. خلال ايه؟ خلال الحلقة دي محتاج منكم مشاركاتكم. ليه؟ لان هذا البرنامج قائم على المشاركات، لان بنتكلم في حاجات عموما في الحياة، منها الاجتماعية، منها النفسية، منها اللي شوية ايه الحاجات اللي ممكن تكون بتواجهنا في ايامنا العادية. فبنحاول على قد ما نقدر ايه نكون بنغلف وسط كل هذه الحياة بالمواضيع، بالفقرات، بالحدوتة اللي ممكن اكون جاي اتكلم معك فيها. طبعا البرنامج هو انتر اكتف شو، فمحتاج طول الوقت ان انت تبقى بتشارك، ما تكسفش خالص. حاول تقول بينك وبين نفسك كده ان شاء الله دي هتبقى ايه هي الفرصة لمشاركتك، حتى لو انت قبل كده ما بعتش على اي برنامج او لاي برنامج. فخليني اقول لك ان مشاركتك مهمة جدا، ايا كان الفكرة اللي هتبقى جاية في دماغك خلال الكلام اللي هنتكلمه في الحلقة. فتأكد 100% ان انت مهم جدا جدا جدا. بس كده. ولكن خليني في البداية ابدأ بشكر وتحية كبيرة لكم جدا، نظرا لكمية ردود الافعال اللي جات لي يوم الخميس اللي فات بعد الحلقة بتاعت ما قدرش اسميها الرعب، ولكن هي كانت حلقة فيها رعب نفسي كده. كان ممكن يكون موقف حصل لناس كتيرة، هي فكرة ان هو في الاخر بيكتشف ان هو جوه نفسه أصوات وكلام كتير بيقوله لنفسه. ساعات يكون القعدة مع نفسك ممكن تكون مرعبة شويتين ثلاثة، نظرا لكمية الحاجات اللي انت بتمر بيها في حياتك. فبشكركم مبدئيا كده على حلقة يوم الخميس اللي فات أو ردود أفعالكم. لو لاحظتوا خلال الحلقة اللي فاتت أنا كنت على الحياد تماما، مش بقول في حاجات خارقة ومش بقول ما فيش حاجات خارقة، لا كنت على حياد وكنت بتكلم معاكم بشكل عقلاني جدا. حكيت لكم عن التفسير العلمي اللي ممكن يحصل أو يفسر كل حدث غريب بشكل منطقي في الآخر، نظرة مخنا إزاي بيشوف المواقف وإزاي بيملى فراغات كتيرة، لأنه ما بيحبش أي نهاية مفتوحة إطلاقا. عشان كده النهاردة أنا هعمل زيارة مختلفة للرعب في حياتنا، ولكن مش هيبقى الرعب اللي هو بتاع الأفلام، ولا الرعب اللي كنا بنتكلم فيه ببان بقى بتزيق وصوت تخبيط باب وصوت حد طفل بيعيط في الآخر. هي زيارة مختلفة ومفاجأة في نفس الوقت. ليه؟ لأن أنا هتكلم معاكم النهاردة. خليني بقى أقول لك سؤال الحلقة بشكل هذه الحديثة، يعني ولا وهي فكرة انت ايه اللي بيقلقك في حياتك. خلينا اجيبها لك بشكل ايه هي الحاجة اللي بتقلق منها باستمرار في حياتك اليومية. لان احنا لو نيجي نبص، خليني يا صديقي المستمع يعني اتكلم معاك بكل صراحة، رعب الافلام ما بقاش الرعب اللي هو والرعب اللي بيحصل في السينما عموما او مسلسلات، مقارنة بالحياة اليومية ومقارنة بكم الضغوطات اللي انت كنت ممكن تكون بتواجهها صباح الفل. يعني هتلاقي نفسك بتتفرج على فيلم ممكن تكون بتضحك في الاخر، يعني وانت بتتفرج على فيلم رعب جدا تلاقي نفسك ابتسمت وعادي يعني صباح الفل. ولكن لما تيجي تبص على رسالة بتقول لك انت محتاج تدفع القسط المعين ده من يوم كذا ليوم كذا، وانت ممكن ما يكونش معاك الفلوس. لو هتجي لك مثلا هذا الراجل الجميل حارس العمارة الرائع وواجب يخبط عليك الصبح بدري بيقول لك بعد اذنك فاتورة الكهرباء دي كانت مبعوتة لك فمحتاجين فلوسها، انا دفعتها لك يا باشا وبتاع. لو هتيجي تبص لها كم المصاريف اللي ممكن تحصل كمان شهر، يعني مش قصدي والله افتح عليك الفتحه ديت، ممكن تكون انت بتتناسى صديقي المستمع، ولكن خلال الشهر الجاي يعني خلاص معانا شهر باين، او لو في ناس بدات اصلا دلوقتي عندك استعدادات وسبلايز وحاجات كده للدراسه. فالرعب ده اللي بتمارسه او بيتمارس عليك خلال فترتك او حياتك اليوميه اكيد بكتير اقوى اقوى اقوى من الرعب اللي ممكن يكون موجود في الافلام. فخلينا نقول ان النهارده الزياره المختلفه او المفاجاه خلينا ناخدها بشكل خفيف، يعني بدم خفيف كده على قد ما نقدر، وهي ما فيهاش اي نوع من انواع الخوارق. يعني اصلك لو انت فكرت هتلاقي ان الحياه اليوميه فيها حاجات مقلقه غير الاشباح والعفاريت والاصوات الغريبه اللي ممكن تكون بتتعرض لك في الافلام. فالنهارده هتكلم معاكم وهسالك السؤال الاعم والاشمل في حياتك عموما، ايه هي الحاجات اللي انت ممكن تكون بتقلق منها؟ ممكن تكون حاجات اجتماعيه زي ان انت بتقلق من عدد كبير جدا من الناس بص عليك، ممكن تكون بتقلق من صوت عالي، ممكن تكون ايا كان. ولكن خلينا نتخيل ونبحر في هذا العالم، لو هو عالم ايه الحاجات اللي انت بتقلق منها. وفي الاخر هتلاقينا بقى في الفقره الثانيه بتاعه العلم نور بنجيب الحته النفسيه، وعندنا الفقره الثالثه مش عارف هنتكلم مع بعض في الموضوع بشكل مختلف تاني. فطول الوقت هنبدا على قد ما نقدر بالفقرات اللي معانا النهارده نلف ونبقى بنلم الموضوع بتاع الحلقه من خلال جوانب مختلفه. رقم الواتساب 0155955006، اما رقم التليفون هو 3835022. حلقه جديده، بدايه اسبوع، طاقه مختلفه، كله جهز مشروباته الجميله، هيا بنا نبدا هذه الرحله الجميله مع بعضينا. طاقه مختلفه يا جماعه، يلا بينا اول اغنيه ونرجع تاني. ما تنسوش طبعا لو عايزين تعملوا اي اهداء باغنيه معينه، اي رساله لحد عزيز عليكم بيسمعنا دلوقتي، يا باشا يلا بينا، احنا على الراديو نلعب ونهزر مع بعضينا. ما تروحوش في اي حته، بنبدا حلقتنا، يلا بينا.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان. لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك.
3: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: جديد نجوم اف ام، نبيل العسل، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: جديد نجوم اف ام نبيل العسل أغنية جديدة على نجوم اف ام
1: انتوا لسه معا

ورجعنا من الفاصل. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه بنبدا مع بعض الحلقه, ونظرا لان انا عارف ان في ناس كتيره ممكن تكون لسه بتبدا تفتح البرنامج دلوقتي, فحب اقول لك ان انت ما فاتكش حاجه كتير قوي يعني في بدايه الحلقه. فخلينا اعيد لكم تاني النهارده هنتكلم عن ايه في حلقه مش عادي. اول حاجه هنتكلم عنها, او خليني لازم استعرض اللي حصل يوم الخميس عشان اعرف اقول لكم المدخل اللي وصلنا له النهارده يعني في الحلقه دي. الا وهي فكره ان انا يوم الخميس كنا عاملين حلقه عن الرعب النفسي شويه, وفكره ان انت ممكن تكون في اصوات كتيره جواك وبتتكلم معاك وفي سنه رعب وحركات كده, وهو رعب نفسي يعني مش حلقات رعب رعب. فلقيت ان ده مدخل لفكره الحلقه بتاعت النهارده, الا وهي فكره ان الرعب اللي كنا زمان متعودين عليه بتاع فكره ان هو الافلام وصوت بيزيق باب بيزيق كده وحد بيخبط مش عارف ايه وصوت عياط فجاه وصريخ وصويت وحاجات, ما بقاش ده شكل الرعب اللي احنا بقينا فعلا بنوصل للرعب منه في حياتنا اليوميه. بقينا بنوصل للحاله اللي فيها رعب دي او قلق من حاجات حياتية بنحصل أو بتحصل لنا كلنا, زي إن في أسباب كتيرة وتطول القائمة يعني على فكرة إن أنت ممكن تكون دلوقتي بقى قمة الرعب بالنسبة لك هي فكرة الرسالة اللي بتجيلك بتاعة القسط الجميل اللي أنت محتاج تدفعه يا باشا وأنت متأخر فيه, أو بيوصل لك حالة الرعب لما بتلاقي نفسك حارس العمارة الجميل جاي بيقول لك ده كان في فاتورة كهرباء مش عارف إيه. فبنلاقي إن في قائمة تطول جدا, فمحتاج أعرف منكم إيه هي الحاجات اللي بتوصل لكم القلق باستمرار في حياتكم اليومية. هتبعتولي على الواتساب وتقولولي على 015-595-1006. مش هيبقى بس فيه اللي احنا بنتكلم فيها, لا ده انا كمان هقول لكم بقى ايه نظرة علم النفس في الموضوع. طب في عوالم في لقطات متنوعة بنشوف العالم كله, ايه الحاجات اللي ممكن تكون من بعض المناطق اللي بيخوف الناس, فهنعرف مع بعض خلال الحلقة. لسه الحلقة بتبدأ, فخلونا نسلم على الناس اللي بعتت لنا على الواتساب على 015-595-1006. سلامات سلامات يا جو, يا رب يكون ويك اند سعيد. اخبارك ايه, طمني عليك. ممكن تشغل لنا حاجه لرامي صبري؟ حاضر يا هبه, صباح الفل عليك يا هبه. مبدئيا ازيك يا جو, عامل ايه؟ انا كنت عايز اشكرك على قصه يوم الخميس لان انا اصلا عاشقه للرعب وللقصص اللي من النوع ده. شكرا جدا يا مروه, يعني اهم حاجه ان انت اتبسطتي. هو برنامج اسامه منير مش بيجي, لا بيجي برنامج اسامه منير موجود يوم الثلاث من الساعه 12 للساعه 2 بالليل. ده ردا على خالد اللي بعت لي على الواتساب. صباح الورد يا جو, بحب ابعت سلام لحضرتك ولاسره البرنامج. حبيبي حبيب اخوك يا ريس, والله منور الدنيا. ده ابراهيم منور الدنيا هيمه. طيب مش عادي, الحاجه اللي قلقاني ان الاجازه قربت تخلص وهرجع للدروس. ده اياد, صباح الفل يا اياد. في حاجه هقولها لك كده في قرب نهايه الحلقه, في حاجه هقولها لك يا اياد كده ليها علاقه بالرعب من الدراسه كانت حصلت بره في اليابان تقريبا, فيعني هقولها لكم بس كمان شويه. صباح الجمال عليك يا يوسف, اثبات حضور من اول حلقه. ده حماده المصري, صباح الفل يا عم حماد. يا اياد يعني ده بعرفك ان هو ايه منطقي بيحصل, يعني اللي انت فيه ده حاجه معروفه جدا بره, هقولها لك. صباح الخير يا يوسف, عامل ايه؟ ممكن اغنيه مصطفى عصام لسه باقي؟ اهداء لجوزي الغالي ابو اسيل. صباح الفل يا ام اسيل, منوره الدنيا. صباح الجمال يا جو, عامل ايه؟ يا رب تكون بخير, بدايه اسبوع جديده وحلقه موفقه كالعاده. شكرا يا مريم, منوره الدنيا. يوسف ازيك, عامل ايه؟ يا رب تكون بخير. انت مش معبرني بقالك ما اقدرش والله. يا ايه صباح الفل, قولي لي يا ايه انا معاكي. اهلا, عامل ايه؟ انا زينب. اهلا, عامله ايه يا زينب؟ انا يوسف, ازيك؟ برن عليك مش بترد عليا, نفسي اكلمك. كلميني تاني على 38-350-22 وهرد, يعني هنعمل كده. مين تاني؟ ثانيه واحده. محمد مجدي, صباح الفل يا ابو مجدي يا جميل. تعالوا بقى نخش على ثانيه واحده بقى نظبط كام حاجه كده. ماشي, كان في اهداء, خلينا نقول هذا الاهداء وبعدها نسمع اغنيه ونرجع تاني ونكمل ونقرا الرسائل. كان في اهداء من في اهداء عيد ميلاد عمرو طارق, كل سنه وانت طيب يا عمور, ويا رب دايما كده المزيد من النجاحات بقى في حياتك, وتبقى السنه دي ان شاء الله خير عليك باذن الله. كل سنه وانت طيب كبير, وما نتحرمش منك كده, ودايما تبقى موجود ومنور الدنيا وسط اهلك واصحابك وحبايبك اللي بيحبوك. نسمع اغنيه ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

في اهداء تاني مهم جدا لإسلام سليمان، كل سنة وانتوا طيبين هو وخطيبته، نظرا لان بكرة هو الانيفرسري زي ما نقول كده الايه اليوم اللي هم قرروا فيه ان هم يبدأوا اول خطوة في حياتهم ان شاء الله وعيش الزوجية الجميلة. يا باشا ربنا يتمم لكم على خير وتكملوها على خير كده وتبقوا مبسوطين دايما عم إسلام، ومنور الدنيا، ويعني احلى تحية لكم وانيفرسري سعيدة يا عم. اي خدمة عم إسلام اتمنى تكون الرسالة وصلت. بقلق جدا من الفقد بشكل عام. لا ثانية واحدة، يعني خلينا قبل ما منا يعني لسه بنتكلم ونقول الناس مكملة مع بعض، فحب أفكركم احنا بنتكلم عن ايه اكتر حاجة بتقلق منها في حياتك اليومية، نظرا لان الرعب اللي في حياتنا اللي كان نقدر نقول موجود من الافلام والمسلسلات ما بقاش هو الايه اللي يوصلك لحالة الرعب الجامدة. رسالة من البنك تقلق، رسالة تتبعت لك في الميل important دي اللي هي بتبقى باللون الأحمر الجميلة، فدي ممكن تقلق أكتر من ان انت تتفرج على بيت مهجور طفل ساذج يقول لك لقد نسيت لعبتي مش عارفين انت. الحاجات دي دايما بتبدأ كده، أو بيبدأوا شلة صحاب بيبدأوا أي فيلم رعب بيدوروا على شاليه يقعدوا فيه ولا أيا كان البيت يقضوا فيه الأجازة السعيدة. أكتر بيت في الكون ما ينفعش يروحوه، باين جدا عناكب في كل دنيا وتراب وحاجات بتزيق غريبة، بس لا هذا هو البيت المفضل الذي سنقضي فيه ايه عطلاتي. بس يعني فعموما ما بقاش ده الرعب، بقى الرعب اكتر ايه الحاجات اللي هي الحياتية اللي بنعيشها من اقساط وحاجات وليلة. فقول لي ايه اكتر حاجة بتقلق منها. نقرأ بقى رسالة منا بتقول لي انا بقلق جدا من الفقد بشكل عام، افقد حد او حاجة بحبها، وبتقول لي ممكن رامي صبري عيونه لما قابلوني بطلبها كتير ومش بتشغلها. والله هي هشغلها، شغلها كمان شويه تبقى على التلفزيون برضه يبقى ميكس جميل كده. طيب انا مش عايز اعمل خنازه المره اللي فاتت عشان انت تامر عاشور، خلينا متفقين. حاضر هشغل تامر عاشور يا زينب وما اقدرش اقول لا. الخوف بقى دلوقتي من لقمه العيش انك تصحى في يوم ما تكونش عارف تجيبها ازاي، كلنا بقينا مفرومين وبنجري بنجري من ايه ما حدش يعرف. صح يعني اتفق معاك 100%، بقى في حاله من الحالات ان احنا عايزين نطور نفسنا بشكل كبير جدا جدا جدا ونجيب حاجات كتير كويسه، فده اللي بيخلينا مسحولين. صباح الفل يا جوي، يومك حلو باذن الله. حلقه الخميس كانت حلوه فعلا، يا ريت تعمل زيها كل فتره. وبالنسبه لسؤال النهارده، انا بقلق من الصيف والزحمه ولو السبوت عليا، لو افتكرت تاني هكمل بس دي اقرب حاجه فاكرها دلوقتي. لو يعني كملي فعلا لو انت افتكرتي حاجه. دي سماء، فصباح الفل عليك يا سماء. صباح الفل يا جو، انا مش بقلق غير على حاجه واحده، اهل بيتي، بخاف عليهم قوي حتى لو مفيش حاجه، بس دايما عايزه اشوفهم بخير حتى لو في حد عنده دور برد مثلا بتجنن، بحاول اعمل اي حاجه عشان يبقى تمام. يعني ربنا يخليهم لك يا رب ويخليكي ليهم. وسلامي ليك والمنى والاء، وعايز اسمع اغنيه شفت كلام لليجاسي وبابلو. حاضر، صباح الفل عليك يا ماجي، منور الدنيا انت ومنى والاء. حماده بيقول لنا الزحمه والتجمعات والضوضاء عموما من العربيات او اصوات الناس العاليه، كل دي حاجات بتسبب لي قلق وتوتر. حلقه يوم الخميس عجبتني جدا، فقره الرعب دي رغم اني كنت طافي النور وقاعد لوحدي وخايف، الحاجه كانت نايمه بس حبيت الفقره اعملها تاني يا جو. هي هتبقى مش رعب برضو، خلينا نحط الحاجه في اطارها الصح، هي مش حلقه رعب، هي حلقه فيها حته نفسيه كده، مش رعب من اجل الرعب، بيبقى ممكن يكون حاجه بتحصل لاغلبنا، وبحاول بقى اضفي عليها هذه الفكره بتاعت ان انا اجيب صوت مش عارف ايه بيزيق وبتاع. فطالما اتبسطت ان شاء الله كل كده فتره نبقى نعمل حلقه زيها. مساء الخير يا يوسف، عامل ايه؟ انا ياسمين من اسكندريه، صباح الفل عليك يا ياسو، منور الدنيا. ماشي، حاجه كده بعيده عن بعيدا عندي موضوع الحلقه، عن موضوع الحلقه يعني، بس انا عندي متلازمه صباح الفل من كتر ما بسمعها كنت على طول بتقولها، فبقيت دايما بقولها صباح الفل. انا كذا حد علق الحوار ده في البيت عندي اصلا، بيستفزوا من ان انا بقولها ردا على حاجات كتير جدا، وبعدين بداوا تقريبا يتعاملوا معاها عادي، فصباح الفل يعني، فاهمه قصدي؟ فمنوره الدنيا يا مريم برضو انت والناس اللي بيسمعونا. ثانيه، عايز اقول لك حاجه يا جو، تدعي الكريم ومروه يرجعوا لبعض. يعني انا مش يعني في حاجه مش هينفع اقولها على الهلاب، بس ما امسي دي بركات يعني، يا رب مروه وكريم يرجعوا لبعض. طيب نظرا برضو لاسلام سليمان اخونا، عشان الانيفرسري لو تفتكروا الخطوبه بكره وبتاع، بقى لهم سنه كده مخطوبين يا رب دايما، فده اهداء من نجوم اف ام ليهم، اغنيه ايه بهاء سلطان. لسه بتسمع يوسف بركات؟ ما تروحوش في اي حته، احنا لسه مكملين مع بعضينا. رقم الواتساب 015 5955 1006.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،

0: على facebook.com/nobumfm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، لسه مكملين مع بعض الحلقه. والسؤال النهارده الا وهو فكره ايه اكتر حاجه بتقلق منها في حياتك اليوميه، عشان بعديها اروح نديك حته كده ايه علم نفس اقول لك ايه الدنيا ماشيه ازاي في الموضوع ده، وبعدين نكمل بقى حلقتنا. تبعت لي على الواتساب على 0155955006. طيب رساله كمان بيقول لي الرعب الحقيقي لما مديري يصحيني يقول لي اتاخرت عندك ساعتين خاص. بالظبط، شفت الرعب؟ لو انت بعد المشهد ده في قمه الرعب اللي انت بتبقى فيه ده، لو جبنا لك مثلا اعظمها فيلم واعظمها عيله اختارت بيت في وسط غابه في مش عارف دوله ايه، وده المفروض فيلم ولا اي حاجه ولا اي. انا عندي دلوقتي يومين خصم شغلين بالي، فمش فارق لي، ففهمك جدا. ده رقم اخره ايه بس عشان هو ما قالش اسمه، ده رقم اخره 98. طيب اهلا، عامل ايه؟ انا زينب. دي قريناها. انا مش عايز اعمل اي خناقه زي مره فاتت. ممكن تامر عاشور في حاضر، دي قريناها برضو. وعايزه تسمع اغنيه لخالد علي. حاضر يا زينب، انت اخترتي ثلاثه ورا بعض فحاول اظبط الدنيا. مساء الخير يا جو، عامل ايه النهارده؟ مش هقدر اسمع البرنامج لاني تعبانه وفي المستشفى، خليهم يدعوا لي بالشفاء. الف سلامه عليكي. دي سوسو. عايزين يا جماعه ندعي لسوسو بالشفاء. الف سلامه عليكي، ويعني طمنينا اول باول كده، ان شاء الله تبقى حاجه بسيطه. طيب ردت عليا قالت لي شكرا قوي، ده رقم اخره 556 برده، مش قايله اسمها عشان قلنا الاهداء بتاع كريم ومروه باين. صباح الخير، انا بحب اسمع البرنامج جدا جدا جدا، يعني ده شرف ليا والله. ده رقم اخره 201. اتمنى الواحد يكون خفيف على قلوبكم والله. انا عندي رعب من الزحمه في الاماكن العامه، خاصه لاني وانا صغيره ايام ابتدائي كنت طالع في وسط زحمه الطلاب وقعت تحت رجليهم. لو ربنا جعل الامن والامن مسك دراعي وسحبني، من ساعتها في اي تجمع في ناس، سينما او مول او غيره، باخد جنب لحد ما الزحمه تقل. تروما دي. سواء فعلا الزحمه مقرفه، يعني تخلي الواحد دي تنفس كده. فاهمك. عايزه اغنيه امير عيد وتامر عاشور، اسمي سماطة سما، بس هي لازم تغير في الاسم. حضره سما، مش هقول سماطة سماطة سماطة. رد عليا. ردت والله. انا عاجبني قوي فكره الاستيكرز دي، في كميه ستيكرز بتتبعت لي مرعب. انا بعشق الستيكرز اللي على الواتساب ده يا جماعه. الشغل الشغل الشغل هو السبب ده. مازن وكاتبها بالثلاثه، يعني مش طايق نفسه، بيكلمنا تقريبا وهو في الشغل. مع حضرتك كيرو اللي اتخصم له الاسبوع كله. يا عيني يا كيرو، هو اللي كان بيقول للمدير لو خصم لي ويصحيني يقول لي اتاخرت ومش عارف ايه. يعني بص الستيكرز مرعبه والله، جامده قوي. ماشي، بيقول لي مع حضرتك كيرو اتخصم له. يعني طلعوا مش يومين بس كيرو، يعني عليك. اسمي مروه واختي نفسها تكلمك على التليفون. والله انا رديت على كذا مكالمه وانتي ما كنتيش منهم، طب اعمل ايه؟ كلميني ثانيه مروه. هبعت لك ستيكرز على طول يا لا ما هي بقى ايه، صباح القلوب العامره وصباح المش عارف ايه يعني عارف انت الحاجات دي. احنا يعني ده مش جروب العيله، يعني حاول تبعت ستيكرز تاني يا عم حماد الله يبارك لك. طب نسمع اغنيه وسط كده الكلام الجميل ده كله. رامي صبري عيونه لما قابلوني، لان الطلب رامي صبري عموما، ومنى قالت بقى الاغنيه المعينه، فقلنا نعمل ميكس كده. يلا بينا، ما تروحوش في اي حته، لسه معاكم.

انت عايز تقول اسلام صح؟ ممكن اسمع حمزه نمر الخطوه الاخيره. حاضر يا كبير. طيب زينب بتقولي صاحبتي دلوقتي بتسمعك اسمها دهب، عايزه اقول لها بحبك موت وبجد زعلانه جدا ان انا مش هنتقابل تاني. انا زينب يعني ليه مش هتقابلوا تاني؟ ايه اللي حصل؟ تسلم يا غالي حبيبي عم اسلام منور الدنيا. طيب في اغنيه تانية اتطلبت برده من شويه، حاول نعمل برده حاجات بالترتيب يعني، كان ليجاسي ومروان بابلو، فتعالوا نسمعها ونرجع تاني ما تروحوش في اي حته.

طيب انا كل خوفي في حياتي اني بحب شخص وهو كمان بيحبني بس مش راضي يعترف لاهلي، يبقى ما بيحبكيش. يلا بسرعه على طول اللي بعده. صباح الفل يا جو، بدايه حلوه جديده للاسبوع، عايز اغنيه لبوسي او لمحمود الليسي. حاضر يا عم عبد الرحمن، منور الدنيا. وفي اغنيه كده كده بوسي يعني مغنيه جامده جدا، بس في اغنيه سمعتها من فتره كده هشغلها لكم، بس مش دلوقتي عشان تبقى على التلفزيون، برده شويه كده ابقى اشغلها لكم. الاغنيه دي عبقريه، دي جي مرعب، تراكس جامده جدا، حركات مش عارف ايه، فانا بنشغلها. صباح الفل يا جوانا زينب، بالنسبه لسؤال النهارده، انا بتوتر وبخاف من عياط الاطفال بكل اشكال، واي صوت عالي بيتعب اعصابي، وبقلق من تجمع الشباب على اول الشارع، بحسهم بيحضروا لمصيبه. خدي بالك ده مش لوحدك، اي شباب بحسهم واقفين في حته كده، وخصوصا وقت متاخر وبتاع، طلعوا ناموا، فاهمه؟ ببقى عايز اصرخ جدا، كنت عامل حاجه بس

خلاص مش مستاهله يعني. كنت عامل حاجه بس مش مستاهله. ماشي منور الدنيا يا زينب، منور الدنيا. مش جروب العيله مش عاجبك حاجه انت؟ طيب انت شرير جو يا عم، شرير بس الاستكراب بتاعتك قديمه عم حماده. ما تنساش حمزه نمر الخطوه الاخيره يا جو. خلاص بقى عم بيسلم، قلت لك شغلها لي، احنا لسه قاعدين مع بعضينا. طيب انا بحبك قوي من بدري، بسمعك بجد والله العظيم. يعني شكرا جدا والله يا مروه. عايز اغنيه تكذب واقول اكذب واقول لخالد علي. حاضر يا زينب تانية دي برضه، صح؟ زينب تانية فعلا. طيب احنا كان برضو بالترتيب بناخد الاغاني بالترتيب، كان الطلب الشامي، فتعالوا نسمع الشامي ونرجع تاني لسه. اسمع يوسف بركات على نجومه في ام ونجومه في ام تي في.

وخطره، وهوبا،

0: الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوا بالمصري؟ معاك في السكة
1: وانت راجع ومروح او في المشاوير متمطوح، اسمع بس نجوم اف ام.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك قاعد

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت، كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد، كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا من الفصل لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0-15-5-9-5-5-1-6. بنكمل وبنتكلم عن اكتر حاجه ممكن تكون بتقلقك في يومك. وخلينا نقول ان احنا خلصنا الفقره الاولى اللي هي المقارنه مش في مصلحتك، واكتشفنا ان المقارنه اكيد مش في مصلحه الافلام الرعب او المسلسلات الرعب مقارنه بالرعب اللي ممكن يكون بيحصل لك من رسائل بتجيلك من البنك، من الاقساط، من ايا كان، دخلت المدارس عليك فبتفكر في قد ايه هتصرف والقصه دي كلها. فكده كده يعني مقفوله، ما عارفين هي رايحه فين وجايه منين. تعال نخش على الفقره الثانيه اللي هي علم النور ونشوف علم النفس بيقول ايه. وبنبدأ كده بنقول إن الواقع يكسب الخيال في سوق الخوف. لو سألت نفسك هو أنا ليه قلبي بيقع في رجلي لما أشوف كلمة أرجنت مثلا في إيميل الشغل، أو في حين أنت مثلا لما بتشوف فيلم رعب مثلا ممكن تكون في مشاهد ممكن تلاقي نفسك بتضحك فيها عادي. يعني الإجابة عند علماء النفس والأعصاب، في دراسة شهيرة جدا بتقول إن مخ الإنسان مصمم بآلية للحماية يعني، أو لحماية نفسك، اسمها توقع العواقب. لما بتشوف فيلم رعب مخك المنطقي بيتوقع العواقب وبيقول إن ده مجرد خيال، مفيش خطر مباشر عليك إطلاقا، كده كده آخرها معروف يعني زي ما بيتقال. لكن لما بيجيلك رسالة من خطيبتك مثلا بتقول لك منور عم إسلام بأنك خاطب يعني بقالك سنة وفرحان، فلو هيجيلك مثلا رسالة منطقية بتقول لك إحنا محتاجين نتكلم بس كده، ولا تقل يعني سيبك بقى ناهيك عن مثلا الرسالة اللي ممكن تكون بتجيلك باسمك دي، لا يوسف بس مفيش اي حاجه، بس الاسم الواحد ممكن يكون بيخوف. فهتلاقي مثلا احنا محتاجين نتكلم دي، هنا مخك المنطقي مش بيعرف ايه عواقب، مش عارف اللي جاي ايه. والمخ عموما بيخاف من اي نهايه مفتوحه، يعني اي حاجه قدامه كده من غير ما تبقى ليها بعد ومن غير ما يبقى عارف هي رايحه فين وجايه منين، بيحس ان هو مش متحكم فبيبدا يقلق. ده تهديد هتلاقيه لراحتك وفلوسك كويس او لسلامك النفسي، لكنه تهديد لسه مش واضح. المخ مش بيحب ايه زي ما قلنا النهايات المفتوحه. كمان في ابحاث تانية في علم النفس الاجتماعي بتتكلم عن ظاهره اسمها فوبيا التقييم. ليه؟ اللي هي ايه بقى؟ الانسان بيخاف من المقارنات وبيخاف من الرفض او الخساره الماديه او انه يبان مقصر في شغله. كل التقييمات دي اي حاجه فيها تقييم لنفسك، سواء بقى في شغلك، حالتك الماديه، حالتك الاجتماعيه، ايا كان، كل التقييمات دي بتقلق المخ. عشان كده مكالمه مفاجاه من مديرك يوم الاجازه زي اللي جت مثلا من شويه كده لكير وهو بيقول لنا انت صحيت متاخر فمخصوم لك يومين وبتاع، المكالمة المفاجأة دي بتفرز عندك هرمون التوتر في جسمك بنسبة أعلى بكتير من اللي بتفرزها وانت تتفرج على فيلم فيه أشباح مثلا أو رعب. فكده كده الحياة الواقعية بتخوف أكتر، يعني برضو العفاريت بتهدد خيالك بس الفواتير والبقات بتهدد واقعك. عشان كده الواقع دايما بيكسب الخيال في سوق الخوف. صح كده؟ صح كده. نطلع فاصل ونرجع تاني. لسه رقم الواتساب 0-15-5-9-5-5-1-6.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: قولي انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
1: عشان الوقت بفلوس.
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى
1: علي. استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بين وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojumafm.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا من الفاصل، لسه بتسمع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0155955006، اما رقم التليفون هو 38-35022. نكمل ونقرا الرسائل في قصه القلق دي لما نشوف الناس قلقانه من ايه تاني. ماجي بتقولي شكرا على الاغنيه جو، تسلمي لي والله، يعني يا رب دايما. مين تاني يا جو؟ عايزه اغنيه حبيبي بطاطا بتاعت عطر فارس. ايه ده؟ ايه الحوار ده؟ ماشي يا زينة، بحاول اشوفها. هو اي تجمع بيبقى فعلا مرعب من الشباب معاكي 100%. ابو عمر المناعي منور الدنيا، ابو عمر حلو اخوك. مساء الخير يا يوسف، انا خلود. صباح الفل عليك يا خلود. مين تاني عايز اقول لك حاجه يا جو؟ عايزك تديني نصيحه ازاي احاول اتجاهل حد مش بيهتم بيا. بس عموما اي حاجه، لو في اي سؤال بيجي لنا على الهوا هنا ومنكم يعني، فبحاول دايما يبقى كلنا بنفكر مع بعضينا، لان ايه زي ما قلنا قبل كده دماغ واحده تفكر اكيد يعني مش زي ما اكتر من حد بيفكر في نفس الحاجه. بس هقول لك وجهه نظري بصراحه يعني، ونشوف برضو لو حد عنده فكره يقولها لنا ازاي تتجاهلي حد مش بيهتم بيكي. مش عارف، حاسس ان الـ الـ الـ الـ الـ الاماكن ووجودك في وجود الشخص ده هتفرق. يعني لو حد بيتجاهلك بتفرق برضو اصلا، يعني انت بتبقي بيتجاهلك وانت عايزه ايه. يعني التجاهل اللي بيجي بعد ما انت بتبقي بدري بسبب اعجاب، غير لو حد بيتجاهلك وانت معاه في الشغل وشغلك مهم جدا وشغله مهم فبيتجاهلك في الحته دي. بس لو هنتكلم في الحته حاسسها يعني بتاعه ان في سن اعجاب كده او في سن كده انت بتتكلمي وبتاع، بصراحه هقول لك كده زي ما هي، خلي نفسك عزيزه شويتين وبصي لنفسك بشكل فيه قيمة أكتر، هتلاقي نفسك عارفة تعملي إيه. يعني لو الشخص ده مثلا كنت تتكلمي كتير وبتحسي طول الوقت إن فيه تقل غير مبرر كده سخيف، فما إيه اللي في ده، قللي من الكلام شويتين. لو في نفس الشغل والحركات دي مش لازم تبقي ماشية بالداري وشك يعني وبتاع، بس بحسسها تيجي من جواكي أكتر، اللي هو أنت لو شايفة نفسك كبيرة كده وكويسة ونفسك عزيزة، حتى لو الشخص ده قدامك وبيتجاهلك انت هتلاقي نفسك ولا فارق لك خالص. يعني نظرتك لنفسك بتفرق في العنصر ده، مهم يعني. منا بقى ردت بتقولك حد بيتجاهلك تجاهليه، الدنيا مش مستاهل استنزاف مشاعر على مفيش في الاخر، فده فعلا يعني. طيب انا كسر رعب المكتبة غير الواقع خالص، رعب المدارس والمصاريف ومصاريف البيت ده واقع عايشينه عادي تعودنا عليه، انما نوع رعب الافلام والكتب والقصص خيال في خيال، بس بنسبه 80% بيبقى فيه منطق يعني شويه. ده اسلام، عندك حق عم اسلام. طيب اسلام كان طلب مننا اغنيه الخطوه الاخيره، ولكن زينب صلحت وقالت لك لا عم اسلام اسمها ايه، الوقعه الاخيره. فهنشغل الوقعه الاخيره حمزه نمره ونرجع تاني. لسه معاك يوسف بركات، ما تروحوش في اي حته.

طيب نرجع تاني. انا زينب مصطفى. اسمها الواقع الاخيره الحمزه نمره. خلاص يا جماعه الراجل غلط يعني غلطه عاديه مش للدرجه دي. بخاف اتعلق بالناس قوي عشان لما بتعلق بحد بيكون هو محور تفكيري ودايما بفكر فيه. بخاف اني ما اوصلش للكليه اللي محلم بيها. دي حركه دي حاجات قلق. خدي بالك قلق منطقي يعني شايف ان ما فيش حاجه غريبه. طيب لو حد بيتجاهلك ده ردا بقى على كانت مروه كانت بتقول اعمل ايه او ازاي يعني اقل في التعامل او اقلل يعني في التعامل من حد بيتجاهلني. فبرد تاني هقول لو حد بيتجاهلك بس قبل اي حاجه ليها علاقه بيه فكر ان هو عارف انك موجوده وجيتي في دماغه وطنش هتلاقي انه مش مستاهل اصلا تفكير فيه. ده عمر. ايوه ده عمر فعلا ده كلام حلو جدا. عمر اسلام بيقول لي شكرا على الاغنيه. اسف اسمها بقى على الاخيره. شكرا على الاغنيه وشكرا لصحه الاسم اسلام دافنش. حبيبي عم اسلام. المعامله بالمثل تجاهل بتجاهل عشان كل واحد يعرف حجمه. ده حماد المصري. منور يا عم حماد عندك حق. يا جو وحشني ابن الغالي. تسلمي لها. ما هو والله ايه الكلام لسه جاي من بره الحمد لله لحقت اسلم عليك. والله بنتكلم عن اكتر حاجات بتقلق يا ما يعني ايه القلق اليومي اللي انت بتتعرضي له. عرفينا كده. طيب من وجهه نظري كانت اول ما حسيت بالبعد او التجاهل من ناحيته كانت اول ما انت كنت حسيتي يعني يا مروه بالتجاهل كنت بعيدي على طول. في مقوله حلوه بتقول ارفعي نفسك تجديها. ماشي. ازيك يا جو يا رب تكون بخير. كنت عايز اسمع حاجه لجورج وسوف. كنت عايز اهني نبيله بعيد ميلادها واقول لها كل سنه وهي طيبه وعقبال مليون سنه كل سنه وانت طيبه يا نبيله. ده اهداء من محمود. ماشي يا محمود. طيب نسمع اغنيه تانية. كانت طلب مننا بوسي بقى قلت لكم انا هشغل اغنيه ايه كانت جديده شويه ف تعالوا نسمعها ونرجع تاني. لسه تسمع يوسف بركات ما تروحوش في اي حته.

0: طيب نكمل ردا على قصة مروة ان هي كانت بتتكلم على في حد بيتجاهلها فتعمل ايه. التجاهل بيجي مع التعود، اعمل انك مش شايفة مرة واثنين وعشرة هتتعودي ويبقى بعد كده زي اي حد عادي موجود في المكان. ملحوظة نمسح كل الشات اللي بيننا عشان كل ما تفتحي الشات هتلاقي في وشك، هتلاقي يعني الشخص ده في وشك وتقري وتقعدي تفتكر الذكريات يعني وتفضلي فوجع القلب. ده ردا على اسلام، ده اسلام يعني ردا عليكي. ماشي نكمل. حبيبي محمد والله يعني بيقول لي اكتر قال ان احنا مسمعش حلقه بتاعتك يعني. لا يا رب دايما كده موجودين مع بعض. ازيك يا جو، وحشني جدا. دي شروق. اهلا وسهلا يا شروق، انت عامله ايه فينك؟ طيب قيمي حدودك مع بشرع ربنا وعرفي انك تستحقي اكتر من كده وتجاهلي. ما تفكريش فيه كتير عشان كتر التفكير بتثبت الشخص في دماغك. ده كلام منطقي. دي زينب مصطفى. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني. لسه بتسمع يوسف بركات على نجومة في ام ونجومة في ام تي في، وهندخل على الفقرة اللي بعد كده الا وهي كانت حاجة كده متنوعة افتكرها كده وقول لي. ابعت لي على الواتساب على 0155955006.
1: جديد نجوم في ام مصطفى حجاج قاعد

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
6: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
7: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع مش عادي مع يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: رجعت من الفاصل، لسه بتسمعوا يوسف بركات على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لسه رقم الواتساب 0-15-5-9-5-5-1-6. وكان في رساله جت كده من في بدايه الحلقه كده او في نص الحلقه، كان اياد بعت لنا رساله وبيقول ايه، انا مش بقلق من حاجه قوي بس بخاف او خايف من قرب الدراسه يعني. ففي احصائيه، خلينا بقى نخش في الفقره الثالثه الا وهي لقطات متنوعه، احصائيه الخوف من عوده الدراسه. في اليابان عندهم احصائيه رسميه غريبه جدا، لقوا ان اكتر يوم في السنه الاطفال والمراهقين بيحسوا فيه برعب وتوتر نفسي رهيب هو يوم 1 سبتمبر، اول يوم في السنه الدراسيه بعد الاجازه الصيفيه. الظاهره دي بقت معروفه عالميا لدرجه ان الهيئات النفسيه هناك بتعمل حملات توعيه ومجموعات دعم للطلاب عشان يهدوهم قبل اليوم اللي بيبقى مسبب لهم رعب مرعب، يعني رعب جامد جدا. ده بياكد لك ان طفل عمره 10 سنين ممكن يشوف بيت مهجور في افلام او في فيلم رعبي وما يتهزش، بس فكره ان الصيف خلاص خلص وبكره المدرسه كفيله تخليه يجي له كوابيس طول الليل. حاجه تانية، من كام سنه اتعملت دراسه عالميه ظريفه من شركه تكنولوجيه شهيره على الاف الاشخاص عشان يقيسوا ايه اكتر حاجه ممكن تكون بتسبب توتر عصبي مفاجئ للانسان في يومه. لقوا ان 68% من الناس بيحسوا بضربات قلب سريعه وتوتر. طبعا الموضوع مش هيبقى لدرجه ان في رعب يعني، ولكن بيبقى في توتر كده لما بيشوفوا نوتيفيكيشن او التليفون بتاعهم او البطاريه نزلت بقت 1% بطاريه التليفون. العلماء سموا الظاهره دي رسميا بحاجه اسمها لو باتري انزايتي او قلق البطاريه الضعيفه، يعني الاشباح ما بقوش بيخوفوا ولا يرعبوا، ولا كم المؤثرات الصوتيه اللي بيتصرف عليها ملايين بترعب على قد ما بالنسبه لل 68% من البشر دول او اللي اتعمل عليهم الدراسه يعني بيخافوا جدا من ان فكره ان التليفون بتاعهم قرب يفصل. وفي ناس تانية بتخاف من ايه؟ بتخاف من انها تبقى لوحدها، يعني هتلاقي برضو لو هتيجي تبص على القلق اليومي هنلاقي حاجه كده مهمه زي ان في ناس كتيره بتخاف تبقى لوحدها جدا جدا جدا. نسمع كايروكي وحدي ونرجع تاني، ما تروحوش في اي حته.

ونكتشف ان احنا وصلنا لنهاية حلقتنا. كان معكم يوسف بركات على الهواء مباشرة لمدة ساعتين، اللي حاجة بسيطة، ولكن خلينا بما اننا في الختام نشغل مزيكة الختام. بالضبط كده، وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من برنامج مش عادي، واظن ان احنا يعني شفنا شويتين خلال الحلقة وخلال رسائلكم ان الرعب مبقاش بيجي بس من الافلام وكل الصرف اللي ممكن يكون بيتصرف عشان يوصلك لحالة مزاجية معينة، على قد ان العفريت اخرته خوفك دقيقة مثلا، لكن فكرة ان الدراسة هتبدأ بكرة او رسالة محتاجين نتكلم من مراتك او خطيبتك او رسالة قسط من بنك، كل الحاجات اليومية اللي احنا بنتعرض لها او ممكن يكون بنشوفها يعني، هي بتفضل مرعبة ومقدرة عشتك الشهر كله، تبقى مش شايف نفسك، مش شايف قدامك كمان. يا صديقي، الخوف جزء من حياتنا، خلينا اقولها لك كده، دايما هنقلق من التفاصيل الصغيره اللي بتهدد راحتنا وسلامنا النفسي. وحاجه اخيره كده، حاول على قد ما تقدر تضحك على مخاوفك، لان ايا كان هتلاقي دايما كان في حته كبيره جدا فاتت وعدت، كان في حفره كبيره جدا كنت شايف ان انت مش هتطلع منها وطلعت. لو تفتكر من فتره كبيره جدا حصل في حياتك موقف زي ده، هفتكر ان انت سهله وهتعدي، ولو كان اي حاجه صعبه انت بتمر بيها في اليومين دول خليني اكون بفكرك كده واقول لك ان شاء الله هتعدي ولا تضايق نفسك. كان معكم يوسف بركات على الهواء مباشره، وان شاء الله اشوفكم يوم الاربعاء الجاي في حلقه جديده من برنامج مش عادي، وتصبحوا على الف خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.

بالزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء برعاية سامسونج جالكسي A سيريز. الشارع عايز ايه؟ على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: أوقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: ما تبصليش انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogoomfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالآخر كده ساعة الحظ على نجومة فأم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. نجومة فأم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون

0: تابعونا على facebook.com/NGOOMFM.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.

0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.